دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف، فقلت: يا رسول الله، ما أشدها عليك؟ قال: إن كذلك يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر. قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: يا رسول الله، ثم من؟ قال: ثم الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. رواه ابن ماجه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبراهيم ابن الرسول وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله تزرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولنقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن الله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر وتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله الصبي ونفسه تقعقع تضطرب وتتحرك. قال: حسبته أنه قال كأنها شن، ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. رواه البخاري.

إذن أحبتي الله، معلش الاتصالات بتجي أوقات وبضطر إني أقطع الكلام. إذن أحبتي الله، هذه القصة بتقول كان هناك صياد سمك وكان جاد في شغله وبيصطاد سمكة في اليوم، وبتبقى ببيته ما شاء الله إنها تبقى، حتى لو خلصت راح للشاطئ عشان يصطاد سمكة تانية. وفي ذات اليوم وبينما كانت زوجة الصياد بتقطع اللي اصطاده جوزها، بتشوف حاجة عجيبة. شافت في بطن السمكة دي لؤلؤة، اتعجبت، ايه ده لؤلؤة في بطن سمكة؟ يا الله سبحان الله. قالت له يا جوزي يا جوزي، بص انا لقيت ايه. ايه دي اللؤلؤة؟ يا ساتر لؤلؤة. اخد الصياد اللؤلؤة وراح بيها لبياع اللولو اللي بيسكن في البيت اللي جنبيه. جاره بصلها تاجر وقال له لكن انا ما اقدرش اشتريها لانها ما بتتقدرش بتمن، دي غالية قوي. لكن روح لشيخ البياعين في المدينة اللي جنبينا يمكن يقدر انه يشتريها منك. صاحبنا اخد اللؤلؤة بتاعته وراح بيها للبياع الكبير في المدينة اللي جنبيه وعرض عليه الحكاية وقال له والله يا أخي اللي أنت تملكه دلوقتي اللؤلؤة دي ما بتتقدرش بتمن، لكني لقيت لك حل. خدها وروح بيها لوالي المدينة فهو اللي يقدر يشتري الحاجات الغالية زي اللؤلؤة. وعند باب قصر الوالي وقف صاحبنا ومعاه الكنز الثمين بتاعه وناطر الإذن له بالدخول. دخل لما شافها الوالي قال زي اللي قالي دي هو اللي أنا بدور عليه، معرفش إزاي أقدر لك تمنها، لكني رح أسمح لك إنك تدخل الخزاين الخاصة بتاعتي ورح تبقى فيها 6 ساعات. خد منها اللي انت عاوزه وده رح يكون تمن اللؤلؤاية بتاعتك. وقال الصياد قال له يا مولاي خليها 2 ساعة بدل 6، 6 ساعات كتيرة على صياد زيي. فقال له الوالي لا 6 ساعات، 6 ساعات بالتمام والكمال عشان تاخد من الخزائن اللي انت عاوزه. ودخل صاحبنا خزانة الوالي وفجأة بشوف منظر عجيب مهول. غرفة كبيرة جدا ومقسمة ل3 أقسام. قسم ملام بالجواهر والذهب واللآلي، وقسم في فراش مريح، مراتب مريحة. لو بصله نظرة واحدة نام من الراحة. يا سلام ده أنا اللي عاوزه. وقسم فيه كل اللي بيشتهي من الأكل والشرب. وقال الصياد وبيتكلم مع روحه 6 ساعات، ياه 6 ساعات كتير قوي على صياد بسيط الحال زيي، هعمل ايه في ال6 ساعات دول؟ طيب انا هبتدي بالاكل الموجود في القسم الثالث، هاكل حتى املى بطني حتى ازيد من الطاقه اللي بتمكنني من جمع اكبر قدر من الذهب. راح صاحبنا للقسم الثالث و قعد 2 ساعة من الوقت بياكل وياكل حتى ايه لو انتهى
راح للقسم الأول، وفي طريقه شاف المراتب الفرش المريحة، فاتكلم مع روحه وقال: دلوقتي يا راجل انت أكلت حتى شبعت، ليه ما استرحش بالنوم شوية اللي بيديني الطاقة والقوة اللي بتمكنني اني اجمع اكبر قدر ممكن من الجواهر والذهب، هي دي فرصة مش هتتكرر تاني، اي غباء ده يخليني اضيعها. راح الصياد ونام على الفراش المريح وغط في نوم غميق يا ساتر. وبعد مدة من الزمن سمع حد بيقول له: قوم قوم يا صياد يا مجنون يا أحمق، انتهت المهلة. ايه ما اخدتش حاجة لسه؟ قالوا: يلا اطلع بره، الست ساعات خلصوا. قال لهم: ارجوكم انا ما اخدتش الفرصة الكافية، ست ساعات وانت في الخزانة، ودلوقت صحيت من غفلتك عاوز انك تزيد من الجواهر. مش كان عندك الوقت انك تستغل بتجمع كل الجواهر حتى تخرج لبره، وبتشتري لك افضل الاكل واحسن، وتصنع لك اروع الفرش وانعمها؟ لكنك احمق غافل، ما تفكرش الا في المحيط اللي انت فيه، خدول بره. لا لا ارجوكم ارجوكم. عجبتكم القصة؟ لكن العبرة يا أخوانا ما انتهتش لسه. انتوا شفتوا اللؤلؤاية دي؟ اللؤلؤاية دي معناها هي روحك، كنز ما بيتقدرش بتمن، لكنك ما تعرفش قدر الكنز ده. شفت الخزانة دي؟ هي الدنيا، بص لعظمتها وبص لاستغلالنا ليها، وبص لاستغلالنا ليها. أما عن الجواهر فهي الأعمال الصالحة، وأما عن الفرش المريح فهو الغفلة، الفراش المريح هو الغفلة، وأما عن الأكل والشرب فهي الشهوات. ودلوقتي يا أخي يا صياد السمك، وإنت المقصود اللي بتقرأ برضو القصة، ما أنش ليك إنك تصحى من نومك وتسيب الفراش المريح وتجمع الجواهر الموجودة بين إيديك قبل ما تنتهي المدة المفتوحة ليك وهي عمرك، وبتتحسر وإنت بتخرج من الدنيا. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. صدق الله العظيم. وإحنا يا أخوانا في زمن ما نعرفش إمتى يجينا الموت ونلقى ربنا، خلينا نضاعف نكتر أعمالنا الصالحة من دلوقت، صلاة، قيام الليل ولو ركعتين كل يوم. الصدقات يا أخوانا بترفع البلاء. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هنتكلم عن الغيبة. الغيبة من أكبر الجرائم، ومن أوسعها انتشار، ومن أشدها خطر، وبيتساهل الكتير في تكتير صفو سجلهم يوم القيامة، ما يعرفوش عاقبة الأمر وما يدركوش مآلاته. وبيكفي لبيان خطر الغيبة وصف الله تعالى لهذه الجريمة في القرآن الكريم. قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم، من سورة الحجرات. وفي الآية الكريمة أبلغ وصف لحال المغتاب بأن زي الواحد بيأكل لحم أخوه ميت. ده بيحفز المسلم على أنه يتجنب الخطر الدائم ده، ويعظه أنه يتفادى الجريمة النكراء دي. عاقبة الغيبة، يا ترى قبل ما نبين نقول إيه هي الغيبة وإزاي نتجنبها، يجب معرفة عاقبتها عشان يحرص المسلم على الابتعاد عن الفعل الشنيع ده، وتفادي ما يفضي إليه. وفي السنة النبوية ورد من الوعيد بخصوص الغيبة اللي بيكفي عشان يكون رادع ومنقح لهذا السلوك. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظافر من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود وصححه الألباني. يا ترى يقدر يتخيل الإنسان إنه له أظفار من نحاس وبيخمش بيها وشه وصدره؟ إيه اللي يخليه يعمل كده؟ وإيه اللي يخليه أسير للسانه يغتاب ده ويسب ده؟ نسأل الله تعالى السلامة من كل سوء، وإنه يجنبنا شرور اللسان وما قرب لجهنم من قول وعمل. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية إن المغتاب من ضمن المفلسين يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. والمغتاب بيبيع حسناته بأرخص الأثمان وبيشتري النار ويقدم عليها من جراء تهاونه في إطلاق لسانه من غير روية، من غير تحقق من نتائج الأمر ده. والمسلم يوم القيامة حريص أشد الحرص على الحسنة اللي يمكن تكون سبب في دخول الجنة، ويمكن تكون سبب في تجنب جهنم وعذابها.
ويمكن تكون سبب في الارتقاء في درجات الجنة. فإزاي بيتأتى للي بيعرف ده إنه يغتاب ده ويسب ده وينتقص من ده؟ وتعريف الغيبة، خير تعريف للغيبة وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. يعني إذا أنا صديقي بيكره أني أنا أقول هالشي، بيكره الأفعال هذا، مش لازم أنه أحكي عن هالشي اللي هو بيكرهه. ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. روى مسلم. ومن هذا الحديث العظيم لازم إنه المسلم يتجنب كل آليات وأدوات الغيبة، يتجنب كل الغيبة، ما يذكر أخاه باللي بيكرهه أبدا بأي وسيلة كانت، ولو بالإشارة والتلميح، وحتى إن كان اللي بيقوله المرء صحيح فهي تعتبر غيبة لها جزائها وعاقبتها. وإن كان اللي بيدعي المرء غير صحيح فقد وقع فيه جريمتين: الغيبة والافتراء. وهذا هو البهتان، إنك تدعي سوءا في الغير افتراء عليه. في وسائل تجنب الغيبة، المسلم لازم يحرص أشد الحرص على تجنب ذكر الغير بالسوء بأي قدر، بأي قدر. ما يذكرش الغير إلا بالخير، ولا يجاري الغير في مجالس السوء حتى يتجنب حر جهنم ونارها، وما يقعدش في مجالس الغيبة وينهر فاعليها. وليتذكر المسلم ستر الله

وبينهر المغتاب ويبين فضيلة الغائب وحرمته. وليحرص اللي بيغتاب التانيين على الندم والتوبة. ولا يشترط إخبار اللي اغتابه المرء بفعله، لأن ده بيكون مجلبة للكراهية والشحناء، ولكن على المغتاب اغتنام الفرصة لذكر فضائل اللي اغتابهم والدعاء والاستغفار ليهم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهين النار يوم القيامة. الأحوال اللي تستثنى منها الغيبة، والأحوال اللي بتستثنى منها الغيبة بينتها اللجنة الدائمة للإفتاء بناء على الأدلة والمصلحة الشرعية

والأحوال اللي تستثنى منها الغيبة بينتها اللجنة الدائمة للإفتاء بناء على الأدلة والمصلحة الشرعية كما يلي: الغيبة هي ذكر المسلم أخاه بما يكره زي ما قلنا من المثالب والمعايب ونحوهما، ولكن هناك مواضع ذكرها العلماء يتكلم فيها المسلم عن أخيه بناء على المصلحة، وهذه المواضع منها طلب الإنصاف من الظالم فيقول للقاضي أو الحاكم مثلا: ظلمني فلان بكذا، ومنها طلب الفتوى فيقول المستفتي للمفتي: فعلا فعل فلان بي كذا، فهل هذا حق له أم لا؟ ومنها تحذير المسلمين من أهل الشر والريب كجرح المجروحين من الرواة والشهود، ومنها الاستشارة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو مجاورته منها، ومنها ذكر المجاهر بالفسق بما يجاهر به، ومنها التعريف بالشخص إذا لم يقصد التنفقص بأنه يكون معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم ونحوها. وبالله التوفيق. المسلم يستثمر اللسان في ذكر الله وفي الخير والدلال عليه، ولا يستجيب للنفس الأمارة بالسوء، بل بيطوعها لاغتنام الأجر الكبير والفضل العظيم، وليكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فهذه الدنيا جسر، نعم الدنيا دي جسر للآخرة، فلا يبع المسلم آخرته بدنياه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحسنين وأن يجملنا بجميل أوامره الكريمة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، هنا قصة جميلة وكلها عبر، قصة القاتل اللي رفضت المشنقة إعدامه. سمعتوا في كده؟ القصة دي حقيقية 100%، حصلت في دولة إنجلترا لرجل اسمه جون لي، واللي نشأ في أسرة فقيرة جدا، وكان بيعيش مع أخته.

غير شقيقة مع من والدته المتوفاة. وفي يوم من الأيام طلب جون من أخته إنها تحاول إنه تخليه يشتغل عند الآنسة كيز، وهي ست عجوزة عايشة لوحدها في بيت كبير، وكانت أخته تشتغل على عندها وتختمها في الليل وفي النهار. وبالفعل وافقت الأنسة كيز، وابتدى جون لي عمله في الإسطبل، وبيعتني بجنينة البيت الكبيرة الواسعة وغيرها من الأعمال الصغيرة. وفي يوم قررت الأنسة كيز طرد جون لي بعد ما اتهمته بسرقة بعض أغراضها الغالية. وبعدها عمل جون لي خدام في الإسطبل الملكي، لكنه كمان طردوه بعد مدة قصيرة بسبب عدم الانضباط. ما كانش بينضبط بحاجة، ما بيجيش على المواعيد وبيروح. ومرت فترات كتيرة وهو بيتنقل من شغل لشغل، وفي كل مرة بيقوم المسؤول يطرده على الفور بسبب اتهامه بالسرقة. ولما ضاقت بيه الأحوال قرر جون لي أنه يطلب من أخته إنها تتوسط له مرة تانية عند الآنسة كيز عشان يشتغل عندها من جديد، ويوعدها إنه مش حيعمل حاجة غلط المرة دي أبدا. وبالفعل ابتدى عمله، لكنه رجع لنفس عادته القديمة. وقامت الآنسة كيز فورا وقطعت من مرتبه، خصمت منه بقيمة الحاجات اللي سرقها. فغضب جون لي غضب شديد وتوعد بالانتقام من الأنسة كيز على مرأة ومسمع الخدمات. وفي تاني يوم بينما كانت الأنسة كيز خارجة من مكتبها للدور الأرضي في البيت، هاجمها شخص مجهول وبقى يضربها بحتة من الحديد، وبعد كده قطع رقبتها بسكين حادة. والأدوات دي كانت أدوات جون لي، كانت بتخصه وقت شغله. وما اكتفاش القاتل بكل ده، لا ايه، قام بعد كده وشعل النار في الجثة، وده خلى الخدمات يصحوا. وفي الوقت ده جري جون لي يطلب المساعدة من الجيران، وقال لهم إن الآنسة كيز ماتت، وعلى الرغم إنه من المفترض إنه ما شافهاش حتى اللحظة دي. وبعد كده قام بالدخول للبيت عشان ينقذ أخته وباقي الخدمات. وخلال ده لاحظت واحدة منهم إنه إيديه فيها جرح كبير، ولما وجهت له الأسئلة بشأن الجرح ادعى جون لي إنه إيديه اتجرحت من البلور لما كان بيحاول يكسر الشباك عشان ينقذ أخته والخدمات من البيت المحروق. إلا إنه تحريات الشرطة والطب الشرعي بعد كده أثبتت إنه بلور الشباك تم كسره من جوه ومش من بره. ساعتها حكمت المحكمة على جون لي بالإعدام شنقا. جون لي ما اهتزش أو بانت عليه أي علامات من الذعر والخوف، إنما وقف هادي متلبد المشاعر بشكل عجيب، حتى ظن البعض منهم إنه تجنن. لكنه نطق وقتها بكلمة واحدة بس، قال لهم يعلم الله أنني بريء. مرت عليه بضع ليالي في السجن وكان ما بيتكلمش مع حد،
وبقضي يومه ويقضي يومه قاعد في هدوء مش مهتم بأي شيء من اللي بيحصل حواليه. وفي ليلة تنفيذ حكم الإعدام جاله حرس السجن بآخر وجبة عشاء له فتناولها بنهم وشهية عجيبة، وكان هدوء مخيف جدا لكل اللي حواليه. ولما جه الحراس عشان ياخدوه لغرفة الإعدام معيطش أو زعق محاول إثبات براءته، كان ماشي مع الحراس بثقة وهدوم وهدوء تام، مش خايف من حاجة مع أنه عارف أنه حيتعدم، لكنه قال لهم يعلم الله أني بريء، وكأنه في نزهة خارج معاهم السجن. ولما وقف جون لي قدام المشنقة لاحظ واحد من الحراس إنه العصا المسؤولة عن فتح الباب السفلي اللي تحت اللي بيوقع منه الجسد عشان تلتف حوله أنشوطة الإعدام وتكسر الرقبة ما بتتحركش، فبعدوه فورا من قدام المشنقة ويطلبوا من المسؤول إنه يصلحها. لكن الميكانيكي لقى إنها سليمة تماما ومن المفترض إنها تشتغل، أخدوا يجربوا إعدامه مرة واثنين وثلاثة لكن الدراع ما يتحركش أبدا. ساعتها ابتسم جون لي وقال لهم أنا ما قلت لكمش أن الله يعلم أنني بريء؟ وده جاب الرعب في نفوس الحراس والناس اللي كانوا حاضرين المشهد ده، حتى قرر الضباط انه يرجعوه للسجن مرة تانية ويجيبوا حد يصلح المشنقة من جديد. وبالفعل جابوا ميكانيكي تاني عشان يصلح المشنقة، وقاموا ورجعوا جون لي قدام المشنقة لكنهم فشلوا في شنقه للمرة التالتة. فبعتوا الأمر وتفاصيل اللي حصل للجنة المراجعة العليا بلندن، واللي حكمت بإلغاء أمر الإعدام واكتفوا بالسجن إنهم يسجنوه مدى الحياة. سبحان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هنتكلم عن الكلمة الطيبة اللي أنا دايما بقولها لكم، اللي هي في القلب دايما أرجبة. الكلمة الطيبة ليها مزايا عديدة، بتقرب القلوب وبتبعد حزنها وبتمسح غضبها، وبتشعرنا لما بنسمعها إننا في سعادة. ويريت لو رفقتها ابتسامة صادقة. المراد بالكلمة الطيبة هي اللي بتسعد اللي بيسمعها وبتألف القلب، بتؤلف القلب طبعا، هي اللي بتحدث أثر طيب في نفوس الآخرين، هي اللي بتثمر عمل صالح في كل وقت بإذن الله، هي اللي بتفتح أبواب الخير وبتقفل أبواب الشر. وخصائص الكلمة الطيبة إنها جميلة، رقيقة، ما بتؤذيش المشاعر ولا تخدش النفوس، جميلة في اللفظ والمعنى. شايفين لما بنقول الكلمة الطيبة، يا سلام، بيشتاق إليها السامع، بيطرب لها القلب. نتائجها مفيدة، وغايتها بناءة، ومنفعتها واضحة. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. الدعوة إلى الكلمة الطيبة في القرآن الكريم، قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. الدعوة إلى الكلمة الطيبة في السنة النبوية، قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة.

قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه بها درجات. وقال: والكلمة الطيبة صدقة. تصوروا أن الابتسام كمان برضو صدقة. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات والناس نيام، فهنيئا لك أخي الداعي بهذا الثواب. هنتكلم عن فوائد الكلمة الطيبة. طبعا لازم نعرفها، الكل لازم يعرف إيه هي فوائد الكلمة الطيبة، لكن هنقولها. طبعا الكلمة الطيبة شعار للي بيقولها ودليل على طيب قائلها. الكلمة الطيبة بتحول العدو إلى صديق بإذن الله، وبتقلب الضغائن اللي في القلوب إلى محبة ومودة، وبتثمر عمل صالح في كل وقت بإذن الله. تصعد إلى السماء فبتتفتح لها أبواب السماء وتقبل بإذن الله. إليه يصعد الكلم الطيب، هي من هداية الله وفضله للعبد. قال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول. الكلمة الطيبة ثوابها ثواب الصدقة. بتطيب قلوب التانيين، وبتمسح دموع المحزونين، وبتصلح بين المتباعدين، إلى غير ذلك من الفوائد اللي لا يعلمها إلا الله.

واحنا لما نتكلم مع الناس لازم دايما نقول الكلمات دي: جزاك الله خير، بارك الله فيك، عفى الله عنك، لما فعلت كذا، غفر الله لك، أشكرك.

يعني نستعمل دائما الكلمات رحمك الله تعالى، أنا آسف، معذرة، لو سمحت أخي الفاضل، إن الكلمات الجميلة اللي بتدل هي دي سمات المسلم أحبة في الله، كلام طيب وبس. والمسلم دايما يحاول إنه يبعد عن الغضب والكلام الرديء، لأنه دي هتطلع من الفم والتانية هتطلع في أي واحدة إحنا نختار، اللي فيها طبعا صدقات. وخلي دايما الكلمة الطيبة شعارنا، وخليها دايما الكلمة الطيبة تنجر على لسانك.

ربنا يجعلنا دايما وإياكم إنه إحنا دايما نقول الكلمة الطيبة واللي دايما نلحقها بابتسامة حلوة إن شاء الله، وربنا يوفقنا على ذلك. قولوا أمين.

وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، إلى أن ألتقي بكم لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا ممتعا مباركا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذ حل
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم مجددا في بودكاست خواطر، هذا البرنامج السريع اللي هو قصير يعني حول خاطرة معينة. خاطرتنا اليوم حقيقة هي المساواة بين الرجل والمرأة، وهذه القضية المثارة إعلاميا وعالميا وفي كل الدول تقريبا يعني يثيرونها، يجب المساواة بين المرأة والرجل. عنوان البودكاست أنا وضعت أو الأستاذ أسامة وضع هو لا مساواة بين المرأة والرجل، لا مساواة بين المرأة والرجل. طيب لماذا لا مساواة؟ تعالوا نتحدث. أنا مش حطرق الطرح المعروف ابتداء، يعني الذين ينادون بهذه القضية المساواة بين المرأة والرجل يقول لك إنه الحياة تطورت والمرأة تستطيع أن تكون في كل مكان، هذا منطقهم. هي محامية، هي قاضية، هي رئيس دولة، هي رئيسة وزراء، هي وزيرة، هي رائدة فضاء، كل شيء، فيجب أن تتساوى مع الرجل في كل شيء. هذا المجموعة النسوية تطالب بهذا، مع الأسف كثير من الناس الجهلة يعني ليس عن علم، يعني مجرد عاجبت الفكرة لما يسمع الطرح. الطرح هذا من أين جاء؟ لم يأتي من مسلمين، جاء من الثقافة الغربية. ما هو قصد الثقافة الغربية اللي هي مسيرة الآن؟ أنا ما أقصد أشخاص الناس اللي في الشارع، لكن السياسات العميقة التي تسير الغرب بشكل عام، والآن انتقلت أن تسير بلاد الأخرى اللي هي بلاد الشرق، بلاد الآسيوية وبلاد المسلمين، بلاد أفريقيا، هي سياسة قتل الأسر. لا توجد أسرة في أي بيت، توجد أشخاص individual، أشخاص يعني منفردين، ليس هناك سياسة أسرة. لا، الأسرة أصبحت شيء يريدون أن يضعوا شيء من الماضي. فسؤال بسيط جدا، أنت كان عندك ثقافة فاشلة في التعامل مع المرأة، تعتبرها نجس وتعتبرها كذا وكذا وكذا وتحط من قيمتها. إحنا كمسلمين كبلدان إسلامية عربية إسلامية جاءنا الإسلام ووضعنا المرأة في مكانها الحقيقي، فلا نحتاج منك ثقافة تيجي تصلحنا ما كنت قد أفسدت أنت في ثقافتك. في ثقافتك كان فاسد، فوجدت حلول، والحلول هي ليس حقيقية، حلول كلها وهمية، أخرجت المرأة من بيتها وعرتها في الشارع وجعلتها سلعة، ثم وضعوا نماذج في كل مكان وقالوا تعالوا اتبعوا ثقافتنا. أنت ثقافتك فاشلة، أنا ليش أتبعها؟ لماذا أتبع ثقافتك وهي أصلاً نتيجة خلل سابق عندك في ثقافاتك؟ احنا ما عندنا مشكلة في ثقافاتنا الإسلامية. موضوع المساواة بين المرأة والرجل اللي قلت لا للمساواة أصلا، وهذا الكلام معروف، تعرفون حضراتكم العبد لله، لا أكرر شيء موجود، لكن بناء على بحث من أكثر من شخصية أكاديمية عالمية وليست إسلامية راح يكون هذا الطرح وتحليله. معروف لدى حضراتكم المرأة ليست كالرجل من التكوين الجسماني والتكوين العقلي. هم يقولون تكوين جسماني، نعم هناك فرق، لكن التكوين العقلي هو واحد. نقول لهم هذا الكلام غير صحيح، لسنا نحن من نثبت، نحن ما نحتاج أن نثبت شيء، لكن الكلام موجه إلى المسلمين والعرب الذين يتأثرون بهذا الكلام. كلامنا موجه لمن يتأثر بالمساواة والنسبية، فحقيقة لا توجد مساواة. طب لماذا لا توجد مساواة؟ الآن أنت يا من تسمعني ويا من تسمعيني، بارك الله فيكم، أنت لا يوجد أحد يساويك، لا توجد تشابه ومساواة بينك وبين أختك اللي من نفس الأب والأم، لا توجد مساواة. وأنت اللي يسمعني، ليس هناك مساواة بينك وبين رجل آخر، هناك اختلافات في القدرات في القابليات. يعني أنا أتكلم معكم، ممكن هناك من هو أقوى مني، أكيد أذكى مني، أغنى مني، ممكن، فلا يوجد إنسان يساوي إنسان. فكيف تطلبون من مجموعة أن تساوي مجموعة أخرى؟ أصلا هي داخل المجموعة ناس غير متساوية، داخل نفس المجموعة مثل الرجال غير متساويين، النساء غير متساويات، لا تعالوا سووا مجموع النساء مع مجموع الرجال، هذا الكلام أصلا غلط، علميا غلط. مجموعة الرجال أصحاب التخصص الواحد غير متساويين، هل كل المحامين هم نفس الدرجة؟ كل المهندسين نفس الدرجة؟ لا. كل بياعين الخبز نفس الدرجة؟ كل الذين يبيعون طماطة في الشارع في السوق هم ليسوا متساويين؟ يعني والنساء يعني كل النساء متساويات؟ لا. تعال إلى النساء اللي هن مثلا ممرضات نيرس، هل متساويات كل النساء؟ النساء اللي وظيفتهن ممرضة متساويات؟ لا. فهو لا يوجد تساوي. يعني أصلا هو الفكرة لما تطرحها هي فكرة غلط غلط، مش مقبولة يعني بالمرة، بعيدة عن خيالية. أي أحد يسمعني، أنت متساوي مع أخوك مع أختك؟ مع أختك متساوي أنت أنثى وهي أنثى، أنت رجل وهو رجل أخوك، ما متساوين، القدرات والقابليات تختلف. فكيف تريد تساوي مجموعة مع مجموعة مختلفة بدنيا وفكريا وعقليا؟ الخالق جعلهم متفاوتين. هذا أولا. النقطة الأخرى اللي أريد أتكلم فيها وهي أنه يقولون هو التساوي بإعطاء الفرص. نحن لا نقصد المرأة تصير رجل والرجل يصير يعني 100%، على الأقل هم يوجدون يعني أصحاب المساواة يقرون بمسألة الاختلاف البدني بين المرأة والرجل، رغم أحيانا بوقاحة، أنا أسميها بوقاحة، يجعلون بعض النساء في وظائف الرجال الشاقة جدا. مساواة، أنتم تضحكون على من؟ تضحك على من بالمساواة؟ تضع المرأة في وضع صعب جدا ومرهق، ورا فترة تنهار. الله خالقها ليست لهذه الوظيفة، ليست هذه وظيفتها. يقولون لا، نحن نريد مساواة في إعطاء الفرص. طب ما هي المساواة؟ تشريع تعريف المساواة في إعطاء الفرص. كلمة مساواة ما المقصود بها؟ نفس الفرصة في كل وظيفة؟ أيضا الكلام ما غير صحيح، كلام ما حيشتغل. طب لماذا ما يشتغل الكلام المساواة في نفس الوظيفة؟ هذا عبث. يعني الدكتور جوردن بيترسون من جامعة تورنتو وهارفرد، ثم انتقل الدكتور هذا باحث في هذا المجال، قال إعطاء الفرصة للنساء أيضا عبارة عن شيء وهمي. طب لماذا شيء وهمي؟ هو قال الكلام للدكتور باترسون، قال الدول الإسكندنافية، وهذه حقيقة يعني النرويج فنلندا السويد، الدول الإسكندنافية دخلوا بقوة بالمساواة وشرعوا قوانين للمساواة وأعطوا كوتا. سأقول لكم ما معنى الكوتا في كل وظيفة. فأعطوا فرصة، قالوا لهم اختاروا، ساووا بالفرص، اختاروا النساء. ما الذي حصل؟ زادت الفروق بين الرجال والنساء. لا يوجد لا مسلم ولا عربي ولا آسيوي، أوروبا مع بعضها. فشلت التجربة، والنساء لما أعطوهن الفرصة بدون ضغط وبدون، قالوا أنتم أحرار أخذوا الفرصة كاملة. معظم النساء ذهبت إلى وظائف معينة، ومعظم الرجال ذهبوا إلى وظائف معينة، لم يتساووا. أعطاهم فرصة كل شيء، حتى تصير وزيرة، رئيس، عالمة، كمبيوتر، مهندسة، بياعة خضرة، أعطاهم فرصة في كل شيء. النساء اختارت وظائف والرجال اختار وظائف. فطرة الله، ومن أحسن من الله، صبغة الله، فطرة الله. ما قدروا. وذول الناس ليسوا مسلمين، مشركين. فيضيف الدكتور باترسون يقول، وبالأخص في مجال العلوم التقنية، المجال العلمية والتقنية والرياضيات والهندسة، هذه المجالات الأربعة سموها STEM، مختصرها بالإنجليزي، هذه المجالات الأربعة النساء يعني هربت منها، أعطوها فرصة خيار، تعال ادخلي، هربت منها. يعني الهندسة والبرمجة والعلوم التقنية النساء هربوا منها. لا تشوف بالأفلام تطلع لك عالمة ومعها فريق، ترى كله كلام فنكوش، وعالمات أربعة خمسة، هو الحقيقة غير موجودة. أعطوهن فرصة هربا، ليس جبنا وليس قلة عقل، لكن هي غير مهيئة لهذا العمل، يحتاج إلى تركيز قوي جدا، تركيز علمي. الرجل عنده هذا المجال أنه يركز، هي ما عندها مجال تركز. وعمل شاق ساعات طويلة، هي ما عندها المجال تعمل عمل شاق، فهربت النساء. يعني الآن لو بحثنا على المبرمجين كمبيوتر، ألسنا نحن في بلد استراليا في بلد يتساوي بلي الفرص؟ ماشي تساوي الفرص، روحوا اعملوا يلا اشتغلوا. ما اللي حصل؟ البرمجة الكمبيوتر يعني المهندسين كمبيوتر يعني نادر ما تجد وحدة امرأة فيميل يعني مبرمجة كمبيوتر، ما يرفضون العمل. طب ليه ترفضوا؟ عندكم اعطاء فرص، تعالوا ساونهم نتساوى. مجال اخر، انا ابني خلص جامعة في استراليا في سيدني، هندسة، درس هندسة، قال فرع الهندسة او حتى في الثانوية، عفوا في الثانوية اختيار مواد، نحن غير البلاد العربية، في الثانوية العامة تختار مواد البكالوريا يعني، فهو من السنة 12 والسنة 11 او الخامسة او السادسة اعدادي في العراق او غيرها، في اخر سنتين ثانوي اختار مواد، في مادة اسمها دراسات هندسية، دخل فيها 150 في يعني الثانوية، 150 ثانوية فيها 700 او 800 تلميذ، دخلوا 150 واحد، هو من ضمنهم حاب يدخل فيها، كان معهم حوالي 10 بنات، قال بربع الدراسة ربع السنة انسحب كثير من الشباب يعني من الأولاد، بقى العدد حوالي 90 والبنات انسحبوا كلهم، أغلقت التخصص أغلق على الشباب، والمدرس رجل دراسات هندسية لا توجد ولا دخلت 20 بنت، مهندسة أصير مهندسة ومساواة فرص كلام الفارغ هذا، انسحبوا لأن عندهم فرصة الاختيار. وهنا في استراليا الآباء والأمهات ما يضغطون على الولد لازم تدرس فلان دراسة أو شيء، كله مفتوح لهم، وضحت مفتوح، يختار هو ويختار ويغير جامعة، ليس مثل بلادنا يدخل جامعة سنتين ثلاثة وبعدين يغيرها يروح جامعة ثانية، أحرار في هذا البلد الاختيارات بالنسبة للشباب. طب لما دخل إلى الجامعة، وأنا تجربة عملية أقولها يعني من واقع الحال، دخل في الجامعة فسألته كم عدد البنات معكم؟ قال 3. جامعة طويلة عريضة وأنتم حضارة ومتطورين وأنا رجال بعدني قديم، قال 3 بنات بس. طب والباقي؟ قال لي احنا حوالي 60 شاب في التخصص اللي هو ستراكتشر، قال 60 شاب و3 بنات. طب هاي اعطاء فرص، ليه تعزف البنات عنه؟ فيأتي بعدين مخبول ومخبولة لازم تتساوى المرأة. طيب تتساوى يعني كيف؟ نطرد أو نوقف 50% من المهندسين الآن هو مسيطر عليه الرجال الهندسة، نطرد نطلع 50 ونجيب 50 بنات، طب هذني حيجن 50 هنا ما عتن الكواليتي، ما عتن القابلية والنوعية، وأصلا من وين تجيب 50 مهندسة تخليهن مكان 50% من الشباب؟ يعني الآن ابني عمل في شركتين هندسية بحتة، نسبة النساء قال لي 1 إلى 15، كل 15 مهندسة واحدة في الشركة، وأيضا يداروها يعني يحاولون ما يطوها شغل ثقيل تضيع. آخر شيء سألته، يعني دائما أتابع على هاي القضية لأن يهمني أعرف التفاصيل التوزيعات الديموغرافية وال نفسيات الناس يعني في العالم الغربي، قال قبل كم يوم مهندسة قاعدة تبكي وانهارت وتركت شغل وراحت، واحد يطلع ثاني بناية كبيرة فانهارت وتركت شغل وراحت لأن ضغط العمل ما تحملته. ها تساوي الفرص. الذين يعملون في البريك لاير يعني عامل بناء يضع الطابوق، عامل بناء أو يعمل البلاط كاشي أو يعمل الحياطين، عمال يعني بناء البيوت وبالأخص والذي يضع طابوق يعني طابوقه فوق طابوقه هذا الحجر، 99% رجال، والناس ما ملحقة والعمل مطلوب جدا. الآن الذي هذا المخبول والمخبولة، المخبولة هاي المضروبة بعقلها، تعالوا أريد مساواة، طيب يلا تعالوا تساووا، أنا بكرة أوقف لك نصف القوة العاملة من الرجال في مجال البناء وهاتي لي 50% نساء دخلا. لا يعني تعرف ما هو تعرف، فحتى الحوار معهم مع الفيمينس يعني النسويات يعني تبدي تقول لك بس انت جاي تهين المرأة. انا ما هنا قلت لك انا بكره اعتبر نفسي عندي سلطة وراح اوقف لك 50% من المهندسين، 50% من عمال البناء، 50% من عمال السكك الحديدية، اوقفهم بكره اقعدهم في بيوتهم وتهاتي لي مكانهم نساء. هاي تساوي فرص. اروح لك انا اخذها يا النسوية، ما كل متخلفة عقليا اللي هي مدفوعة أصلا، هي غبية ومش فاهمة شيء، حشل السيدات لكن النسويات غبيات جدا. أخذك للجامعة، ندخل إلى قسم الهندسة، قسم البرمجة وقسم الهندسة المعمارية والمدنية، أطرد نص الشباب أقول لهم روحوا درسوا فنون جميلة، درسوا رسم ونحت، وهاتي لي بنات يدرسون هندسة حتى نعوض الحاجة. لا أنت ضد النساء، طب هاتي لي حلول. يعني ما عندي حل، لكن أنا أريد أتكلم، أنا أريد أتكلم. لذلك هي مدفوعة يعني متكوكة يعني مسيرة، النسويات مسيرات، لكن عقل لا يوجد عقل. أتكلم عن النسويات ومن يساند النسويات، فلا مساواة بين المرأة والرجل، لأن هذا يسمى ظلم للمرأة، ظلم للمرأة. بل إن هناك مسألة أخرى أختم بها لحضراتكم، تطلبون مساواة بين المرأة والرجل. طيب إذا يعني تعرض رجل إلى امرأة في الشارع ماذا تقول له؟ في بلادنا، في بلاد العربية، في استراليا، في المريخ، في جمهورية الكونغو، في المريخ، إذا في ناس مرأة تتعرض إلى مضايقة من رجل ماذا تفعل؟ ماذا تقول له؟ تقول له ببساطة أنا عندي زوج ترى متزوجة وأكلم لك زوجي الآن. طب ما تصرف مساواة، لأن المرأة محتاجة إلى رجل يحميها من الرجل، المرأة محتاجة إلى رجل يحميها من الرجل اللي هو نادر في المجتمع، الذين يتعرضون إلى النساء ويتحرشون بالنساء ويضايقون النساء ويحاولون يعني يؤذون النساء بشكل إجرامي أو بشكل لفظي قلة قليلة. لماذا المجتمع النسوي لا يستطيع أن يدافع عن نفسه؟ تطلب رجل، أو حتى أحيانا رجل افتراضي، أنا عندي بالاسترالي يقول أنا عندي بوي فريند، إذا واحد تحرش فيها أنا عندي بوي فريند يعني عندي صديقي، والمتزوجة قال لي أنا متزوجة أكلم لك زوجي. طب يلا وين المساواة؟ دافع عن حقك. الرجل لما مثلا يتعرض إلى مضايقة من المرأة أو من الرجل هو يدافع عن نفسه، فأنت محتاجة للرجل أن يدافع عن نفسه عنك، محتاجة للرجل أن يدافع عنك. فلذلك هذا المفهوم خطأ ثم خطأ ثم خطأ، وهو ظلم للمرأة أن توضع بمكان مو مناسب لها. في صحفية اعترضت مع الدكتور جوردن، أختم بهذه الكلمة، الصحفية قالت له للدكتور جوردن لماذا أكبر 100 شركة، أكبر 100 شركة في البورصة في بريطانيا، أعيد في البورصة في بريطانيا، أكبر 100 شركة في البورصة ليش الرجال هم اللي يقودوها وسبع نساء فقط من 100 شركة؟ يعني CEO يسمونه بالسراء باللغة الأجنبية اللي هو المدير العام، أكبر رأس في الشركة، 100 شركة 7 نساء و 93 رجل يديرون هاي الكبريات الشركات في البورصة، ليش ماكو مساواة؟ ليش أنتم تضطهدون المرأة؟ أجابها ببساطة الدكتور باترسون، قالها أولا ليس كل رجل يصلح أن يدير شركة عملاقة، واحد يجب أن يكون فائق الذكاء وعنده قدرات صحية جسمانية وعنده قدرات ذهنية حاضرة، ويجب أن يعمل على الأقل 80 ساعة بالأسبوع ويسخر حياته لهذا المنصب. صح منصب رفيع ورواتب بالملايين، رواتب بالملايين، ما أتكلم عن شغلة بسيطة. طب ليش ما النساء تدخل به؟ هذا عبارة عن عاطفة، يعني كلام فارغ ما له وزن من الحقيقة. هل المرأة تستطيع أن تعطي هذا كله؟ تسخر حياتها يعني ما عندها حياة اجتماعية زيرو، لأن لازم تعمل 80 ساعة، 80 ساعة تعمل في الأسبوع. تخيل 80 ساعة يعني شنو معناها؟ الأسبوع فيه 168 ساعة بالأسبوع، 80 ساعة عمل بس فقط عمل، بعيدا عن الحمام والأكل والشرب والنوم والكوفي، كل هذا بجانب، و80 ساعة عمل خالص. أكو واحدة تعمل 80 ساعة بالأسبوع الواحد؟ منها يعني الأمرأة الخارقة محال، هذا أفلام كلام فارغ هاي نسأل المرأة الخارقة وذكي جدا مو مشكلة أكون نساء ذكيات بس تعمل 80 ساعة وتكون يعني يطلق حياته ذول اللي يسمونه CEO الرئيس التنفيذي الأعلى في أي شركة هذا ما عنده حياة اجتماعية صفر تقبلين بيع حياة اجتماعية صفر من هذه اللي تقبل تحتاج إلى الله خالقها بيها عواطف تحتاج عواطف تحتاج دلع هذه لازم هي تدير 500,000 موظف أو آلاف الموظفين تديرهم هي وعينها مفتوحة وذهنها مفتوحة 24 ساعة فلذلك هو عبارة عن عبث وعبارة عن يعني كلام فارغ يلقى وتعالوا أنتم دافعوا عنه أنا أقول أصلا العملية كلها خرافية وهي غير حقيقية بالإنجليزي صح لها مث يعني ما تنفذ هذه شغلة خرافية غير قابلة للتطبيق أختم مع حضراتكم بأنه هذا ظلم للمرأة أن تساويه بالرجل بينما في قطاع النيرس التمريض معظم البنات يروحون تمريض لأن في رعاية بإنسان يرعى إنسان محتاج وهذا الله خالقها الله خالق المرأة ترعى إنسان فإذا ما عندها طفل تروح ترعى وين في المستشفى ترعى إنسان محتاج في حالة ضعف المرأة الله خالقها ترعى إنسان في حالة ضعف الطفل البيبي لما يولد الأم الأب مهما حتى لو كان عقيد في الجيش ضابط أركان يصير ضعيف أمام الطفل لأن ما يقدر يعطي شيء أكبر رجل يضعف أمام الطفل هي عندها القابلية الله خالقها بهالطريقة هذه وإلا لو طالبتوا بالمساواة بشكل حقيقي نسرح نصف الجيوش الرجال ونخلي مكانهم نساء أكو دولة حتفوز بحرب كل الدول حتخسر لأن هن النساء حيهدي من الجيش لأن مو وظيفتهن ليست وظيفتهن قال الله سبحانه وتعالى فلما وضعتها قالت في سورة آل عمران فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت ثم قال جل في علاه وليس الذكر كالأنثى وليس وهذا المفسرين قالوا احتمال يكون كبير من قول الله سبحانه وتعالى لأن هذه جاي يقرر حقيقة ثابتة على مدى الزمن إلى يوم القيامة وليس الذكر كالأنثى فنوقف عبث ولما تسمع هذا الكلام عندك الآن أجوبة تتكلم فيها معهم بدل من اللي بدون يتكلمون بارك الله فيكم وأشكر الأستاذ أسامة الريحاني والدكتور سهير في إخراج هذا اللقاء وحتى ألقاكم في لقاء جديد أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دعوة إلى الجنة. هل تريد أن تكون قريبا من الله؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. هل تريد أجر حجة؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: العمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. هل تريد بيتا في الجنة؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. هل تريد أن تنال رضا الله سبحانه وتعالى؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمد عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هل تريد أن يستجاب دعاءك؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هل تريد أن يكتب لك أجر صيام سنة كاملة؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر كصوم الدهر كله. هل تريد حسنات كالجبال؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. هل تريد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهكذا، وأشار بالسبابة والوسطى. هل تريد أجر مجاهد في سبيل الله أو صائم أو قائم؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم لا يفطر والصائم لا يفطر. هل تريد أن يضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم الجنة بنفسه؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. هل تريد أن لا ينقطع عملك بعد الموت؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هل تريد كنزا من كنوز الجنة؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: قل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل تريد أجر قيام ليلة كاملة؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. هل تريد أن تقرأ ثلث القرآن في دقيقة؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. هل تريد أن تثقل ميزان حسناتك؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هل تريد أن يبسط لك في رزقك ويطال لك في عمرك؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أسره فليصل رحمه. هل تريد أن يحب الله لقاءك؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. هل تريد أن يحفظك الله؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. هل تريد أن تغفر ذنوبك وإن كانت كثيرة؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هل تريد أن يباعد بينك وبين النار 70 خريفة؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفة. هل تريد أن يصلي الله عليك؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. هل تريد أن يرفعك الله؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه عز وجل. هذه هي دعوة إلى الجنة.

0: أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: سبحان الملك العظيم الجليل، سبحان المنعم بقبول القليل، سبحان المتفضل بإعطاء الجزيل، سبحان ذي الفضل والطول، سبحانك ربي المعافى من عافيت، والمبتلى من ابتليت، والحكم ما حكمت، والقضاء ما قضيت. سبحانك بيدك البسط والقبض، ولك مقاليد السماوات والأرض، من أكرمته فهو المكرم، ومن أهنته فهو المهان، ومن خذلته فهو المخذول. سبحان ذي المن والنعم والمجد والكرم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا.

الاستغفار. عزيزي المستمع، نشارككم هذه الفوائد عن الاستغفار، حيث جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له: إن السماء لا تمطر. فقال له الحسن: استغفر الله. ثم جاءه آخر فقال له: أشكو الفقر. فقال له الحسن: استغفر الله. ثم جاءه آخر فقال له: امرأتي عاقرا لا تلد. فقال له الحسن: استغفر الله. فقال الحاضرون للحسن البصري: أو كلما جاءك شاكي قلت له استغفر الله؟ فقال الحسن البصري: ألم تقرأوا قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كان في الأرض أمانان من عذاب الله، رفع الأول وبقي الثاني. فأما الأول فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وأما الثاني فهو الاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فلا تترك الاستغفار أبدا. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. ومن فوائد الاستغفار أنه راحة للبال وانشراح للصدر وسكينة للنفس وطمأنينة القلب والمتاع الحسن. عليك بالاستغفار. هل تريد قوة الجسم وصحة البدن والسلامة من العاهات والآفات والأمراض والأوصاب؟ عليك بالاستغفار. هل تريد دفع الكوارث والسلامة من الحوادث والأمن من الفتن والمحن؟ عليك بالاستغفار. هل تريد الغيث المضرار والذرية الطيبة والولد الصالح والمال الحلال والرزق الواسع؟ عليك بالاستغفار. هل تريد تكفير السيئات وزيادة الحسنات ورفع الدرجات؟ عليك بالاستغفار. الاستغفار هو دواءك الناجح وعلاجك الناجح من الذنوب والخطايا. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار دائما وأبدا بقوله: يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. رزقني الله وإياكم كثرة الاستغفار. وإليكم بعض المعلومات الرائعة التي علمنا إياها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. يحتوي جسد الإنسان على عدة خزانات للفرح والألم والحزن، فالعين كاميرا تلتقط كل ما تراه من صور إيجابية وسلبية، وعند النوم تبدأ عملية العرض ما يساهم في توتر النائم. ورسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالاستغفار الكثير عند النوم، وتضحى بالعلم أنه عند الاستغفار يتحرك اللسان إلى الأعلى عند نهاية الأسنان العلوية، وهنا يضرب اللسان على الغدة النخامية التي هي في أعلى الرأس، فيتم تنظيف الخلايا من الأفكار السلبية والوساوس القهرية، فينعدل المزاج ويزيد السموم وتشبع الجسد بالأكسجين. سبحان الله، ما أجمل ما قرأت، حيث يقول إبليس لله عز وجل: وعزتك وجلالك لا أغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فيقول الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. أكثروا من الاستغفار. وغفر الله لنا ولكم جميعا مستمعين الكرام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعكم في مسلسل حياة الأئمة، واليوم وهو عن محمد ابن علي الشوكاني موسوعة المعرفة. وفي مقدمة عن هذا الإمام، بعد مضي أكثر من 1200 سنة وفق الله من صحح المسار الإنساني وبين للمسلمين الطريق القويم بعد أن اختلط إيمانهم بشوائب غريبة عن الإسلام، ليست من الحنيفية السمحة، بل هي بعيدة كل البعد عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.
1: لقد وفق المولى سبحانه وتعالى الإمام الشوكاني إلى الطريق المستقيم والتوفيق إلى أمر جليل لا يهبه الله إلا لرجل عظيم، فهو من عند الله، وما أكثر نعم الله العظيمة التي ينعم بها على من يشاء من عباده.
0: دعا الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى إلى الاجتهاد وترك التقليد، وإلى العقيدة السلفية التي عليها المسلمون الأوائل، وهي التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليها الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.
1: لقد وهب نفسه، بل حياته كلها، لهذه الدعوة، وألف فيها كتبا ورسائل، نذكر منها التحف في مذهب السلف، ورسالته كشف الشبهات في المشتبهات، وكتابه إرشاد الثقات إلى إتقاد الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، وغير هذا من الكتب والرسائل التي انتشرت في أنحاء البلاد الإسلامية، سواء منها من يتكلم اللغة العربية أو ترجمت إلى غير العربية من اللغات.
0: لقد سلك كل الطرق التي توصل المعلومات إلى قلوب الناس وأفهامهم، ورأى أن مهنة التدريس قريبة إلى الفهم والتفكير، فقام بها حسبة لله تعالى، ولم يأخذ أجرا على قيامه بهذه المهمة الصعبة، قائلا: أنا أخذت العلم بلا ثمن فأريد إنفاقه كذلك.
1: كانت هناك مجالات أخرى كثيرة للقائه بالناس وتوصيل ما عنده من علوم وأفكار إليهم، وفي سبيل ذلك تولى مهنة الإفتاء، وأفتى الناس بما يصلح أمرهم ويقوي عزيمتهم، ثم تولى القضاء في الدولة، وكان مثلا أعلى وحجة قويمة مدة انشغاله بالقضاء.
0: ونظرا لنبوء الشوكاني في الكثير من الاهتمامات والأعمال التي قدمها للمسلمين وللإنسانية، فقد اعتبره الكثير من العلماء والمنصفين من المجددين الإسلاميين في القرن الثالث عشر الهجري رحمه الله رحمة واسعة.
1: ولقد تكلمت عن حياته وتربيته في طفولته، وما قام به والده من العناية به وتعليمه، ثم أفضت في الحديث عن تعليمه في صغره، وعن أعماله التي أداها لمجتمعه، ثم عن كتبه ورسائله وما ألف مما أفاد الله سبحانه به عليه، وتكلمت عن أساتذته وشيوخه، وعن تلاميذه وما قاموا به من تأدية الرسالة التي أخذوها عن شيخهم الإمام الشوكاني رحمه الله، ثم أفضت في الحديث عن ثناء العلماء والمفكرين عليه، فجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء.
0: أما عن نسبه، فاسمه محمد بن علي بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني، فوالده هو علي بن عبد الله، ينتهي بالسلسلة إلى زيد بن كهلان بن سبأ، فهو يمني عربي.
1: ولقبه الذي عرف به وغلب على اسمه وكنيته هو الشوكاني، عرف به في مدينة صنعاء عاصمة بلاد اليمن، ثم انتشر بعد ذلك، وهو نسبة إلى قرية من قرى السحامية إحدى قبائل خولان بينها وبين مدينة صنعاء دون مسافة يوم، وهي القرية التي ولد بها الشوكاني وتسمى هجرة شوكان.
0: ولد وسط نهار يوم الاثنين 28 من شهر ذي القعدة سنة 1103 موافقة ل

0: العربية من نحو وشعر ونثر وأدب.
1: وقد أجمل الشوكاني ما تعلم به في الصغر، فقال عن والده: إنه على نمط السلف الصالح في جميع أحواله.
0: لم يترك الوالد ابنه الشوكاني إلا وقد هيأ له أسباب طلب العلم، وكان مثله الأعلى في كل ما يقوم به من أعمال، فهو المسلم السلفي الذي يراعي حق الله سبحانه وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق ما يأمر به الشرع الحكيم.
1: وعن حياته التعليمية، حفظ الشوكاني في صغره أول ما حفظ القرآن الكريم، وهو ما يحرص عليه المسلمون، ثم حفظ العديد من متون المواد العلمية المختلفة حيث يمكن حفظها في تلك السن المبكرة، فتكون أساساً لعلمه ومعرفته بعد ذلك.
0: ثم شرع في طلب العلم، فدرس على والده وعلى علماء عصره مختلف المواد الدينية واللسانية والعقلية والرياضية والفلكية، وكان مواظبا على دروسه وعلى استيعابها وحفظها، وكان عنده من القدرة على استيعاب وأخذ ما عند مشايخه من المادة العلمية، وكان كل هذا في مدينة صنعاء عاصمة بلاد اليمن المسلمة.
1: لقد أخذ الشوكاني حظه من العلم، حتى قالوا عنه إنه موسوعي المعرفة، فقد اطلع على مختلف العلوم والفنون، وهذا ساعده على هجر التعصب المذهبي والتحرر من آفة التقليد، فقد أحاط بعلوم المجددين والمصلحين كالإمام مالك وأبي حنيفة النعمان وأحمد بن حنبل والإمام أبي حامد الغزالي وابن تيمية وابن قيم الجوزية، كل هؤلاء كانوا مجددين، وإمام الشوكاني كان مجدداً، وكان تمسكه بذلك امتداداً لأدوار من سبقوه من أولئك القادة والعلماء.
0: وظهر واضحاً أن هناك مجددين ظهروا في عصر الشوكاني أو فيما يقرب من عصره، وهم محمد بن إسماعيل الأمير وصالح بن مهدي المقيلي والحسين بن أحمد الجلال وإبراهيم بن محمد الوزير.
1: وهذا يدل على أن الشوكاني كان لا يقتصر على أخذ العلم من العلماء القدماء المعروفين وحدهم، بل كان يأخذ من كل من أجاده حتى ولو كانوا موجودين في زمنه.
0: كان الشوكاني من خلال طلبه للعلم يقوم في نفس الوقت بالتدريس لرفقائه من طالب العلم، ونراه يتحدث بذلك عن نفسه وقد رووا ذلك فقالوا: وقد درس جميع ما تقدم ذكره وأخذه عنه الطلبة، وتكرر أخذهم عنه في كل يوم من تلك الكتب، وكثيرا ما كان يقرأ على مشايخه، فإذا فرغ من كتاب قراءة أخذه عنه تلامذته، بل ربما اجتمعوا على الأخذ عنه قبل أن يفرغ من قراءة كل الكتاب على شيخه.
1: تبلغ دروسه في اليوم والليلة إلى نحو 13 درسا، منها ما يأخذه عن مشايخه ومنها ما يأخذه عنه تلاميذه.
0: لقد فرغ الإمام الشوكاني من تلقي ما عند العلماء والمفكرين المعروفين في مدينة صنعاء وما قرأه في الكتب المتداولة عنده، وتفرغ للتدريس، حتى قال أحد الذين حدثوا عنه: ولقد كان الشوكاني كثير الاهتمام بطلب العلم، ولكن اهتمامه بالعلم لم يقتصر على طلابه فحسب، بل كان يعمل ويحرص على إشاعة العلم بين الطلاب وعلى الدعوة إليه ونشره بين الناس.
1: لذلك نجده يفرغ نفسه للتدريس لطلاب العلم وإفادتهم بما تلقاه من العلوم، ولم يرى أنشط منه في التدريس والقيام بواجباته نحو تلاميذه الوافدين إليه من كل مكان من اليمن وغيره.
0: ولكثرة تلاميذه الذين كان يقرئهم، فقد خصص لهم في كل يوم أكثر من 10 دروس في فنون متعددة كان قد قرأها على شيوخه.
1: لم يقتصر الشوكاني على دراسته العلوم الدينية واللغوية المعروفة، بل تعداها إلى مواد أخرى وفنون دقيقة لم يهتم بها إلا القليل من علمائنا في تلك الأيام: العلم الرياضي والطبيعي والإلهي وعلم المناظرة وعلم الوضع وغيرها.
0: لم يشغله هموم الرزق والمعاش، بل كفل له الله سبحانه ما يجعله متفرغا للعلم ومجالسة العلماء.

0: ولما تقدمت به السن قليلا وجد بيئة علمية مناسبة تعلمه العلوم المختلفة وتزوده بالثقافات التي تدفعه إلى طريق التعليم الذاتي. ولعل ذلك ما نلمسه من حديث شيخه الحسن بن إسماعيل المغربي حيث يتحدث عن الإمام الشوكاني فيقول:
1: كان رحمه الله يقبل علي إقبالا زائدا ويعني على الطلب بكتبه، وهو من جملة من أرشدني إلى شرح المنتقى، كتاب لجد ابن تيمية المشهور، وشرعت في حياتي، بل شرحت أكثره وأتممته بعد موته. وكان أكثر ما يتحدث في غيبتي أنه يخشى علي من عوارض العلم الموجبة للاشتغال عنه، فما أصدق حدثه وأوقع فراسته، فإن ابتليت بالقضاء بعد موته بدون سنة.
0: كانت صنعاء في ذلك الوقت ذاخرة بالعلماء والأدباء الذين أثروا علم الشوكاني وثقافته، وكان مما قاله:
1: ذكرت الكتب التي قرأت على أساتذتي قراءة وتمحيصا وتحقيقا، وهي كثيرة في فنون مختلفة من الفقه والحديث واللغة والتفسير والأدب والمنطق.
0: وكانت هذه الكتب هي المشهورة والمعروفة في الجامعات الإسلامية في ذلك الحين.
1: ويذكر إمامنا الجليل المشايخ الذين لهم دور كبير في تنشئته، ونجد بيئته اليمنية في مناطق متعددة يذكر منها:
0: علماء من آل أبي الرحال، وفقهاء بيت العمري وبيت الإرياني، وحفاظ زبيد، ومشايخ حضرموت، وأدباؤها، وشعراء كوكبان من آل شرف الدين وآل إسحاق، الذين منهم المخضرم المعمر العلامة إبراهيم بن إسحاق.
1: بلغ الشوكاني مكانة اعترف بها كبار العلماء في اليمن، بالرغم من أنه لم يتجاوز 20 من عمره، حتى لقد كان يسأله كبار السن من مشايخه عن المعضلات، فيجيب عليها برسائل مستوفاة، منها مكاتبة أستاذه العلامة إبراهيم بن محمد بن إسحاق. ولما جاءه الرد كان فيه ما أثنى به عليه أستاذه، وكان مما قال: أيا بدر دين الله هنئت أولا بفهمك، إن الفهم أقوى الدلائل، بلغت به شأوا رفيعا ومحتدى، ونلت به ما لم ينل كل نائل. أما عن أعمال الإمام الشوكاني، كان وما زال للإمام الشوكاني أعمال كثيرة، فهو البسيط الذي بدأ حياته بالدعوة إلى التجديد في الحياة الدينية، والتي استمدها من تعاليم الدين الإسلامي ودعوته إلى الإصلاح، فبحث عن الطرق التي توصله لتحقيق أغراضه وما يدعو إليه.
0: التمسه في التدريس ولقائه بالشباب، وهو مجال لنشر ما يدعو إليه بين الناس، وكذلك كان مجال الإفتاء هو الطريق السليم لنشر آرائه وتعريف الناس بها والدفاع عنها، ومجال القضاء واسع وتحدث الناس به أقرب طريق لتحقيق ما يريد، ومجال الكتابة ونشر كتبه بين الناس أكبر عامل على تحقيق ما يدعو. ثم هناك مجال للاشتراك فيما يدعو إليه حكام الدولة والمدبرون بشؤون الحكم، وهو أقرب طريق للعلم والمعرفة.
1: وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.

همسة في أذن كل مبتلي أيا كان الابتلاء. الهمسة الأولى: أيها المصاب الكسير، أيها المهموم الحزين، أيها المبتلى، أبشر وأبشر ثم أبشر، فإن الله قريب منك، يعلم مصابك وبلواك، ويسمع دعاءك ونجواك، فأرسل له الشكوى وابعث إليه الدعوة، ثم زينها بمداد الدمع وأبرقها عبر بريد الانكسار، وانتظر الفرج، فإن رحمة الله قريب. والهمسة التانية: إن مع الشدة فرجا، ومع البلاء عافية، وبعد المرض شفاء، ومع الضيق سعة، وعند العسر يسرى، فكيف تجزع؟ الهمسة الثالثة: أوصيك بسجود الأسحار، ودعاء العزيز الغفار، ثم تذلل، تذلل بين يدي خالقك مولاك، الذي يملك كشف الضر عنك، وتفقد مواطن إجابة الدعاء واحرص عليها، ستجد الفرج بإذن الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الهمسة الرابعة: احرص على كثرة الصدقة، فهي من أسباب الشفاء بإذن الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، حسنه الألباني وابن باز. وكم من أناس قد عافاهم الله بسبب صدقة أخرجوها، فلا تتردد في ذلك. الهمسة الخامسة: عليك بذكر الله جل وعلا، فهو سلوة المنكوبين، وأمان الخائفين، وملاذ المنكوبين، وأنس المرضى والمصابين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. الهمسة السادسة: احمد الله عز وجل أن مصيبتك لم تكن في دينك، فمصيبة الدين لا تعوض، وحلاوة الإيمان لا تقدر بثمن، ولذة الطاعة لا يعدلها شيء. فكم من أناس قد تبدلت أحوالهم وتغيرت أمورهم بسبب فتنة أو محنة ألمت بهم. والهمسة السابعة: كن متفائلا، ولا تصاحب المخذلين والمرجفين، وابتعد عن المثبطين اليائسين، وأشعر نفسك بقرب الفرج ودنو بزوغ الأمل.
الهمسة الثامنة، تذكر تذكر، وفقني الله وإياك، أناسا قد ابتلاهم الله بمصائب أعظم مما أنت عليه، ومحن أقسى مما مرت بك، واحمد الله تعالى أن خفف مصيبتك ويسر بليتك ليمتحنك ويختبرك، واحمده أن وفقك لشكره على هذه المصيبة في حين أن غيرك يتسخط ويجزع. الهمسة التاسعة، إذا من الله عليك بزوال المحنة وذهاب المصيبة فاحمده سبحانه واشكره، وأكثر من ذلك فإنه سبحانه قادر على أن ينزع عنك العافية مرة أخرى، فأكثر من شكره. والهمسة العاشرة والأخيرة، أن الدنيا طبعها هكذا، لا تحب أحدا تأخذ منه، وإن أعطته شيئا فستأخذه منه عاجلا أم آجلا، فلا تأمن لها.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.
1: يؤتى

0: خذ الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض، من ثغر الحكماء.
0: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
1: الحكمة تاج وضاء، يسطع فيها بالعقلاء.
0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر،
2: ويؤخذ الذهب من الحجر،
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها خذوا الحكمة.
3: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصيب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف.
2: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها.
0: الكتب بساتين العقل.

0: إن التجارب يا أخي مرآة عقل العاقل، فافهم مراميها إذا رويت بقول القائل.
1: هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة.
1: فلا الجود يفني المال قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح.
0: الثقة بالله أزكى أمل.
1: وبالله فاستعصم ولا ترج غيره، ولا تاك في النعماء عنه بجاحد.
0: خذ الحكمة.
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
3: الحكمة الحكمة.
0: العجز مهانة.
1: خاطر.
2: الخوف يضع أجنحة للنعال.
1: خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة.
4: فليس حر على عجز بمعذور. فليس حر على عجز بمعذور.
1: خاطر.
0: خذ الحكمة.
3: الحكمة
1: الحكمة.
3: الحكمة نبع فياض.
1: نبع فياض
3: من ثغر الحكماء.
0: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح قطفناها لكم من حدائق الكلم ورياض الفكر.
1: تاج والضاء
3: يسطع فيها بالعقلاء.
1: الحكمة
3: نبع فياض.
0: إنها أقوال جميلة توائم بين المتعة والفائدة،
2: وعبارات رائعة تخلط الجد بالطرافة،
0: وكلمات معبرة تجمع بين الحكمة والتجربة،
2: وجمل قصيرة تطول بالتأمل والتروي.
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: وذاعت بين عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف الديار،
0: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة،
2: سجل فيها قائلوها خلاصة تجاربهم في الحياة،
0: وبينوا فيها وجهات نظرهم بعد صبر وأنا.
2: فإليكم ما قطفناه،
0: ودونكم ما اخترناه، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأسعد اللحظات.

0: خذ الحكمة. أول الحزم المشورة.
1: أشجع الناس من رد جهله وحلمه.
0: أسوأ اللصوص كتاب تافه.
1: أذل الناس معتذر إلى لئيم.
0: لا يتعلم المرء حتى يتألم.
1: من يقتر على نفسه يكدس الثروة لغيره.
0: أصدق الخبر ما دل عليه الأثر، وأفضل القول ما كان عليه دليل من الفعل.
1: من استشار الرجال شاركها في عقولها.
0: الخبز المأكول ينسى بسرعة.
1: أربعة لا يستقل قليلها: الدين والنار والعداوة والمرض.
0: قد يقوى الضعيف ويموت القوي.
1: المتكبر والبخيل مهما تكن مزاياهما لا يستحقان الاهتمام.
0: العناد وحدة الرأي هما أشد الأدلة تأكيدا على الحماقة.
1: الأمن نصف العيش.
0: أفضل العفو عند القدرة.
1: المعروف كنز لا تأكله النار.
0: أبلغ العظات النظر إلى محل الأموات. النظر إلى محل الأموات. النظر إلى محل.
2: يا نفس موردك الصراط غداً.

0: وهنا همسات للنفوس المنكسرة. الهمسة الأولى بتقول: أيها المصاب الكسير، أيها المهموم، أيها المهموم الحزين، أيها المبتلى، أبشر أبشر وكمان أبشر، فإن الله قريب منك، يعلم مصابك وبلواك، ويسمع دعاءك ونجواك، فأرسل له الشكوى وابعث إليه الدعوة، ثم زينها بمداد الدمع وأبرقها عبر بريد الانكسار. وانتظر الفرج، فإن رحمة الله قريب من المضطرين، وفرجه ليس ببعيد عن الصادقين.
1: على مذنب قد تاب توبة صادق.
0: الهمسة الثانية:
1: فتعفو رحمة،
0: إن مع الشدة فرج، ومع البلاء عافية،
1: على مذنب قد تاب توبة،
0: وبعد المرض شفاء،
1: عليك اعتمادي،
0: ومع الضيق سعة، وعند العسر يسرى، فكيف تجزع؟
1: كم نعمة أوليتني ولطفت بي.
0: الهمسة الثالثة: في الخطوب الطوال أوصيك بسجود الأسحار ودعاء العزيز الغفار، في الخطوب الطوال، ثم تذلل وكنت مجيب بين يدي خالقك ومولاك الذي يملك كشف الضر عنك، وتفقد مواطن إجابة الدعاء واحرص عليها، وستجد الفرج بإذن الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الهمسة الرابعة: احرص على كثرة الصدقة، فهي من أسباب الشفاء بإذن الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، حسنه الألباني وابن باز. وكم من أناس قد عافاهم الله بسبب صدقة أخرجوها، فلا تتردد في ذلك، وخاصة اليوم الجمعة أحبابه. الهمسة الخامسة: عليك بذكر الله جل وعلا، فهو سلوة المنكوبين، وأمان الخائفين، وملاذ المنكوبين، وأنس المرضى والمصابين، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. الهمسة السادسة: احمد ربنا عز وجل أن مصيبتك ما كانتش في دينك، فمصيبة الدين ما بتتعوضش، وحلاوة الإيمان لا تقدر بثمن، ولذة الطاعة لا يعادلها شيء. فكم من أناس قد تبدلت أحوالهم وتغيرت أمورهم بسبب فتنة أو محنة ألمت. نعم أخي، فكم من أناس قد تبدلت أحوالهم وتغيرت أمورهم بسبب فتنة صغيرة أو محنة ألمت بهم. خدوا بالكم. الهمسة السابعة: خليك متفائل، وما تصاحبش المخذلين والمرجفين، وابتعد عن المثبطين اليائسين، واشعر نفسك بقرب الفرج ودنو بزوغ الأمل.
2: للعلم
0: الهمسة التامنة افتكر ربنا يوفقنا وإياك، افتكر ناس ربنا ابتلاهم بمصائب أعظم من اللي انت فيه، ومحن أقسى باللي انت مريت بيه، واحمد ربنا سبحانه وتعالى انه خفف مصيبتك ويسر بلوتك عشان يمتحنك ويختبرك، واحمده.

الهمسة التاسعة: إذا من الله عليك بزوال المحنة وذهاب المصيبة فاحمده سبحانه واشكره، وأكثر من ذلك فإنه سبحانه قادر على أن ينزع عنك العافية مرة تانية، فأكثر من شكره. الهمسة العاشرة والأخيرة: إن الدنيا طبعها كده، ما بتحبش حد، بتاخد منه، ولو أديته حاجة هتاخده منه عاجلا أم آجلا. ما تأمنش للدنيا وما تحزنش، خليك مع ربنا، اذكره واشكره.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 93 من دروس سورة البقرة، ولازلنا مع الآية 82 بعد 200. وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. إلا وصلنا إلى هنا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. التجارة أساسها البيان والمقابضة. من أين يأتي النزاع؟ في البيان خطأ، كما قال عليه الصلاة والسلام: الجهالة تفضي إلى المنازعة. فالتاجر الصادق المؤمن يبين كل شيء، لا يخفي عيبا، ولا يخفي أجلا، ولا يخفي سعرا. وما من مشكلة نشأت بين التجار إلا بسبب الجهالة، والبيان يطرد الشيطان. إلا أن تكون تجارة حاضرة. التجارة الحاضرة أساسها تقابض، البائع يقبض الثمن والشاري يقبض البضاعة، تقابض فعل مشاركة، فلا بد من القبض ولا بد من الإيجاب والقبول. يقول له بعت فيقول له قد اشتري، صار في إيجاب، صار في قبول، صار في بيان. والحديث عن التجارة حديث طويل جدا، هناك خيار الشرط، هناك خيار العين، خيار الزمن. على كل في دروس أخرى إن شاء الله، في دروس الفقه لا بد من حديث طويل عن التجارة. هنا بشكل مختصر، التجارة الحاضرة أساسها البيان وأساسها التقابض. فمدام في تقابض، التاجر قبض الثمن والشاري قبض البضاعة، ما في داعي للكتاب. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. والعلاقات التجارية علاقات كثيفة ويومية، وأساسها الثقة. لكن مدام في تقابض انتهى. أما لو أن هذه البضاعة قبضها الشاري ولم يدفع الثمن، لا بد من التسجيل. انقلب الأمر إلى دين، فلا بد من تسجيل الدين، ولا بد من تسجيل قيمة القيمة والزمن والأداء كما هي الحالة في آياته. فليس عليكم جناح ألا تكتبوا. كأن الآية توجهنا إلى أن التجارة إذا كان أساسها البيان الصحيح والتقابض يدا بيد، ما في داعي للكتابة. أما إذا في تأجيل لدفع الثمن، صار الثمن دينا في ذمة الشاري، إذن يخضع لآية الدين. وأشهدوا إذا تبايعتم. العلماء استثنوا الأشياء الخفيفة، هناك أشياء ثمينة كبيع بيت أو بيع أرض أو بيع متجر، أو شيء خفيف كبيع كاسة عصير، هذه لا تحتاج إلى لا إيجاب ولا قبول ولا إشهاد، أي أشياء خفيفة تسموه بيع التعاطي. أعطيته 5 ليرات أعطاه 6 ليرات ريته. وأشهدوا إذا تبايعتم في الأشياء الثمينة العلماء وجهوها. أما الوقفة الدقيقة ولا يضار كاتب ولا شهود. الكاتب لا ينبغي أن يكتب أكثر مما أملي عليه ولا أقل. هناك من يستغل أمية المملي فيكتب زيادة أو أقل، والشاهد ينبغي ألا يشهد لا زيادة ولا نقص. فإن كتب الكاتب أكثر أو أقل أو شهد الشاهد أكثر أو أقل فقد أضر به وضل للقاضي، ولا يضار كاتب ولا شهود. المعنى الثاني من معاني ولا يضار كاتب ولا شهود أي أن هذا الشاهد ينبغي ألا تخرجه لوقت هو عنده ثمين جدا. إنسان في عنده عمل أساسي تقول له الآن ينبغي أن تذهب معي إلى القاضي، ينبغي أن تكون واقعيا. فإذا كان هناك مجال لتأجيل الشهادة يوم آخر لا تكون سببا في إزاء هذا الشاهد، لأن الشاهد مكلف أن يشهد. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ما دام قد كلف أن يشهد لا ينبغي أن تضره في وقت لا يناسب. الشيء الثالث ولا يضار كاتب ولا شهيد، ينبغي لو أنه يعمل عملا يدويا يوما بيوم ويأكل من عمل يده، فإذا أمرته أن يذهب معك إلى مكان بعيد قد يقتضي ضياع يوم بأكمله، لا بد من أن تعوض عنه مقدار كسبه في هذا اليوم. فالشاهد والكاتب لا ينبغي أن يشهد أكثر ولا أقل مما هو عليه، ولا ينبغي أن يحرج في وقت لا يناسبه، ولا ينبغي أن يكلف عملا يختر كسبه في اليوم دون أن تعوض عليه. لا يضار كاتب ولا شهد. يعني دائما في نقطة هو الذي يمنع الماعون، الذي يقدم خدمة دون أن يرى نتيجة لها يزهد في خدمته. هذا الذي ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم حول الذين يراؤون ويمنعون الماعون. كل إنسان يعني يعمل عمل طيب قد يكون إيمانه ضعيف ولا يرى نتيجة لهذا العمل الطيب يزهد في المعروف. يعني سمعت قصة يغلب على ظني أنها صح. إنسان يعمل على سيارة وجد فيها مبلغ ضخم جدا جدا. رجل مسلم بقي يحوم حول المكان الذي أخذ منه الراكب 20 يوما إلى أن عثر عليه وقدم له هذه المحفظة التي فيها رقم فلك. صاحب المال أخذ هذا السائق الذي يعمل على سيارة أجرة مباشرة إلى سوق السيارة واشترى له سيارة جديدة. قال له هذه لك. هذا المعروف يشجع. إنسان آخر لا يعطيه شيئا، ماذا فعل الأول؟ شجع على المعروف. ماذا فعل الثاني؟ منع المعروف. طبعا المؤمن يجب أن يرد اللقيطة إلى صاحبها، أخذ أو لم يأخذ، قدر أو لم يقدر، هذا هو الحق. أما أنت حينما تكرم هذا الذي جاءك بهذا المبلغ الكبير وبحث عنك 20 يوما وسلمك إياه عدا ونقدا، يقول هذا السائق قال والله مباشرة أخذني إلى سوق السيارة واشترى لي سيارة جديدة أصبحت ملكي، نظير هذه الأمانة. فأنت كلما وجدت عمل صالح يجب أن تشجع صاحبه، أن تثني عليه، أن تكافئه عليه حتى يترسخ الخير في المجتمع. فلذلك شاهد عطلت له وقته وجعلته بلا عمل طوال الليل، وبعد أن انتهى شكرا أنت أبرمته، أو بقول له جزاك الله خيرا. هذه لا تكفي. يقول عليه الصلاة والسلام: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا الله حتى تعلموا أنكم قد كافئتموه. هذه جزاك الله خيرا يمكن أن تكون إن كنت لا تستطيع أن تفعل شيئا. إنسان أقوى منك وأغنى منك قدمك منك، وأنت لا تستطيع أن ترد له هذه الخدمة، قلت له جزاك الله خيرا. هذا يدخل تحت قوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا كاتب. ينبغي للكاتب ألا يكتب زيادة عما أملي عليه، إن فعل أضر بالحق. وينبغي للشاهد ألا يشهد زيادة عما رأى، وإلا أضر بالحق. وينبغي لطالب الشهادة وطالب الكتابة ألا يغبن هذا الشاهد وهذا الكاتب، أن يعطيه حقه. ولا يضار كاتب ولا شهيد، يجب له التعويض، وألا تحرجه في وقت هو في أمس الحاجة إليه، كما أن الكاتب والشهيد ينبغي ألا يغير معالم الحق، لأن عدل ساعة يعدل أن تعبد الله 80 عدل ساعة، والله هو الحق. وقد أذكر دائما هذه القصة الرمزية: أن حجرا عبد الله 50 عاما، ثم ضج بالشكوى إلى الله، قال: يا ربي لقد عبدتك 50 عاما وتضعني في أسك كنيس. فقال الله عز وجل: تأدب يا حجر، إذ لم أجعلك في مجلس قاض ظالم. الظلم يهتز له عرش الله. أنت قد تجد إنسان بريء وإنسان قوي، يعني ألصق به تهمة هو منها بريء، وأنت شاهد وشهادتك مقبولة، والله أن تذهب مع هذا الإنسان المظلوم وتشهد أمام القاضي وأن تقيم الحق أفضل من أن تعبد الله 80 عاما. لذلك مرة ذكرت لكم أنه عقب الحرب العالمية الثانية أحد زعماء بريطانيا سأل وزراءه عن أحوالهم، فكانت أجوبتهم عجيبة. وزير الصناعة قال له: المعامل كلها مهدمة محروقة، وزير الزراعة الحقول محروقة، وزير المالية الخزائن فارغة. سأل وزير العدل، قال: كيف العد عندك يا فلان؟ قال: بخير. قال: كلنا إذا بخير. يجب أن نفهم أن القاضي قد يكون واحد منكم. كلمة قاضي يتوهم الإنسان أنه إنسان يعمل في القضاء. أنت كتاجر قاضي قد تشهد شهادة صحيحة بمشكلة تجارية تدلي برأيك الصحيح، قد تستشار في موضوع في مجال الأسر، في مجال التجارة، في مجال الصناعة. وكم من حق هضم أن الناس امتنعوا عن إداء الشهادة. هذا سلوك إبلية، ما لنا علاقة نحن. أسلم. فكل إنسان بينسحب من أداء شهادة أو من تحكيم فيه إحقاق للحق، هذا إنسان خرج عن منهج الله. وإن تفعلوا، يعني إن أضررتم بالشاهد والكاتب، إن كلفتموه ما لا يطيق، إن عطلتموه عن عمله، إن أحرجتموه بوقت لا يناسبه، أو إن هذا الكاتب إن أزاد أو نقص في شهادته أو كتابته، قال: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. هذا من الفسق. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. الإنسان حينما يتقي الله، أي حينما يستقيم على أمر الله، يكون قريبا منه. والله عز وجل نور السماوات والأرض، فإذا كنت قريبا منه نور قلبك بالحقيقة. أي إنسان له اتصال بالله قلبه منور، يرى الحق حقا والباطل باطلا، يرى الحقيقة الصارخة لا يؤخذ بالأشياء المزورة. المؤمن من صفات المؤمن أنه يرى ما لا يراه الآخرون، يشعر بما لا يشعرون، عنده حاسة نامية. يعني هي يمكن أن تفسر بأن قلبه متصل بالله، ولأن الله نور السماوات والأرض فقلبه منور بنور، عنده رؤية صحيحة، عنده حكمة، في عنده موقف يعني مقبول، موقف نظيف. في رأي ثاني في هذه الآية، واتقوا الله، يعني أطيعوا الله، قفوا عند أمره ونهيه، التزموا كتابه وسنة نبيه، لأنه يعلمكم دائما، علمكم بخلقه، كل ما في الكون يدل عليه، علمكم بأفعاله، كل أفعاله تدل عليه. يعني من أيام هكذا سمعت إنسان من أهل العلم طالب أثناء قيادة مركبة تأذى، يعني مس مركبة، صاحب المركبة الثانية كان سفيها وأقذع له بالكلام وقسى عليه قسوة غير معقولة. هو يكتب ورقة ويسجل أنه أنا عنواني كذا وأنا تسببت في إيذاء هذه المركبة. فصاحب المركبة سفيه جدا وتكلم كلام قاسي جدا بذيء جدا، هذا الإنسان الطيب. بعد أيام انتقم الله منه انتقاما شديدا. الله يعلم بأفعاله، يعلم بخلقه، يعلم بكتابه، يعلمك بخلقه، كل شيء في الكون يدل عليه. مثلا الفتاة زودها الله بغشاء، فما دامت طاهرة عفيفة نقية هذا الغشاء يبقى إلى يوم الزواج، ليس له أي وظيفة في الزواج إطلاقا، وظيفته اجتماعية، أن هذه الفتاة لم يقربها هذا من فعل الله عز وجل. يعلمكم الله، يعلمنا في خلقه، يعلمنا في أفعاله، يعلمنا بكلامه. قد يريك مناما مخيفا وأنت على وشك أن تفعل معصية كبيرة ويعلمك إليه، يحذرك بهذا المنام. قد تلتقي بإنسان يعطيك موعظة بليغة وكأنه يعرف مشكلتك، هذا من تعليم الله. يعني الأنواع التي يعلم الله بها عباده لا تعد ولا تحصى. فما دام الله يعلمنا من خلال خلقه ومن خلال كلامه ومن خلال أفعاله ومن خلال رسله ومن خلال أنبيائه ومن خلال العلماء الصادقين المخلصين العاملين، وكل شيء في الكون يدل عليه، أنتم لما لا تطيعون الله عز وجل؟ أنا لا أحب أن نفهم هذه الآية على أن الإنسان إذا اتقى الله يعلم كل شيء من دون دراسة، هذا كلام فيه مبالغة كبيرة، لأنه النبي وحده يوحى إليه، فصفة الأمية في النبي وسام شرف له، لأن الله يعلمه، ولأن الله أراد أن يكون وعاء النبي طاهرا من ثقافات الأرض، فكل شيء ينطق به وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلمة النبي الأمي أعلى صفة، وعاء النبي طاهر من كل ثقافة أرضية، الله جل جلاله في عليائه تولى تعليمه، علمه شديد القوة. أما غير النبي اللهم صل عليه، إذا قال لك أنا أمي والله وصفة عار حقه، غير النبي ما في من يعلمه، الإله لا يعلم غير النبي، التعليم بالوحي. فإذا الإنسان ما إنما العلم بالتعلم، أنا أريد ألا نفهم هذه الآية فهما ما أراده الله عز وجل؟ ما بقرأ أبدا، ما بتعلم أبدا، لأن بيجيني إلهام، أنا موصول بالله، أعرف كل شيء من دون دراسة. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الكرم بالتكرم. إنما قصر، أداة قصر، يعني طريق العلم الحصري هو التعلم. لكن بعد أن تعرف الأمر والنهي وتلتزم الأمر والنهي، يعني من عمل بما علم الآن أورثه الله علم ما لم يعلم. إذا في إشراق هذا متى يكون؟ بعد أن تطلب العلم وفق الطرق الصحيحة، وبعد أن تعمل بما علمت، لعل هناك إشراقا منضبطا بالكتاب والسنة يكون لك مكافأة على طاعتك لله. طبعا هذا ليس حديثا صحيحا، لكن حكمة: من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم. من علم عمل بما علم. فهذه الآية يتخذها معظم الكسالى حجة: واتقوا الله ويعلمكم الله، بالمعنى الذي أرادوه، وهو أن يتقاعسوا عن طلب العلم، وأن لا يعبأوا بهذا العلم الدقيق، وأن يعتمدوا على الإلهام. هذا المعنى ما أراده الله عز وجل، ولكن أنت حينما تتقي الله عز وجل تكون قريبا منه، فإذا كنت قريبا منه نور قلبك بالحقيقة، لأن الله هو نور السماوات والأرض. هذا معنى. والمعنى الثاني: أنت لما لا تطيع الله عز وجل فهو يعلمك دائما؟ يعني في تعليم من الله لا ينتهي. يعني مثلا باخرة ادعى صانعوها أنها لا تغرق، أو أن القدر لا يستطيع إغراقها، فإغراق الباخرة درس من السماء للأرض. مركبة فضائية سموها المتحدي، يتحدون من؟ فبعد 70 ثانية من إطلاقها أصبحت كتلة من اللهب. هذا درس من الله عز وجل. زلزال، يعني مركز الزلزال يجب أن لا يبقى شيء على شيء إلا جامع له مئذنة عملاقة مع معهد شرعي، وما حول المئذنة والمسجد والمعهد الشرعي لا تجد حجرا فوق حجر، دمار كامل. أليس هذا تعليما من الله عز وجل؟ الله عز وجل يعلم البشر دائما، يعلمهم عن طريق الزلازل والبراكين، وعن طريق القحط والجفاف. الناس في ضجة كبيرة جدا من شح الأمطار، يجب أن نؤمن إيمانا يقينيا أن الله إذا قنن فتقنينه تقنين تأديب لا تقنين عدل، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم. شيء دقيق أيها الإخوة، مرة قرأت أن مرصدا عملاقا اكتشف سحابة في الفضاء الخارجي، سحابة يمكن أن تملأ محيطات الأرض مجتمعة 60 مرة في 24 ساعة في مياه عذبة. الله قادر بأي مكان يصير تهطال 2000 ملليمتر، 5000 ملليمتر. بل إن من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال مرة: ما عام بأمطر من عام. بعد تقدم العلم صار بكل بلد مقاييس

سبيك الذهب تبقى سبيك الذهب. هي نعمة كبرى. لو وجد بعد أيام نحاس ثمن 500,000. خصائص المعادن ثابتة، خصائص البذور ثابتة، دورة الأفلاك ثابتة. لو ذهبت تتتبع الأشياء الثابتة ترسيخا للنظام وتطمينا للإنسان وجدت الأشياء الثابتة لا تعد ولا تحصى. هذا كله رحمة بالإنسان، ولكن الله لحكمة بالغة بالغة حرك شيئين، حرك الصحة وحرك الرزق. فإذا جاءت الأمطار كان الرزق الوفي، وإذا خفت الأمطار كان الخطر الوبي. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله جل جلاله يؤدبنا. لذلك ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غزقا لنفتنهم فيه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وقياسا عليه القرآن لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم إلى سنوات لا تزيد عن 10 سنوات. بالغوطة 10 أمتار في ماء، 10 أمتار، 5 أمتار، الآن 300 متر ما في ماء. حدثني أخ قال لي حفرت 400 متر بمكان ما في. إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ما قيمة الأبنية؟ والله ما لها قيمة. ما قيمة المزارع؟ ما قيمة هذه البيوت الفخمة؟ يعني منطقة بأكملها أسعارها هبطت إلى الثلث لشح المياه فيها. ما نقيم المزرعة بدون مياه؟ فالله عز وجل يقنن تقنين تأديب، والإنسان لا بد له من أن يصطلح مع الله. واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني هي الآية أساسية. يمكن أكثر الدعاة أكثر المؤمنين يذكرونها آلاف المرات، واتقوا الله ويعلمكم الله. لكن أريد ألا تفهم على الشكل أنه لا تدرس، لا تتعلم، لا تفهم القرآن، لا تحضر مجلس علم. أنت بتوهم الإنسان الجاهل أنه باتصاله بالله يعرف كل شيء. هذه للأنبياء، وليس الأنبياء يأتيهم الوحي علمه شديد القوى، غير الأنبياء. إنما العلم بالتعلم، لا بد من أن تطلب العلم. لكن إن طلبت العلم وعملت به هناك مكافأة إشراقية، قد يكون في قلبك نور ترى به الحق من الباطل، وهذا مؤيد بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، يعني صفاء. الآن في تعبير حديث شفافية، النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى بستان رأى فيه جملا، فلما رآه الجمل رأى النبي حن وذرفت عينه، فجاء إليه النبي ومسح ذفرين وقال: من صاحب هذا الجمال؟ فجاء له بفتى من الأنصار، قال: يا أيها الفتى، ألا تتق الله بهذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تذيعه وتذئبه. هذه شفافية. قال عليه الصلاة والسلام: أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي وأسلم عليه، النخلة التي كان يخطب عليها حنت إلي. هذه شفافية. فالمؤمن الله عز وجل يكرمه بإشراق، بنور في قلبه، برؤية صافية، بفراسة صادقة. هذه لا تغني عن طلب العلم. المعنى الأول: اتقوا الله. إن اتقيتم الله عز وجل كنتم قريبين منه. هو نور السماوات والأرض يلقي في قلبكم النور. إذا اتقيت الله عز وجل قذف في قلبك النور.

0: المعنى الثاني لما لا تتقوا الله وهو يعلمكم دائما بخلقه وبأفعاله وبكلامه وبأنبيائه ورسله. طرق التعليم التي نتعلمها من ربنا لا تنتهي. أحيانا الله عز وجل يرسل مصيبة من جنس الذنب، من جنس الذنب تماما. تعليم إنسان بخل أن يدفع زكاة ماله، زكاة ماله فرضا 11500، صار معه حادث، صلح السيارة، بين تجليف ودهان وقطع 11500 بالضبط. التعليم أن هذا المبلغ الذي أحجمت عن دفعه وهو فرض عليك دفعته غرامة. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبول. طبعا الرهن يمكن أن يكون في السفر وفي الحضر. قد لا يتيسر لك الكتابة، ممكن أن تأخذ رهنا، إلا أن العلماء قالوا الرهن ينبغي ألا ينتفع به، قد تنتفع به لصالح الشيء، قد تستخدم بساطا لو خزنته لأصابه العث، قد تستخدمه لصالح الشيء، والدابة تركبها بعلته وتأخذ حليب الشاة بإطعامه. أما الأصل ألا تنتفع من الشيء المرهون، فإذا انتفعت بهذا الشيء المرهون كان هذا الانتفاع نوعا من فرهان مقبوضة. أما ما يفعله الناس يستخدمون الرهن وينتفعون به هذا شيء مخالف منهج الله. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة. إذا أمن بعضكم إن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. رهن أيام بحل مشكلة، شخص ما بتعرف وفي عنده قطعة ذهب ثمينة لا يحب أن يبيعها، يريد قرض بمبلغ يساوي هذه القطعة، أعطاك هذه القطعة الذهبية، قال يا رهن يجب أن تضعها في مكان أمين، فإذا جاء بالمبلغ أؤدي له هذه القطعة الذهبية. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. يقول بعض العلماء الساكت عن الحق شيطان أكبر. يا من المصلحة أن تكتمه، إن شهدت الحق لعله تتأذى، لكن المؤمن يدلي بالشهادة الصحيحة ولا يخشى في الله لومة لائم، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ما الذي يحصل في المجتمعات؟ يعني شخص قوي اعتدى على إنسان ضعيف، هذا الشخص القوي لو علم أنك شهدت لصالح الضعيف لنالك من أذاه شيئا كثيرا. كل الناس أحجموا عن أن يشهدوا مع الضعيف، ضاع الحق. يجب أن تعتقد أن الله يحميك، أن الله يحفظ، وأن كلمة الحق لا تقرب أجلا ولا تقطع رزقا. يجب أن تعتقد أن كلمة الحق لا تقرب أجلا ولا تقطع رزقا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. هناك قواعد مستنبطة من حركة الحياة. شخص قوي جدا وظالم واعتدى على إنسان وأنت تعلم الحقيقة دعيت للشهادة، الإنسان غير المؤمن ما له علاقة، إما أنه لا يشهد أو يشهد لصالح الظالم، ضاع الحق. أما المؤمن يعتقد أن الله يحمي من يشهد الشهادة الصحيحة، قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. الحمد لله. أيها الأخوة، بعض يقول السائل بالنسبة إلى صلاة الظهر يوم الجمعة ما حكمها؟ هل تسقط كليا؟ أفيدونا. يا أخوان، صلاة الجمعة تجزئ عن صلاة الظهر قطعا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، لا صلاة ظهر مع صلاة الجمعة. حتى أن المسافر لو دخل إلى مسجد وصلى الجمعة تسقط عنه صلاة الظهر، حتى لو جاءت امرأة إلى المسجد، امرأة ليست مكلفة أن تصلي الجمعة، لكن امرأة تأتي مع زوجها من طرف المدينة، نحن في عندنا مكان للنساء، لو أن امرأة صلت سمعت إلى خطة الجمعة وصلت ركعتي الجمعة سقط عنها فرض الظهر قولا واحدا. يعني في حالات كثيرة إنسانة يعني توفي عنها زوجها تسكن إلى جوار المسجد، ماذا يمنع أن تستمع لخطبة الجمعة؟ وإذا صلت صلاة الجمعة سقطت عنها صلاة الظهر، حتى المسافر وحتى المرأة، بل إن كل امرأة ليس عندها أولاد تعتني بهم، ليس وراءها مسؤولية، وفي جوار مسجد نحن أحدثنا مكان للنساء، مصلى النساء هذا يوم الجمعة خاص للأخوات المؤمنات، يأتين إلى هذا المكان ويستمعن إلى خطة الجمعة ويصلين الجمعة، وهذه الصلاة تغني عن صلاة الظهر باتفاق الفقهاء. فالمسافر إذا صلى الجمعة تسقط عنه صلاة الظهر، والمرأة كذلك. ما الأساس؟ أن كل مسلم سمع إلى خطبة وصلى ركعتي صلاة الجمعة سقطت عنه صلاة الظهر. بعضهم يصلي صلاة الظهر على بعض المذاهب، هذا المذهب ينطلق من أنه لو أنه في قرية فيها مسجدان وكل مسجد يتسع لكل سكان القرية، فيجب أن نصلي جميعا في مكان واحد انطلاقا من وحدة الكلمة ومن وحدة المسلمين. فلو توزع المصلون أهل هذه القرية بين مسجدين، الجمعة لمن سبق والذين صلوا في المسجد الآخر وتأخروا عن الأولين عليهم أن يصلوا الظهر. هذا الشيء الآن غير موجود، ما في جامع في دمشق يتسع لكل سكان دمشق. في حال أن أبناء قرية واحدة فيها مسجدان، كل واحد من هذين المسجدين يتسع لأبناء القرية كلهم، أي حالة نادرة جدا. فما دامت كل مساجد دمشق لا تستوعب نصف مليون، سكان دمشق 5.5 مليون، معنى ذلك أن كل صلوات الجمعة في المساجد صحيحة وتسقط بها صلاة الظهر. هذا ما هم عليه. السؤال الثاني غريب، المال المسروق هل يدفع صاحبه الزكاة؟ بعد ما سرق ما يدفع الزكاة؟ زودت يا أخي، المال تدفع زكاته إذا كان في حوزة وتنتفع به. نعم، لكن حتى لو أقرضت قرضا، هناك بعض المذاهب أنت معفى من الزكاة، أنت فاتك ربح هذا المبلغ. بعض المذاهب حينما يرد إليك تدفع زكاة عام، مذهب آخر تدفع زكاة الأعوام الثالثة. أما إذا معك ملايين مملين وزينت 100,000 لواحد، في مذهب رابع، في اتجاه رابع، صاحب الدين يدفع زكاة الدين، تدفع الزكاة إذا أنت مليء جدا مبلغ يسير، أو تدفع الزكاة حين قبض الدين، أو تدفع الزكاة حين قبض الدين عن الأعوام السابقة أو أنت معتق. أما أن يكون المال مسروقا تدفع الزكاة ما كلفك الله فوق ما تكلف.
1: والحمد لله رب العالمين الفاتح.
2: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: في العديد من المواقف الاجتماعية والمهنية هناك ألقاب ومناصب ورتب تكسب الشخص الاحترام، لكن ماذا لو لم يتصرف هؤلاء الأشخاص بطريقة محترمة؟ ماذا لو استغلوا مناصبهم؟ لا ينبغي أن يكون العمر أو المنصب شرطاً مسبقاً لاكتساب الاحترام، إنه يتعلق أكثر بكيفية تصرف شخص ما وموقفه اتجاه الآخرين وأفعالهم. نريد جميعاً أن يحترمنا الآخرون، لكن الاحترام شيء نحتاج إلى اكتسابه. دعونا نتعرف على ما يقوله العلم عن كيفية فرض احترامك على أي شخص. أولاً، افعل ما تقول. لا أحد يحب الشخص المخادع أو غير الموثوق به. الفرد الذي يحظى باحترام كبير هو الشخص الصادق في أفعاله ويمكن الوثوق به. يعد هذا أحد أهم الأمور التي يمكنك اتخاذها لاكتساب الاحترام. ثانياً، لا تضيع وقت الآخرين. إذا كنت تحترم وقت الآخرين فسوف يحترمون وقتك. للأسف العديد منا في المنطقة العربية لا يحترم قيمة الوقت، ولكن إذا أردت أن تنال الاحترام احرص على الالتزام بمواعيدك واحترم أوقات الآخرين ولا تضيع وقتهم في أمور غير مفيدة. ثالثاً، لا تذكر الآخرين بالسوء. سواء كان ذلك في بيئة مهنية أو اجتماعية، فإنه ليس مناسباً أن تذكر الآخرين بالسوء. أنت بالتأكيد لن تكسب أي احترام من خلال القيام بذلك. تصرف دائماً كما لو كان الشخص الذي تتحدث عنه موجوداً معك. رابعاً، توقف عن الاعتذار بدون سبب. إن قول آسف باستمرار دون التفكير لا يكسبك الكثير من الاحترام. هناك وقت ومكان للاعتذار. أحياناً ترتكب أخطاء تؤثر على الآخرين، لذلك تعتذر لهم، لكن توقف عن قول كلمة آسف لكل شيء صغير. خامساً، دافع عما تؤمن به. هل سبق لك أن صادفت شخصاً يهز رأسه بشكل متكرر ويبدو أنه يوافق على كل ما تقوله؟ يمكنك أن تقول أنهم لا يفكرون كثيراً فيما تقول. يصبح الأمر بلا معنى بعد فترة لأنهم يقولون نعم لكل شيء. أولئك الذين يختلفون بأدب ويدافعون عن أفكارهم يحصلون على احترام أكبر من أولئك الذين يتملقون الآخرين. من المهم أن يكون لديك رأي خاص بك. سادساً، توقف عن أن تكون لطيفاً جداً. ميز اللطف عن الاضطرار دائماً إلى فعل الأشياء للناس. محاولة إسعاد الجميع غاية لا تدرك. أن تكون حازماً بطريقة مهذبة سيكسبك الاحترام من الآخرين حتى عندما لا تتفق معهم. سابعاً، لا تسكت على إساءة المعاملة حتى على سبيل المزاح. لا تسكت أبداً عندما يسيء شخص ما معاملتك أو يستغلك. كن محترفاً ودبلوماسياً، لكن لا تبقى صامتاً. ثامناً، دافع عن شخص آخر. عندما ترى ظلماً من حولك هل تتجاهله لتجنب المواجهة؟ أحياناً لا يكون لديك خيار، ولكن هناك لحظات تحتاج فيها إلى الدفاع عن الآخرين، خاصة عندما لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. تاسعاً، كن نفسك. من الأفضل أن تكون نسخة أصلية لنفسك بدلاً من أن تكون نسخة طبق الأصل من شخص آخر. يحترم الناس الأفراد الحقيقيين. ما يحتاجه العالم هو المزيد من الأشخاص المخلصين لأنفسهم وليس استنساخاً لبعضهم البعض. عاشراً، توقع احتياجات الآخرين. افعل أشياء للآخرين دون أن يطلب منك ذلك. هذا يدل على أنك شخص متفهم ويجعل الآخرين ينظرون إليك من منظور أكثر إيجابية. أخذ المبادرة لجعل يوم شخص ما أجمل سوف يكسبك الاحترام. 11، استمع لأفكارك. لا تتجاهل أفكارك حتى لو بدت مضحكة أو غريبة أو غير تقليدية. احتضن إبداعك واتبع أفكارك. الكثير من الناس لديهم أفكار رائعة، لكن معظمهم يخشون متابعتها وتنفيذها لأنها تبدو بعيدة المنال. 12، الاهتمام بالآخرين. تعلم مهارات التعاطف هو وسيلة مهمة لكسب الاحترام. انتبه لمحيطك والأشخاص الموجودين في حياتك، سواء كان ذلك في المنزل أو في العمل. يظهر الاهتمام الحقيقي بالآخرين أنك لا تركز فقط على نفسك، ولكن لديك القدرة على الاهتمام وتقديم المساعدة عند الحاجة. 13، كن جيداً فيما تفعله. يحب الجميع الأشخاص الأكفاء، وخاصة أولئك الذين يقدمون أفضل أعمالهم طوال الوقت. ربما تكون قد بدأت للتو في مهنتك، هذا لا يعني أنك لا تستحق الاحترام. من خلال اكتساب الخبرة يمكنك إثبات نفسك وكسب احترام الآخرين. إنها ليست عملية تتم بين عشية وضحاها، ولكنها في النهاية ستكسبك احترام الناس. 14، أضف قيمة حقيقية. سواء كنت جزءا من مجتمع أو شركة أو مجموعة من الأصدقاء، إذا تمكنت من إيجاد طرق لتقديم قيمة للآخرين فستحظى بالاحترام والتقدير. يمكن أن تقدم هذه القيمة بأشكال عديدة، ولكن في النهاية يتعلق الأمر بتقديم شيء يساعد في حل مشكلة ما. لذا اصنع شيئا ذات قيمة وسيحترمك الناس. 15، عرض المساعدة. لكي تحظى بالاحترام تطوع بمواهبك وجهودك للمشاريع التي تحتاج إلى مساعدة، سواء كنت تساعد العائلة أو الأصدقاء أو مجتمعك، فإن القيام بشيء جيد هو وسيلة رائعة لكسب الاحترام. 16، تحكم في عواطفك. تأكد من كبح ردود أفعالك الفورية اتجاه الأشياء التي تجعلك عاطفيا للغاية، سواء كانت جيدة أو سيئة. بالتأكيد من الجيد أن تكون على طبيعتك وأن تظهر الحماس، ولكن تذكر أن الأشخاص المحترمين يعرفون الفرق بين الاستجابة والتفاعل. 17، كن ملهما. يمكنك أن تكون مصدر إلهام من خلال التحدث مع الآخرين عن شغفك، ويمكنك أيضا أن تكون مصدر إلهام من خلال تشجيع الآخرين على متابعة أحلامهم وأهدافهم. أظهر إيمانك بهم. 18، تعلم أن تقول لا. لا تشعر بالذنب حيال قول لا، لست بحاجة إلى الموافقة على كل ما يطلب منك. في بعض الأحيان تحظى باحترام أكبر عندما تقول لا بدلا من الموافقة على فعل كل شيء. عندما تقول لا فإنك تظهر أنك لست خائفا من الاعتراف بأنك تقدر وقتك وأنه ليس لديك وقت لكل شيء. 19، عامل نفسك باحترام. من المضحك أن يسعى الكثير منا إلى الاحترام من الآخرين، ومع ذلك فنحن لا نحترم أنفسنا. ولكن إذا كنت تريد أن يحترمك الآخرون فعليك أن تحترم نفسك أولا. وعندما تواجه حديثا سلبيا عن النفس فقط تذكر نقاط القوة وتعلم من أخطائك. 20 والأخيرة، احترم الآخرين. لتحصل على الاحترام ينبغي أن تمنحه للآخرين، وليس فقط للشخصيات أصحاب المناصب العليا. وسيلاحظ الجميع ذلك عندما تكون لطيفا مع الرؤساء وأيضا مع موظف الاستقبال. وبعبارة أخرى، الحصول على الاحترام هو مرآة لأفعالك وتعاملك مع نفسك قبل البشر.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. آله وصحبه.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: بسم الله الرحمن

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العصر.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

0: إنك حميد مجيد.
1: اعمل لوجه واحد يكفيك الوجوه كلها، وجه قلبك إلى ملك الملوك ومالك الملوك، إلى جبار السماوات والأرض، وتوكل عليه وثق به، فهو المرتجى والملاذ، ولا حول ولا قوة إلا به. فمن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ ما من مخلوق يعتصم به من دون خلقي، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق، ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. يروي الإمام ابن الجوزي قال: حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: يا بني، ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال التلميذ: أجاهده. قال الشيخ: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. فقال الشيخ: هذا يطول يا بني، ولكن إذا مررت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور فماذا تصنع؟ قال: أجاهده. قال: يا بني، هذا أمر يطول، استعن برب الغنم يكفيك كلابه، استعن برب الغنم يكفيك كلابه. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا رب، ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ استعن بالله والجأ إليه، فهو الحصن الحصين والملاذ المكين. ولما كان الله جل جلاله خالقنا ومربينا ومسيرنا، فلنتحصن به، فهو الذي يعلم ضعفنا وعجزنا. أيها الإخوة، يقول بعض العلماء: ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ لذلك في الدنيا جنة، في الدنيا جنة التوحيد، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقد قال تعالى: ويدخلهم الجنة، عرفها لهم في الدنيا، ذاقوا طعمها في الدنيا. إنه التوحيد، أمرك بيد واحد، صحتك بيده، زوجتك بيده، أولادك بيده، رزقك بيده، من فوقك بيده، من تحتك بيده، من حولك بيده، هذا هو التوحيد. مرة دخلت إلى مسجد فإذا لوحة تكاد تحتل مقدمة المسجد، تقرأ هذه اللوحة يقشعر جلدك. هي آية كريمة، يد الله فوق أيديهم. هذا الذي تخافه هو في قبضة الله، هذا الذي تخشاه هو في قبضة الله. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. أيها الإخوة، إن قوة الإيمان في القلب تضعف الشيطان، وكلما ازداد إيمان العبد ضعف تسلط الشيطان عليه. دققوا في قوله تعالى: إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. عصى، قصر، حجب، فاستذله الشيطان، جعله يزل. يروى أنه كانت شجرة تعبد من دون الله، فجاء إليها رجل فقال: لأقطعن هذه الشجرة. فجاء ليقطعها غضباً لله، فلقيه إبليس في صورة إنسان، قال له: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: إذا أنت لم تعبدها، ماذا يضرك لو عبدها غيرك؟ هلا أكثر كلام يقال: دعك من الناس، ينبغي ألا يعنيك أمرهم، دعك منهم. فقال: لأقطعنها. فقال له الشيطان: هل لك فيما هو خير لك؟ لا تقطعها، ولك ديناران كل يوم. إذا أصبحت تجد الدينارين تحت وسادتك. قال: فمن أين لي بذلك؟ قال: أنا لك. فرجع فأصبح فوجد دينارين عند وسادته. بعد أيام أصبح لم يجد شيئاً، فقام غضباً ليقطعها، فتمثل له الشيطان، قال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: كذبت، ما لك إلى ذلك من سبيل. فذهب ليقطعها فضرب به الأرض وخنقه حتى كاد أن يقتله. قال: أتدري من أنا؟ أنا الشيطان، جئت أول مرة غضباً لله فلم يكن لي عليك سبيل، فخدعتك بالدينارين فتركتها، فلما جئت غضباً للدينارين سلطت عليك. أنت حينما تقاتل من أجل الدنيا لا تستطيع أن تفعل شيئاً، أما حينما تغضب لله أنت أقوى إنسان. لذلك قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالشيطان لا سلطان له على المؤمن. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أنت في حصن حصين، أنت بالتوحيد في حصن حصين، وأنت بالاستقامة في حصن حصين. أيها الإخوة، كثرة ذكر الله تضعف الشيطان وتقوي الإيمان وترضي الرحمن، وهي الركن الركين والحصن الحصين الذي يتحصن به الإنسان من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً. لذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي الحبيب

0: إذاعة القرآن الكريم
1: صيانة عن الابتذال
0: إذاعة القرآن الكريم
1: مودة للأطهار
0: إذاعة القرآن الكريم
1: عفة مع الفجار.
2: ابقوا معنا مستمعين الكرام لتستمتعوا بالعديد والعديد من البرامج الحية فقط على إذاعة القرآن الكريم على الموجة رقم 173 VHF.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: نشرة أخبارية مفصلة، والبداية مع العناوين. بعد عدوان أمريكي على قشم مواسيريك، حرس الثورة يستهدف 8 مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، ويحذر سنرد على نحو ساحق على أي عدوان محتمل. ومن بغداد، عرقشي يؤكد أن أي تدخل في إدارة مضيق هرمز سيؤجل فتحه ويزيد التوتر. وفؤاد حسين يشدد على ضرورة تطبيق التفاهم بين طهران وواشنطن.
2: طالباف وبري يؤكدان ضرورة الإسراع في عقد اجتماع خلية فض النزاع لإنهاء العدوان على لبنان. وبقائي يطالب بتحديد جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي غير المشروط في أقرب وقت ممكن. جيش الاحتلال يعترف بمقتل نقيب من لواء جولاني خلال اشتباكات مع المقاومة الإسلامية فجر اليوم جنوبي لبنان. وانتهاكات الاحتلال متواصلة قصفا ونسفا.
1: في قطاع غزة، 3 شهداء وأكثر من 40 جريحا في اعتداءات الاحتلال. وفي رسالة إلى أردوغان، حكومة نتنياهو تعترف بالإبادة الجماعية للأرمن، واسم اسطنبول يستبدل بالقسطنطينية. في العراق، اعتقال 47 متهما من نواب ومسؤولين بتهم فساد. 1500 قتيل وأكثر من 50,000 مفقود في الزلزال المزدوج بفنزويلا، و1000 قتيل في فرنسا بسبب ارتفاع درجات الحرارة. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. نشر حرس الثورة في إيران مشاهد من الرد العسكري فجر اليوم على الاعتداءات الأمريكية التي طالت جزيرتي قشم وسيريك للمرة الثانية منذ توقيع مذكرة التفاهم. وأعلن حرس الثورة الرد على العدوان بعملية جوية وبحرية مشتركة استهدفت 8 مواقع أمريكية في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول البحري الخامس في ميناء سلمان بالبحرين بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة. وأكد حرس الثورة أن الرد جاء على عدوان على 5 مواقع ساحلية تابعة للجمهورية الإسلامية، وأضاف أنه سيجري من الآن فصاعدا التعامل مع السفن المخالفة في مضيق هرمز بحزم أكبر من ذي قبل، محذرا من أن أي عدوان محتمل تحت أي ذريعة سيواجه ردا ساحقا.
3: كما توقعنا منذ البدء وما زلنا نؤكد ذلك، فإن العدو مخادع وغير جدير بالثقة، واعتاد نقض التزاماته، وفي أي مرحلة من مراحل المفاوضات قد يلجأ إلى أعمال استفزازية. وما يهم هو أننا قد رددنا على كل إجراء اتخذه العدو وسنواصل ذلك. وقد أكدنا مرارا أنه إذا أقدم العدو مرة أخرى على نقض التزاماته أو خرق وقف إطلاق النار، فإن ردنا سيكون أشد وأقوى من السابق. نؤكد أنه سيكون أقوى.
1: أكدت البحرية التابعة لحرس الثورة الإيرانية في بيان مستقل أن القواعد الأمريكية في المنطقة ستواجه جحيما هذه الأيام. وقالت أن إطلاق النار العشوائي من قبل الولايات المتحدة على منطقة سيريك لا يحل لغز السيطرة الإيرانية على المضيق، لكن إطلاق النار على المخالفين يذكر باقي السفن بالطريق الآمن والواضح للعبور. في الأثناء، كشف المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينيا أن إيران استخدمت في الحرب مسيرات جديدة كانت قد دخلت في مراحل البحث والتطوير. وأوضح العميد أكرمينيا أن القوات المسلحة استخدمت صواريخ مطورة عن إصدارات سابقة. أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري والإيراني محمد باقر قاليباف في اتصال هاتفي ضرورة الإسراع في عقد اجتماع خلية فض النزاع من أجل مراقبة الوضع وإنهاء العدوان على لبنان. وبحسب التلفزيون الإيراني، أكد قاليباف أن إيران تتابع بجدية ملف إنهاء الحرب وعودة النازحين إلى منازلهم وانسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية. من جانبه، شدد بري على أن إسرائيل تسعى للالتفاف على مسألة استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه ضمن إطار تفاهم إسلام أباد، معتبرا أن تفاهم واشنطن بين لبنان والكيان الإسرائيلي مؤامرة وفتنة.
2: اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل النقيب ديفيد حزوت من لواء جولاني خلال اشتباكات في جنوب لبنان. وفي التفاصيل، وفقا للقناة 15 الإسرائيلية، أن مقاتلا في حزب الله أطلق النار على عناصر لواء جولاني في منطقة دير سريان، وتمكن المقاتل من الانسحاب. أكد مصدر عسكري أن الجيش اللبناني لا يخضع للتقييم من أي جهة، نافيا صحة ما يتداول من مسؤولين إسرائيليين بشأن ما سمي بتطهير الجيش من عناصر غير موالين للمؤسسة. المصدر شدد على أن هذه الادعاءات عارية من الصحة ومدانة، مؤكدا أن جميع العسكريين يدينون بالولاء للمؤسسة العسكرية وللوطن ويعتزون بالانتماء إلى كل شبر من الأراضي اللبنانية. بين احتفاء إسرائيل بمكاسب اتفاق الإطار مع الحكومة اللبنانية وتصاعد الشكوك في فرص نجاحه، يتصدر الاتفاق المشهد الإسرائيلي وسط هواجس من انقلابه إلى فخ لإسرائيل.
4: لليوم الثاني وصل المسؤولون الإسرائيليون الاحتفاء باتفاق الإطار مع لبنان. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أكد أنه اتفاق ضخم، معتبرا أنه يشكل إنجازا تاريخيا، فيما وصفه وزير الحرب إسرائيل كاتس بأنه حدث تاريخي وإنجاز سياسي وأمني مهم، مؤكدا أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما لم ينزع سلاح حزب الله بالكامل. هذا الخطاب الرسمي يتقاطع مع المزاج السائد في الإعلام الإسرائيلي الذي ينظر إلى الاتفاق باعتباره إنجازاً سياسياً وأمنياً لإسرائيل، لكنه لا يخفي في الوقت نفسه الشكوك الكبيرة بشأن فرص نجاحه عملياً. ففي المؤسسة الأمنية والعسكرية، ورغم دعم الاتفاق، تتزايد علامات الاستفهام عن مدى قدرة الحكومة اللبنانية أو رغبتها في مواجهة حزب الله ونزع سلاحه.
3: ينص الاتفاق على أن يبقى الجيش الإسرائيلي في منطقة الخط الأصفر إلى أن ينزع سلاح حزب الله بالكامل، وإلى أن تصبح الدولة اللبنانية دولة ذات سيادة كاملة، وقد يحدث ذلك بعد 40 عاماً، ولكن آمل ألا نضطر إلى البقاء 40 عاماً في لبنان، فليست لدينا مصلحة في ذلك.
4: أما في الأوساط الإعلامية، فتراوح التقييمات بين اعتبار الاتفاق الشر الأقل مقارنة باستمرار الحرب من دون القدرة على الحسم، وبين التحذير من أنه مكتوب على الجليد أو حتى زفاف بلا عروس، لأن نجاحه يبقى مرهونا بحسم الملف الداخلي اللبناني، فيما تشكك التقديرات الإسرائيلية بإمكانية مواجهة حزب الله أو دفعه إلى التعاون مع بنود الاتفاق.
2: أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن المقاومة ستواصل مسارها ولن تلتزم بما وصفه باتفاق الذل والعار. فضل الله، وخلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، شدد على التمسك بحق الدفاع عن لبنان وإفشال أي محاولات تستهدف المقاومة. قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة في لبنان النائب إبراهيم الموسوي إنه عندما يصف رئيس وزراء العدو نتنياهو اتفاق الإطار بأنه إنجاز، فمعنى ذلك أن هناك تفريط تاريخي واستسلام وإذعان لإملاءات العدو. وفي تغريدة على منصة إكس، كتب الموسوي أن ما سمي باتفاق الإطار ساقط قانونا ودستوريا ولا شرعية له، قائلا: اتفاق جوزيف عون ونتنياهو لا يعني لبنان ولا يعنينا أبدا ولا يعني كل مواطن لبناني حر وشريف مستقل.
1: إلى قطاع غزة، 3 شهداء و47 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية. واستشهد فلسطينيون متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي على شارع الجلاء بمدينة غزة، فيما تستمر خروق الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف مبان سكنية شرق مدينة غزة وشمال القطاع وفي جنوب القطاع. أطلق الاحتلال نارا مكثفا من الدبابات غرب مدينة رفح ومن الآليات الإسرائيلية شرق مدينة خان يونس، كما أطلقت آليات الاحتلال نيران مكثفة باتجاه خيام النازحين ومنازل المواطنين جنوب مدينة خان يونس. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 11 فلسطينيا خلال حملة اقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين بحسب نادي الأسير الفلسطيني. وشملت الحملة عمليات اقتحام وتفتيش للمنازل وتحقيقات ميدانية، فيما أصيب شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم قلندية شمال القدس. وفي نابلس نفذت اعتقالات في المدينة وبلدة برقة، بينما تواصلت اقتحامات مخيم قلندية واعتقل مواطنان بالتزامن، أضرم مستوطنون النار قرب منازل الفلسطينيين في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم، ما أثار حالة من الذعر بين السكان. تستعد إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية واسعة تستهدف مخيمات الضفة الغربية وتحديدا البيئة الحاضنة للمقاومة فيها، وتنفيذا لمخطط أوسع لإنهاء وجود المخيمات وتصفية قضية اللاجئين. تقرير نسرين سلمي.
5: عملية عسكرية واسعة تستهدف مخيمات الضفة الغربية تهدد قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذها بعد تعزيز قواتها العاملة في الضفة ب 26 كتيبة إضافية، مستفيدة من سحب جزء من قواتها من لبنان وقطاع غزة وإنهاء حربها على إيران، ما أثار غضب اليمين في إسرائيل. ولإرضائه تستعد حكومة الاحتلال لشن عملية تستهدف ما تبقى من مخيمات في الضفة بذريعة تفكيك بنى المقاومة فيها.
6: الحملة الأمنية مستمرة في الضفة الغربية، في مخيم شعفاط، في كافة مخيمات اللاجئين، ولكن بعد الهدوء نوعا ما في الجنوب اللبناني وفي إيران، إسرائيل الآن بحاجة إلى أسباب وذرائع لتأجيل الاستحقاق السياسي الانتخابي.
5: 19 مخيما في الضفة تتعرض بشكل يومي لاقتحامات الاحتلال ودهم منازلها واعتقال أبنائها، لكن إسرائيل الساعية لتصفية قضية اللاجئين وإنهاء وجود المخيم تريد عملية أوسع تهجر فيها السكان وتدمر المنازل وتمنع العودة إليها، كما جرى في مخيمات جنين وطول كرم شمال الضفة التي هجر منها أكثر من 40,000 فلسطيني ودمرت مبانيها ولا تزال مستباحة منذ يناير كانون الثاني من العام الماضي.
7: الهدف هو التطهير العرقي وتصفية وجود المخيمات الفلسطينية بشكل كامل كجزء من عملية إزالة وجود اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم، لكن الأمر الخطير أنه في الوقت الذي تعجز إسرائيل فيه حتى الآن عن تنفيذ تطهير عرقي خارج فلسطين، هي تنفذ تطهير عرقي داخل فلسطين.
5: مخطط إسرائيل ضد اللاجئين ومخيماتهم بدأ باستهداف منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا وإغلاق مكاتبها وتحويل مخيمات جنين وطول كرم شمال الضفة إلى معسكرات لجيش الاحتلال والانطلاق منها لتنفيذ عمليات عسكرية في القرى والبلدات المجاورة.
8: ولأن المخيم تذكار وشاهد على تهجير الفلسطينيين من مدنهم وقراهم ويعتبره اللاجئون محطة انتظار إلى حين العودة، تسعى إسرائيل إلى تدميره وإنهائه في محاولة لتصفية قضية اللاجئين وحقوقهم.
1: وافقت حكومة الاحتلال بالإجماع على اقتراح وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن في خطوة من المتوقع أن تعمق التوتر في العلاقات مع تركيا. وينص القرار على أن إسرائيل تعترف بالإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق الشعب الأرمني، كما يدعو إلى إدانة إنكار الحقيقة التاريخية لهذه الأحداث أو التقليل من شأنها أو تحريفها، فيما يستبدل اسم مدينة اسطنبول بالقسطنطينية. ويحتاج قرار الحكومة موافقة الكنيست ليصبح نافذا. هذا وفي منشور عبر منصة أكس شكر ساعر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على الدعم وتأييدهم بالإجماع مقترح القرار. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الأيديولوجية الصهيونية القائمة على الإبادة الجماعية والاحتلال والتوسع تطال جميع مكونات الشعب التركي. وأضاف أردوغان أن هذه الأيديولوجية لا تستهدف حزب العدالة والتنمية أو تحالف الجمهور فحسب، مؤكدا أن هذا الموقف يعكس صراعا متعلقا بوجود الدولة، موضحا أن المواجهة مع الصهيونية لا تنطلق من دوافع شخصية أو حزبية، بل تأتي من أجل ضمان بقاء الدولة التركية وشعبها بأسره. نظمت تنسيقية لا للناتو التركية وقفة احتجاجية حاشدة أمام مبنى ترامب تاورز في منطقة مجدية كوي بحي شيلشي في اسطنبول، تنديدا بقمة الحلف المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز يوليو. الفعالية شهدت مشاركة برلمانية واسعة، حيث طالب المحتجون بإغلاق القواعد العسكرية الأجنبية في تركيا. هذا وشددت المتحدثة باسم مجموعة لا للناتو سينيم غونيسو على أن شعوب المنطقة في بغداد والقدس وغزة وطهران واليوم في شوارع اسطنبول وأنقرة ترفض سياسات الناتو، مطالبة بالانسحاب الفوري لتركيا من هذا الحلف. أفادت مصادر رفيعة المستوى لوكالة الأنباء العراقية باعتقال 47 متهما بينهم أعضاء في مجلس النواب ومسؤولين آخرين ضمن حملة مستمرة لملاحقة المتهمين بقضايا الفساد في بغداد والمحافظات. وأضافت المصادر أن الاعتقالات جاءت استنادا إلى اعترافات وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان حمد الجميلي وشملت رئيس تحالف عزم والنائب مثنى السامرائي وأعضاء مجلس النواب زياد الجنابي وبهاء النوري ومحمد الكربولي وعالي نصيف، مؤكدة أن الحملة مستمرة وتشمل متهمين آخرين في ملفات الفساد. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء الماضي إلى 1500 قتيل وأكثر من 50,000 مفقود، فيما تستمر جهود فرق الإنقاذ لانتشال الناجين من تحت أنقاض المباني المدمرة. وأظهرت لقطات أخيرة انتشال رضيع حديث الولادة حيا من تحت الأنقاض في مبنى بعد 32 ساعة من الزلزالين في إطار جهود الإنقاذ المستمرة، فيما بدأ مطار سيمون بوليفار الدولي الذي أعيد فتحه جزئيا في استقبال رحلات الشحن التي تحمل مساعدات إنسانية. وفي فرنسا أعلنت الوكالة الوطنية للصحة العامة تسجيل نحو 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر الشديدة التي تجتاح أوروبا، محذرة من أن العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك. وأوضحت الوكالة في بيان أولي بشأن الوفيات أن معظم الضحايا من كبار السن، متوقعة ارتفاع الحصيلة مع ورود مزيد من البيانات حول الوفيات في دور الرعاية والمنازل. من جانبها قالت وزيرة الصحة الفرنسية إن تأثير موجة الحر قد يستمر لمدة تصل إلى 10 أيام بعد اعتدال الطقس. في مشهد نادر أعقب موجة حر قاتلة شهدت ضواحي باريس تساقط كرات برد عملاقة وغير اعتيادية، وبعد ساعات على ارتفاع قياسي في درجات الحرارة أودى بحياة نحو 1000 شخص، ألحقت العاصفة العنيفة أضرارا بالسيارات ونوافذ المنازل وقرميد الأسطح، كما اقتلعت أشجارا وأتلفت شتولا زراعية، فيما سادت حالة من الهلع بين السكان مع اجتياح الأحوال الجوية القاسية للمنطقة. وبهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة المفصلة، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من ساعة.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

0: يريد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري.
1: إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيخ الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بالماء والثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى.

0: أخي المسلم، أنت بالتأكيد تبحث عن المعلومة الهادفة والكلمة الجادة، إذن فابقى مع إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك وأسرتك إلى عالم العلماء لتعيش أزكى وأطيب أيام حياتك في رحابهم.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، واعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك سواء كنت في البيت أو السيارة أو العمل إلى رحاب القرآن الكريم لتنعم بسكينة النفس وراحة البال وسعادة الدارين، الدنيا والآخرة.
2: لا إله إلا الله.
0: إنها تربي أطفالك على كتاب الله، فتحمي هويتهم وقلوبهم وعقولهم، وتحصن وجودهم في مجتمع الاغتراب ضد الفتن والانحرافات وطيار الشر الذي يزداد كل يوم. إنها تعمر بيوتكم بذكر الله وتلاوة القرآن ودروس التفسير والحديث والسيرة والفقه وباللغتين العربية والإنجليزية. إنها وسيلة الدعوة الفعالة بلسان العصر، حيث تبلغ دعوة الله لغير المسلمين وتشرح حقائق الإسلام المشرقة وترد عنه وعن المسلمين الشبهات. إنها إذاعة تصحح الحاضر وتبني المستقبل ممثلا في جيل الأبناء.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد.

وما هذه القصة بعنوان وقولوا للناس حسنا؟ قصة عجبتني، قصة معبرة، نسمعها مع بعض. القصة بتقول في أحد المستشفيات كان هناك اتنين مرضى عجايز في غرفة واحدة، والاتنين معاهم مرض عضال. واحد منهم كان مسموح له انه يقعد في سريره لمدة ساعة كل يوم بعد العصر، ولحسن حظه كان سريره جنب الشباك الوحيدة في الغرفة. أما التاني فكان عليه إنه يبقى نايم على ظهره كل الوقت.

بيقعد في سريره حسب أوامر الدكتور، ويبص في الشباك وبيوصف لصاحبه العالم الخارجي اللي خارج المستشفى. وكان التاني بينتظر الساعة دي زي ما بينتظرها الأول، لأنها بتخلي حياته ملانة بالحيوية. وهو بيسمع لصاحبه إزاي بيوصف له الحياة برة. ففي الجنينة كان هناك بحيرة كبيرة بيسبح فيها البط، والأولاد عملوا زوارق من مواد مختلفة وبقوا يلعبوا فيها جوه المية. وهناك راجل بيأجر المراكب الصغيرة للناس وبيجروا بيها في البحيرة، والكل بيتمشى حوالين حافة البحيرة. وهناك تانيين قعدوا في ظل الشجر أو جنب الزهور الملانة بالألوان الجذابة، ومنظر السماء كان جميل بديع بسر الناظرين. وفيما بيقوم الأول بعملية الوصف دي، التاني بيسمع وهو متعجب للوصف الدقيق الرائع ده. بعدين بيغمض عينيه وبيبدأ في تصور المنظر البديع ده للحياة خارج المستشفى. وفي يوم من الأيام وصف له عرض عسكري، ورغم إنه ما سمعش عزف الفرقة الموسيقية إلا إنه كان بيشوفها بعينين عقله من خلال وصف صاحبه ليها. ومرت الأيام والأسابيع، وكل واحد منهم سعيد بصاحبه. وفي يوم من الأيام جت الممرضة الصبح لخدمتهم زي عوايدها، فلقت المريض اللي جنب الشباك مات خلال الليل، والتاني ما يعرفش إنه مات إلا من خلال كلام الممرضة عبر التليفون وهي بتطلب المساعدة حتى يطلعوا من الغرفة. فحزن الراجل على صاحبه كتير، ولما لقى الفرصة مناسبة طلب من الممرضة إنها تنقل سريره لجنب الشباك. ولما ما كانش هناك مانع أجاب طلبه. ولما جت ساعة، الساعة اللي بتيجي دايما بعد العصر، وافتكر الحديث الشيق اللي كان بيتحفوا بيه صاحبه، وبقى يزعل ويعيط عشان فقد صاحبه، لكنه قرر انه يحاول يقعد عشان يعوض اللي فاته في الساعة دي. وتحامل على نفسه وهو بيتألم، ورفع راسه شوية شوية مستعين بدراعاته، بعدين اتكأ على ايده كده ودار وشه شويش ودار وشه بشويش قد ما يقدر تجاه النافذة عشان يبص للعالم الخارجي برات المستشفى. وهنا كانت المفاجأة، ما شافش قدامه إلا حيطة، حيط أصم من جدران المستشفى. فكانت الشباك على ساحة داخلية، فنادى الممرضة وسألها إن كانت دي هي الشباك أو هو الشباك اللي كان صاحبه بيبص منه. فجاوبته الممرضة إنها هي، فالغرفة ما فيهاش غير شباك.

واحد. بعدين سألته عن سبب تعجبه، فحكى لها اللي كان بيروي صاحبه عبر الشباك ده، وما كان بيوصفه ليه. كان تعجب الممرضة أكبر، وقالت له لكن المتوفي كان أعمى، الله، وما كانش بيشوف حتى الحيطة دي، يمكن هو كان عاوز يعمل حياتك، يجعل لك حياتك سعيدة حتى لا تصاب باليأس وبتتمنى الموت. انت ما بتسعدش لو عملت التانيين سعداء؟ لو جعلت الناس سعداء سعادتك رح تزيد، لكن لو وزعت الأسى عليهم صدقني رح يزداد حزنك. الناس في الغالب بينسوا اللي بتقوله، وفي الغالب بينسوا اللي بتعمله، لكنهم ما بينسوش أبدا الشعور اللي أصابهم منك. يا ترى هل هتخليهم يشعروا بالسعادة ولا لا؟ وخلي شعرنا دايما وكلنا وصية ربنا سبحانه وتعالى اللي وردت في القرآن الكريم: وقولوا للناس حسنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم تنقلكم عبر أثيرها
1: إلى رحاب القرآن الكريم والسنة المطهرة، شمعة تضيء لكم في دجى الليل البهيم، ودليل يهتدى به إلى الطريق المستقيم. إنها القول الطيب الذي يبدد ظلمات الباطل ويضيء أنوار القلب في هزيع الليل الطويل. تنقلكم إلى عالم من العلماء واسع ورحيب. إنها معهد في كل بيت وعالم لكل من يبتغي العلم. إنها الوسيلة التي تؤنس وحشة القلب وترطب وجدان الغرباء في ليل المهجر البعيد. إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.

0: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ولحمي وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. رواه مسلم.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت. فقلها يا عمر في صلاتك. قال: يا رسول الله، فكيف بالذي علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ قال: قل هذه مرة وهذه مرة. وكان الذي أمره به أن قال: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك. الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط البخاري.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى، فأهدها لي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة.

جرب هذا الدواء، إذا شعرت بضيق شديد أو خفيف فجرب أن تستغفر الله 100 مرة، وستعجب أن ما بك من ضيق أو تبرم قد زال تماما. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الشباب الدائم. لا شيء كصفات النفس وخصالها وعاداتها يحتفظ لك بالشباب الدائم برغم ما تبلغ من سن، وهي أيضا أفعل في منظرك من تدليك البشرة واستخدام الأدهنة المرطبة واتخاذ الثياب المهندمة. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. تحديك مع وضد. إذا أردت أن تتحدى فاجعل تحديك مع عقلك وضد هواك، وليكن ضد من يكون بشرط ألا يكون رب الكون. مالك نفسك. إذا عودت نفسك على الرخاوة فستجدها رخوة أكثر مما تتصور، وإذا عودتها على الصلابة فستجدها أقسى من الحجر، وإذا عودتها على البلادة فهي أقرب ما تكون للموت، أما إذا عودتها على العمل الدؤوب فلن تخلد إلى الراحة إلا إذا دعوتها. أن تكون على خطأ. يقول إدوارد دي بونو في التفكير الإبداعي: ليس من الهم أن تكون على خطأ وأنت في طريقك إلى الحل، لأنه قد يكون من الضروري أن تمر في منطقة خطأ كي تصل إلى موقفك يمكنك رؤية الممر الصحيح من خلاله. كن مؤمنا بأهميتك. إذا كنت تعتقد بأنك غير مهم فستتصرف على هذا الأساس، وسترغم الآخرين على أن يعاملوك بأنك كذلك. أما إذا اعتقدت أنك مهم فاعتقادك هذا ستعكس على نفسيتك، وبالتالي سيجعل الآخرين ينظرون إليك باهتمام. اجعلهم يحبونك. لا يمكن لأي مرب أو معلم أو داعية أن يكون ناجحا أو فاعلا ما لم يكون محبوبا من طلابه ومدعويه مهما حمل من علم. ولهذا يقول الله عز وجل لسيد البشرية في علاقته بالناس: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم. حرك روحك. إن سياسة الناجحين في هذا العالم أنهم لا ينظرون أن تحركهم أرواحهم ظروفهم النفسية، بل هم الذين يحركون أرواحهم. أشكر الله. تعلم أن تشكر الله على نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة الحركة

ونعمة الصحة ونعمة الإيمان ونعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، فأنت تملك نعما عظيمة. وكن راضيا مطمئنا، فغيرك ربما لا يحصل على ربع هذه النعم وتراه مرتاح النفس والضمير. فالله سبحانه يقول: لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. توقف عن القلق. يقول ديل كارينجي: إذا أردت التوقف عن القلق والبدء بالحياة، إليك بهذه القاعدة: عدد نعمك وليس متاعبك. انتظار الفرج. إذا دعوت الله فلا تستعجل وبالغ في الدعاء، فإذا كنت راضيا بقدر الله منتظرا لفرجه فسيأتيك نصر الله لا محالة. إذا كنت قانطا مستعجلا فأنت لم تنجح في اختبارك وصبرك، واعلم أنه يبتليك بالتأخير لتحارب وسوسة إبليس.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشء والضمان لسعادة

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يسطع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.

0: خذ الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض، نبع فياض من ثغر الحكماء، ثغر الحكماء.
0: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
1: الحكمة تاج وضاء، الحكمة تاج وضاء، يسطع فيها بالعقلاء،
2: يسطع فيها بالعقلاء.
0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر،
3: ويؤخذ الذهب من الحجر،
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها خذوا الحكمة.
4: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصيب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف.
3: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها.
0: الكتب بساتين العقل.

0: إن التجارب يا أخي مرآة عقل العاقل، فافهم مراميها إذا رويت بقول القائل.
1: هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة.
1: فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح.
0: الثقة بالله أزكى أمل،
1: وبالله فاستعصم ولا ترجو غيره، ولا تاك في النعماء عنه بجاحد.
0: خذ الحكمة.
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
3: الحكمة الحكمة.
0: العجز مهانة.
1: خاطر.
2: الخوف يضع أجنحة للنعال.
1: خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة،
4: فليس حر على عجز بمعذور، فليس حر على عجز بمعذور.
1: خاطر.
0: خذ الحكمة.
3: الحكمة
1: الحكمة
3: الحكمة نبع فياض،
1: نبع فياض
3: من ثغر الحكماء.
0: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح قطفناها لكم من حدائق الكلم ورياض الفكر.
1: تاج والضاء
3: يسطع فيها بالعقلاء،
1: الحكمة
3: نبع فياض.
0: إنها أقوال جميلة توائم بين المتعة والفائدة،
2: وعبارات رائعة تخلط الجد بالطرافة،
0: وكلمات معبرة تجمع بين الحكمة والتجربة،
2: وجمل قصيرة تطول بالتأمل والتروي.
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: وذاعت بين عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف الديار،
0: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة،
2: سجل فيها قائلوها خلاصة تجاربهم في الحياة،
0: وبينوا فيها وجهات نظرهم بعد صبر وأنا.
2: فإليكم ما قطفناه،
0: ودونكم ما اخترناه، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأسعد اللحظات.

0: علم تبرق من نور وبهاء.
1: خذ الحكمة.
2: بقدر ما يزداد عدد الرعاة تخف حراسة القطيع.
3: بالقطاف حبة حبة تملأ سلتك.
2: محفظة المتسول لا تمتلئ مطلقا.
3: بالوسع مقاومة غزو الجيوش، ولكن لا يمكن مقاومة غزو الأفكار.
2: البقرة السوداء تدر حليبا أبيض.
3: بعد أن يهرب الحصان يكون قد فات الأوان لغلق باب الحظيرة.
2: البؤس لا يهلك، ولكن إهاناته لا تمحى مطلقا.
3: بعد أن ندير ظهورنا يختلف الكلام عنا.
2: اثنان في خطر، المرأة والزجاج.
3: بشر مال البخيل بحادث أو وارث.
2: بعض الكلام أقطع من الحسام.
3: بتتالي الضربات نقطع السنديانة الضخمة.
2: من لم يصبر على كلمة سمع كلمات.
3: التبذير يبدد الكثير.
2: تشعل المرأة النار بابتسامتها وتحاول عبثا أن تطفئها بدموعها.
3: تندمل من المظلوم جراحه إذا انكسر من الظالم جناحه.
2: حلمك على السفيه يكثر أنصارك عليه.
3: حذاري من الباب الذي له مفاتيح كثيرة.
2: حلم الفتى في غير موضعه جهل.
3: الحصاد مرجعه إلى العمل أكثر منه إلى الحقل.
2: الحق كالزيت يطفو دائما فوق.
3: الحب الجديد يحل محل حب قديم.
2: الحقيقة لا يمكن أن تبقى مدفونة.
3: حيث يوجد سكر يوجد نمل.
2: الحسود لا يسود.
3: حب الشرير أخطر من بغضه.
2: حيث يسود الجوع ليس للقوة مكان.
3: الحصاة المقذوفة بغضب لا تقتل العصفور.
2: حياة الذئب في موت الخروف.
3: حبة ألماس لها ثمن، أما النصيحة الجيدة فلا ثمن لها.
2: الحسد شر الأمراض.
3: الحازم من ملك جده هزله.
2: توكل على الله.

0: عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
1: أسألك اللهم بكل اسم هو لك.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بعض.
1: عليك يا رب.

0: لا نشاء الله.
1: فغفرنا له ذلك.

الرجيم. الله أكبر.

ذلك ظن الذين كفروا

الله الله الله عليك ربنا. سبحان الله.

نعم العبد

ترد

0: اكبر عليك.
1: انك انت

Ciao. Dani. Buonasera, Dani. Buonasera, Dani. Buonasera, Dani.

0: يا رب. سبحان الله العظيم.
1: ارقد برجلك.

إنا وجدناه صابراً.

0: الله
1: الله الله الله الله الله الله الله
0: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وقل

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء. الله

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الله يا الله يا الله يا غياث المستغيثين يا صريخ يا صريخ المستصرخين يا معرج كرب المكروبين ضاقت بنا المسالك وأحاطت بنا المهالك واشتدت بنا الأزمات واستحكمت حلقاتها وأزفت الآزفة وليس لها من دونك كاشفة. اللهم اكشف غمتنا وفرج كربتنا وأغث لهفتنا. اللهم من كادنا فكده، ومن مكر بنا فامكر به، ومن بغى علينا فخذه، فإنه لا يعظم عليك يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم أعداء الإسلام، أعداء القرآن، أعداء فلسطين، اهزم أعداء غزة، أعداء شعبها، اللهم اهزمهم، اتبع لهم سبيلا علينا. اللهم إنا مظلومون فانتصر لنا، إننا مغلوبون فانتصر لنا، مظلومون فانتقم منهم، متضرعون فاستجب لنا، مستغيثون بك فأغثنا. يا غياث المستغيثين، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى قريب يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، لكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو أن ينزل بنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكو إليك ظلم الأقوياء وخنوع الضعفاء وشح الأغنياء وعجز الأمناء وخيانة الأقوياء وكيد الأعداء وخذلان الأصدقاء. اللهم إنا نشكو إليك دماء للمسلمين سفكت، وأعراضاً هتكت، وحرمات انتهكت، ومساجد دمرت، ومنازل خربت، ومدارس عطلت، ومزارع أحرقت، وأطفالاً أبرياء يتمت، ونساءً تأيمت، وأمهات ثكلت. ليس لنا رب غيرك، ولا ملاذ سواك. اللهم فاغضب لعبادك المؤمنين، واسأر لجنودك الموحدين، وانتقم من الطغاة والمستكبرين. اللهم أحل بهم سخطك، وأنزل عليهم غضبك ونقمتك، واحرمهم من حلمك وإمهالك، وأرنا فيهم بطشك وقوتك يا جبار يا قهار يا عظيم يا قوي. كن جبارا عليهم، انتقم لنا من أعدائك أعداء الدين. اللهم احفظ أهلنا في قطاع غزة الحبيب من بين أيديهم، وسلمهم من خلفهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم ليس لهم رب سواك، ولا ناصر لهم سواك. إن خذلهم أهل الأرض فأنت ربنا وربهم. لا تخذلهم يا رب العالمين، لا تخزهم يا غياث المستغيثين. اللهم يا من أهلكت ثمود بالطاغية، وأهلكت عاداً بريح صرصر عاتية، وأخذت فرعون وجنده أخذة رابية، أهلك هذه الطغمة المتجبرة الباغية، ولا تبقي لهم في أرضنا من باقية. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. اللهم صب عليهم صوت عذاب، وكن لهم بالمرصاد. دمرهم كما دمرت إرم ذات العماد. اللهم أيدنا بجند من جندك، وأمدنا بروح من عندك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا في سلطانك الذي لا يضام. اللهم قد انسدت الطرق وانقطع

بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل، ومن استعان بك فلن يظلم، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم كن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرا. اللهم كن لإخواننا في غزة معينا ونصيرا، وهاديا ومثبتا ومؤيدا يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءهم وتول أهلهم من بعدهم، وكن لهم عونا ومعينا وحافظا وناصرا ومثبتا وأمينا يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، أجب دعاء الصادقين من المستغيثين والمتضرعين. اللهم أنت عون لهم، نسألك أن تستجيب لنا وأن لا ترد دعاءنا. اللهم أنزل من السماء ملائكة يقاتلون مع إخواننا في غزة ويحمونهم، وأنزل من جنودك التي لا يراها أعداؤك ولا يراها أعداء الدين. اللهم أنزل جنودا يقاتلون مع إخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة المسلمين لما تحب وترضى، واجمع بينهم على خير، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.

0: الإخوة الأكارم، وصحابي اليوم سيدنا سعيد بن عامر الجمحي. وقبل أن نبدأ الحديث عن سيرة هذا الصحابي الجليل، لا بد من كلمة أمهد بها لمحور هذه السيرة. الإنسان أيها الإخوة، شهوتان كبيرتان في حياته، شهوة المال وشهوة النساء. وإذا أردتم أن تحصوا المعاصي المتعلقة بهاتين الشهوتين لوجدتم أن 9 أعشار المعاصي، ولا أبالغ، متعلقة بكسب المال ومقاربة النساء. لذلك ترى في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة أحاديث، آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تشدد على الانضباط. فنحن إذا اخترنا صحابيا جليلا وبرز في هذا الصحابي صفة العفة، لأنه هي من آثار الإيمان. الإيمان عفة، مؤمن بالتعبير اليومي نفسه خضرة، المؤمن مسمح له بالقنوات النظامية، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. النقطة الدقيقة أن هذا الصحابي سوف ترون عفة ما بعدها عفة، نزاهة ما بعدها نزاهة. والحقيقة هذه الثمرة اليامعة التي تجدها عند المؤمن. ما قيمة معلومات؟ كل إنسان ذكي ينتسب للجامعة، تقرأ كم كتاب، تحفظهم، يكون طليق اللسان، الكلام سهل جدا. يعني النقطة الدقيقة أنه أنت إذا تعلمت وإذا فهمت وإذا تكلمت ولم تكن في مستوى الكلام، هذا الشيء لا يقدم ولا يؤخر. فنجاح الإنسان ليس في مدى معلوماته بل في مدى تطبيقاته. سوف ترون بعد قليل أن هذا الصحابي الجليل كان في أعلى درجات العفة، في أعلى درجات العفة. هذا سعيد بن عامر الجمحي كان واحدا من الآلاف المؤلفة الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم. إذا أحدكم الله أكرمه بالحج أو بالعمرة، العمرة ينطلق المعتمر إلى التنعيم، مكان مسجد السيدة عائشة. هذا المكان كان في عهد النبي خارج مكة، في ظاهر مكة. فآلاف مؤلفة خرجوا إلى منطقة التنعيم في ظاهر مكة بدعوة من زعماء قريش ليشهدوا مصرع خبيب بن عدي أحد أصحاب محمد بعد أن ظفروا به غدرا، يعني بعد معركة بدر الحاسمة التي جعلت أنوف قريش في الوحل. قلة قليلة، 300 صحابي على ضعف في قوتهم وفي عدتهم وفي عتادهم، لكن على قوة في إيمانهم، يجعلون صناديد قريش، وقريش زعيمة الجزيرة العربية، يرغمون أنوفها ويذلونها. فتركت معركة بدر أثر نفسي سلبي جدا عند قريش، لذلك غلت دماؤهم واشتد حقدهم. وأي إنسان صحابي مسلم عثروا عليه ولو غدرا كانوا يقتلونه ويمثلون به ليشفوا غليلهم. فهذا الصحابي سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه لحكمة أرادها الله وقع بأيدي كفار قريش. وكلكم يعلم أن هذه الحياة الدنيا لا قيمة لها، فالإنسان إذا شاءت حكمة الله أن ينتهي أجله وكان الله راضيا عنه ينطبق عليه قول الله عز وجل: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. لما الله بيسعد الإنسان شيء ما بيوصف. يعني إذا الله عز وجل ألقى بقلبك رحمته أنت أسعد الناس ولو كنت أفقر الناس، أنت أسعد الناس ولو كنت أشد الناس مرضا، أنت أسعد الناس ولو كانت ظروف حياتك في منتهى القسوة والكثونة. وإذا حجب عنك رحمته وكنت مترفا إلى أعلى درجة أنت أشقى الناس. فالآن إنسان ألقي القبض عليه وثيقة ليقتل مع التمثيل به، يجب أن تعلموا أيها الإخوة أن فعل الإيمان في النفس كفعل السحر، شيء لا يصدق. ليس هذا لأصحاب النبي، لا والله، لكل مؤمن سلك مسلكهم، لكل مؤمن عرف ربه، لكل مؤمن التزم منهج ربه، لكل مؤمن أخلص لله. يعني الله عز وجل لا بد من أن يكرمه. إليك الكرامات، تعريف الكرامة أنك حينما تطيع الله وحينما تخلص وحينما تحب الله لا بد من أن الله جل جلاله يبادلك حبا بحب عن طريق التكريم. يعني يحدث لك أمور غريبة، أمور ميسرة لك، هيبة كبيرة عند الناس، يعني أنت مرتاح، ما في عندك شعور بالقهر، شعورك النفسي سوي، أنت أسعد الناس ولو أنك تفتقر إلى كل شيء. هذا الحديث يطول، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حتى والله أيها الإخوة، يعني أنا إذا التقيت بأخ كريم من أخواننا وسألته السؤال التقليدي كيف حاله، صدقوني يعني أحيانا أشعر بغبطة ما بعدها غبطة إذا قال لي هذا الأخ الحمد لله. يقول الحمد لله من أعمق أعماق نفسي، سعيد بالله. تلاقي بيت ما عنده، بس ما تزوج، شغل ما في، سعيد بالله رغم أصعب الظروف، أخشن أنواع الحياة، أقصى المعطيات، سعيد. وبتلتقي بإنسان معه أموال، لو حب ينفق باليوم 100,000 باليوم وعاش 100 سنة بكفه، لك السوق مسموم، ما بينعاش في هالبلد. يا لطيف، عنده أموال لا تأكلها النيران وتشعر أنه من أشقى الناس. وبتلتقي بمؤمن في أدنى مستويات المعيشة، الحمد لله. فأنا تقريبا شعرت أنه اتصال المؤمن بالله اتصال حقيقي، واصطلاحه مع الله وأوبته إليه وعودته إليه وإخلاصه له وطاعته له وبذله وإنفاقه، هذا يكسبه كرامة عند الله تتجلى بنواحي شتى، أحدها الطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أحدها الشعور بالرضا لا يسخط. علامة المؤمن راضي عن الله، راضي عن شخصيته، راضي عن جسمه، راضي عن وضعه العائلي، راضي عن عمله، عن زوجته، عن أولاده، راضي. لك الله عز وجل هو الحكيم، اختر لي أحسن شيء. حالة الرضا لا تقدر بثمن يا أيها الإخوة. أن ترضى عن الله معنى ذلك أنك تعرفه، أن ترضى عن القضاء والقدر معنى ذلك أنك مؤمن بأن الله حكيم ورحيم وغني وكريم وعادل. أن تفتقد أشياء كثيرة في الدنيا وأنت متفائل معنى ذلك أنه كل همك الآخر، الدنيا لا قيمة لها. يعني هذا كلام النبي اللهم صل عليه، ما أيام الإنسان ما بيستوعبه. قال لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لك ولا جناح بعوضة، يمكن ما في مخلوق أهون على كل الناس كالبعوضة. إذا واحد وقفت على يده بعوضة وقتلها بحس حاله قاتل، بحس حاله مجرم، بحس حاله مذنب إطلاقا. إذا لا قيمة لها البعوضة فكيف بجناحها؟ لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لذلك إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ليست مقياسا أبدا إطلاقا. قد تكون أفقر الناس وأنت عند الله في مرتبة عالية جدا. القاعدة معروفة، الله أعطى المال لمن لا يحب، أعطاه لفرعون، أعطاه لقارون، وأعطاه لمن يحب. سيدنا ابن عوف كان من أغنى الصحابة، إذا كان شيء أعطاه للكافر والمؤمن هل يصلح مقياس؟ أبدا ما عاد يصلح مقياس. القوة أعطاها لفرعون وأعطاها لسليمان الحكيم. سيدنا سليمان كان ملك من أعظم الملوك، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وفرعون كان قال أنا ربكم الأعلى. ما دام الشيء أعطي لأحب الناس إلى الله ولأبغضهم إليه هل يعد مقياسا؟ ممكن. فلا القوة مقياس ولا المال مقياس. وقد تجد شخص وسيم بهية طلعة بس فاسق فاجر كافر، وتلاقي شخص كما وصفه الواصفون قصير القامة أحنف الرجل مائل الذقن ناتئ الوجنتين ضيق الكتفين أسمر اللون، ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو أخذ منه بنصيب، وكان مع ذلك سيد قومه. حتى الشكل ما له قيمة، لا الشكل له قيمة ولا المال له قيمة ولا الغنى له قيمة ولا القوة والسلطة لها قيمة. قيمة واحدة مدى معرفتك بالله ومدى طاعتك له، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا المقياس. لذلك أنا تكلمت يوم الجمعة بخطة الحج أن الإنسان في الدنيا تتحكم فيه قيم مادية طاغية تحجب عن حقيقته الإنسانية، حجب مضللة، بيستخدم موازين خاطئة، بيكون في عنده أقنعة مزيفة. أما عند الموت تسقط الأقنعة المزيفة وتنزاح الحجب المضللة وتتلاشى القيم المادية وتحطم الموازين غير الصحيحة، ليحاسب في ضوء قيم جديدة وموازين جديدة ومقاييس جديدة. ما المقاييس وما الموازين وما القيم؟ مدى معرفتك بالله، مدى معرفتك بمنهج الله، مدى استقامتك على منهج الله، حجم عملك الصالح الذي نفعت به الخلق. أربع موازين. فالآن مكتسبات الإنسان إذا وضعت على هذا المحك يجب أن تستخدم مقياس ربنا عز وجل. الآن في الدنيا لا تفرح، أنا أقول لكم قل لي من الذي يفرح أقل لك من أنت، تفرح. أيفرحك أن تنال مبلغا كبيرا، بيت واسع، زوجة تروق لك؟ لما يفرحك أن يرضى الله عنك، أن تتعلم العلم الصحيح، أن تتمثل بالقيم الصحيحة، أن يجري الله على يديك عملا صالحا. فهذا سيدنا خبيب بن عدي، يعني يا نحن من بشر يا هذا فوق البشر. الآن حنشاهد إنسان ألقي القبض عليه غدرا وثيق ليقتل ويمثل به وهو في أسعد لحظات حياته. هلأ الواحد إذا كان اتلقى خبر سيء بصحته ما يتحاكى النوم، هبط خلص عن النوم من شدة الألم واليأس والخوف. شباب مكة ذهبوا الآن ليشاهدوا مصرع خبيب، أيام يعني، وهذا تصرف جيد، أيام قيادة الجيش بترتقي تعدم إنسان خائن خان وطنه. الإعدام لا يتم في غرفة، يتم في ساحة عامة وتدعى من كل القطاعات أناس ليشاهدوا هذا الإعدام حتى يتعظوا. السلوك في أصله صحيح بس هم بالباطل، هم السلوك. فالشباب متوجهون إلى التنعيم ليشاهدوا مصرع عدي خبيب بن عدي. كان خبيب بن عدي شابا موفور الشباب، فتى موفور الفتوة، متدفق، ومع ذلك هذا مصيره الذي أراده الله له، لكن العبرة بالجنة. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. وصلت هذه الجموع الحاشدة بأثيرها إلى المكان المعد لقتله. وقف الفتى سعيد بن عامر صحابي اليوم الجمحي بقامته الممدودة يطل على خبيب، لم يكن مسلما، كان مشركا، وهو يقدم إلى خشبة الصلب، وسمع صوته الثابت الهادئ من خلال صياح النسوة والصبيان وهو يقول: إن شئتم أن تتركوني أركع ركعتين قبل مصرعي فافعلوا. يعني الصلاة عنده أعظم شيء في حياة. أنا راضي بما اختاره الله لي، لكن هل تسمحون لي أن أركع ركعتين؟ ففعلوا. سيدنا سعيد بن عامر الجمحي نظر إليه وهو يصلي ويستقبل الكعبة ويصلي ركعتين، قال: يا لحسنهما، يا لحسنهما ويا لتمامهما، يا لحسنهما ويا لتمامهما. صلاة متقنة فيها خشوع. الواحد إذا كان جاءته رسالة يقول والله ما عرف صلي، حيموت بعد قليل، سوف يعدم. ما كان أروعها من صلاة. زعماء قريش دهشوا، ما خاف، أين الفزع، أين الجزع، أين التوسل، أين البكاء، أين لطم الخدود، أين الصياح بالويل؟ هيك أحوال الناس كلها. بثبات وبجرأة وبثقة قال: إن شئتم أن تتركوني أركع ركعتين قبل مصرعي فافعلوا. لكن كان ذكيا وكان حكيما، ما أطال ركعتين. لو أنه أطال الصلاة لظنوا أنه خائف، يؤخر وقت الإعدام. فاتجه إلى زعماء قريش وقال: والله لولا أن تظنوا أني أطلت الصلاة جزعا من الموت لاستكثرت من الصلاة، لكن اقتصرت على ركعتين خفيفتين لئلا تظنوا أنني خائف من الموت. ثم شهد قومه، الآن شهد سعيد بن عامر الجمحي صحابي اليوم، وقتها كان مشركا، شهد قومه بعيني رأسه وهم يمثلون بخبيب حيا، فيقطعون من جسده القطعة تلو القطعة وهم يقولون: أتحب أن يكون محمد مكانا وأنت ناج؟ فيقول والدماء تنزف منه: والله ما أحب أن أكون آمنا وادعا في أهلي وولدي، ما أحب أن أكون آمنا وادعا. آمن معروفة، أما وادع في عنده طعام وفواكه ورود، بيت واسع، أولاده لابسين، زوجته أمامه. ما أحب أن أكون آمنا وادعا في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب محمد بشوكة. والله أنا كنت أقول: والله يا أخوان، لو أن الصحابة من البشر نحن لسنا من البشر، نحن دون البشر، وإن كنا بشرا هم فوق البشر. إنسان يقطع لحمه، تقطع أعضاؤه، ثم يسأل: أتحب أن يكون محمد مكانا؟ ماذا فعل به النبي؟ هداه إلى الله. ماذا أعطاه النبي؟ قتل من أجل إيمانه برسول الله. هل إذا واحد إجا شر من شريكه، الله يلعن الساعة اللي شاركته فيها، ما هي؟ إذا إجاك تعب من شخص، الله يلعن الساعة عرفته فيها، رأسا بيلعن الساعة اللي شافه فيها.
1: هيك الناس هلا هون ثقة إلى القتل وإلى التمثيل لأنه آمن بمحمد. قال له أتحب أن يكون محمد مكانه وأنت معافا في أهلي؟ قال والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي، وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة. لذلك أبو سفيان دهش صعق، قال ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد. محمد أخواننا، الإيمان حب، الإيمان حب، بدك تحب الله. يجب أن يكون الله أحب إليك من كل شيء. كيف يعني؟ يعني إذا تلقيت أمر من إنسان مخالف لأمر الله، لو قطعوك إربا إربا لا تعصي الله، لأن الله أحب إليك من أي شيء. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأبناؤكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تحب رسول الله، وعلامة محبتك له اتباعك له. تحب المؤمنين، ما تحبه حينما تكره مؤمنا هذا مؤشر خطير، معنى ذلك أنت في خندق المنافقين. مؤمن مطيع لله، عبد لله، متأدب مع الله، منصف على الحق، ليش تكرهه؟ كراهية المؤمنين علامة ليست طيبة، علامة خطيرة. والدليل قول الله عز وجل إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك سيئة يفرحوا بها. إذا أخيك من إخوانك أخذ شهادة عليا، أنت ما معك شهادة، أخذ دكتوراه، هذه سهلة، تفرح ما تنزعج. أخوك اشترى لي، أخوك تعين بمنصب رفيع، أخوك تزوج زوجة بنت شخص مليء وأكرمه وعطاه بيت. إذا أخوك أصابته نعمة وأنت انزعجت هي علامة النفاق، وإذا أخوك أصابه خير وفرحت والله الذي لا إله إلا هو، ما بشعر بطمأنينة إلا حينما أشعر أنه أي أخ وصل لشيء ثمين كأني أنا بلغته. أنا بلغته حتى كتب المؤمنين أخ وجد عمل جيد الحمد لله، عين في منصب رفيع الحمد لله، اتزوج واستقر الحمد لله. فعلامة إيمانك أن تفرح لإخوانك المؤمنين. هذا التحاسد والتباغض والطعن، وهذا كله من صفات المنافقين. المؤمن ليس بفحاش ولا صخاب ولا عياب، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يقذله ولا يحقره ولا يسلمه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. لكن سيدنا سعيد بن عامر نظر إلى خبيب بن عدي وقد رفع بصره إلى السماء من فوق خشبة الصلب ويقول اللهم أحصهم عددا. إلك حق تدعو، كفار مجرمون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ثم لفظ أنفاسه الأخيرة وبه ما لم يستطع إحصاءه من ضربات السيوف وطعنات الرماح. كل حقد وكل ضيق صبوه على الصحابي الجن طبعا مثلوا به. السؤال، الله عز وجل قادر الشهيد في المعركة ألا يذيقه طعم الألم؟ يا أخوان هذا شيء ثابت السنة صحيح بخاري، الشهيد لا يشعر بألم الجراح إطلاقا إطلاقا، في شواهد قطعية واقعية. لا ما بده، الإنسان اخترع المخدة تلاقي مستلقي على غرفة العمليات على المنصة وبطنه مفتوح والشرايين مربطة والقلب صناعي وبالمنشار شقينا الصدر وفتحنا القفص الصدري وطلع القلب وفتحوا القلب وصل الدسام والزلمة مرتاح. شقفت إنسان بيخترع مخدر خالق الكون، إذا إنسان يعني استحق الشهادة والأعداء طعنوه وقطعوه، الله ما له قادر يمنع عنه العذاب؟ أنا والله مؤمن إيمان قطعي أنه كل إنسان يموت في سبيل الله لا يمكن أن يشعر بالألم إطلاقا، وفي أدلة كثيرة. فهي النبي الكريم وصف الشهيد بثلاث صفات: أن لدمه رائحة المسك، وأن الله يريه مقامه في الجنة مباشرة، وأن الله يعفيه من ألم الجراح. لا في آلام يرى مقامه في الجنة، ولا في آلام، والشيء الثالث تفوح من دمه رائحة المسك. هذه الصفات الثلاثة وردت في حديث صحيح للإمام البخاري. ولما الإنسان يضع نفسه في سبيل الله يشعر بهذا الشعور. على كل إن نفض أنفاسه الأخيرة واستحق جنة ربه. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كله محسوب. عادت قريش إلى مكة ونسيت في زحمة الأحداث الجثام خبيبا ومصرعه، لكن الفتى اليافع سعيد بن عامر الجمحي لم يغب خبيب عن خاطره لحظة. طرد خبيب، كيف قتلوه، كيف قطعوا من لحمه، كيف عذبوه، كيف صلى، كيف دعا عليهم، هذه الصورة لم تغب عن ذهنه إطلاقا. كان يراه في الحلم إذا نام، ويراه بخياله إذا استيقظ، ويمثل أمامه وهو يصلي ركعتين هادئتين مطمئنتين أمام خشبة الصلب، ويسمع رنين صوته في أذنيه وهو يدعو على قريش، فيخشى أن تصعقه صاعقة أو تخر عليه صخرة من السماء. شعر حاله مجرم لأنه ما نصر، لأنه سكت. لذلك أيها الإخوة، إذا واحد بمكان وقلوا أخ مؤمن ظلم وهو قادر على أن ينصره ولم ينصره، الله عز وجل يحاسبه حسابا شديدا. إذا ظلم في حضرتك مؤمن كنت قادر على أن تنصره لكن آثرت السلامة، أنت قوي والمركز قوي، وهذا الذي عم يظلمه تحت يدك، وهذا مؤمن وبتعرفه مؤمن ومستقيم وبريء، في تهمة لبسوا إياها تلبيس وانت بتقدر تنصره، اصطفله قل له رب بتولى أمره، ما شاء الله حولك على الكلام، قل له رب بتولى أمره، يا الله انت خليفته في الأرض وكلك إلك، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فهذا سيدنا سعيد بن عامر الجمحي ينام بالمنام شو يجلس أمامه، صورته أثناء قتله وأثناء دعائه وأثناء صلاته، هذه الصورة لا تبرح ذهنه إطلاقا. لكن هو الحقيقة سيدنا سعيد بن عامر الجمحي كان وقتها قريب من الإسلام، وقتها كان مشرك لكن ما كان بعيد عن الإسلام، هو الإنسان على مشارف الإيمان كان. لذلك هو علم أن الحياة
0: عقيدة وجهاد. قصدون رأيك في الحياة مناضلا، إن الحياة عقيدة وجهاد، والباقي مفيش. تفاهة في تفاهة، اعتنقت مبدأ عظيم وبذلت من أجله الغالي والرخيص والنفس والنفس، هنيئا لك. أعظم شيء في الحياة أن تؤمن بالله وأن تضع كل إمكاناتك في خدمة هذه الدعوة. والله يا أخوان، الإيمان الحقيقي يصنع من الإنسان شخصية أخرى. يعني مثل بسيط جدا قد يكون تافه، قال لي أخ، وقفت على بياع بدي أخذ بيض، قلت له والله بدي البيضات يكونوا تازة. قال لي والله أنا دي عندي من 4 أيام، هلأ جارنا جاب لأ وجبة. انصدم، هذا مؤمن، طلبوا يكونوا تازة. قال له تبعاتي من 4 أيام، أما جارنا هلأ جاب البيضات تبعه. شوف جارنا، هي أبسط شيء بالإيمان، نصوح ما بيكذب، هذا الشيء عادي جدا. أما الإنسان تلاقيه صادق أمين عفيف. بعدين في شيء ثاني، ما في إنسان عادي يحب هذا الحب، يكون نبي هذا، أن أتحب أن يكون محمد مكانا وأنت معافا؟ يقول والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة. هذا مو إنسان عادي. والله بقول لك سلامتك يا راسي، ألف أم ولا أمي، هذا كلام الناس. إيه من أخذ أمي عمي، كلام أهل الدنيا. أما هنا ما في مجال، حب ما بعده حب لهذا النبي الذي مات بسبب إيمانه به. سيدنا سعيد بن عامر الجمحي شعر أن هذا الرجل الذي يحبه أصحابه هذا الحب ليس إنسان عادي، إنما هو نبي مؤيد من السماء. فنحن ما صح لنا نشوف أنبياء. إذا واحد قعد مع مؤمن أعلم منه يقول والله تآنست يا أخي، شعرت براحة، ما شاء الله أحواله طيبة، مستقرة أحواله، مريحة أحواله. فإذا أنت قعدت مع مؤمن سابقك شوي بتحس براحة، إذا قعدت مع واحد سابقك بكثير تقول والله قعدت معه جنة، قضينا ليلة ما بننساها، نحن سيران قطعة من الجنة. تكون مول الجمال ليس المكان، اللقاء مع الإنسان العالي. فكيف لو التقينا مع نبي؟ سيدنا ربيعة لما النبي قال له انت لا انتهت الخدمة، انتهت، اذهب الى البيت، يبقى على عتبة البيت، قوة جذب عجيبة جدا، حتى انهم قالوا ان محمدا سحر اصحابه، سحرهم بكماله، سحرهم الى ان شرح الله صدر سعيد بن عامر الجمحي الى الاسلام، اعلن براءته من اثام قريش واوزارها وخلعه لأصنامها وأوثانها ودخوله في دين الله. وهاجر سعيد بن عامر إلى المدينة ورزم النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه خيبر وما بعدها من الغزوات. ولما انتقل النبي الكريم إلى جوار ربه وهو راض عنه، ظل من بعده سيفا مسلولا في أيدي خليفتيه أبي بكر وعمر، وعاش مثلا فريدا فذا للمؤمن الذي اشترى الآخرة بالدنيا وآثر مرضات الله وثوابه على سائر رغبات النفس وشهوات الجسد. هو مركز الثقة في السيرة علاقته بسيدنا عمر. كل إنسان له مركز ثقة، أسلم متأخر، دخل مع النبي، جاهد معه، لكن بطولته والصفحات المتألقة في حياته كانت في عهد عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب يعرف لسعيد بن عامر صدقه وتقواه، ويستمعان إلى نصحه، ويستمع إلى نصحه ويصغي إلى قوله. مر سعيد بن عامر الجمحي دخل على سيدنا عمر في أول خلافته، قال يا عمر أوصيك أن تخشى الله في الناس. استعوى القاعدة، أنا حقدمها هدية لكم، أنت بياع، تاجر، موظف، بأي حرفة، تتعامل مع الناس. إذا خفت الله في الناس، خفت من الله، ما أذيتهم، ما غشيتهم، ما كذبت عليهم، ما احتلت عليهم، عاملت كل واحد منهم وكأن الله هو المحامي، كأن الله هو الوكيل. إذا خفت الله في الناس، معه جواب، لن يخيفك الله من الناس. إذا خفت الله في الناس، لن يخيفك الله من الناس. وإذا لم تخف من الناس، قال لي واحد، قال لي والله يا أستاذ فات عندي موظف تموين هيك ترجف ركبي رأسا على طبيب القلب خطة، شعرت بضيق هون. إنسان يفوت على محلك يعمل لك أزمة قلبية. أما لو فرضنا إنسان ما فات زبون لهالمحل إلا باعه بالصدق والأمانة والنصيحة، لا كذب ولا غش ولا أخذ أكثر من ما يجب ولا استغل جهل الزبون، أنت تخاف من الله من الناس ويخوفك من الناس؟ هذا شيء مستحيل. هوني دقيقة الكلمة، قال له أوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله. أوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله، وألا يخالف قولك فعلك، فإن خير القول ما صدقه الفعل. نصيحتان موجزتان عميقتان سريعتان. أوصيك يا عمر أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله، وألا يخالف قولك فعلك، فإن خير القول ما صدقه العمل. يا عمر أقم، في إنسان بالأنظمة الحديثة يخاطب ملك بالطريقة هي؟ ممكن. يا عمر الحمد لله الذي أخرجنا من جور الحكام إلى عدل الإسلام. قال له يا عمر أقم وجهك لمن ولاك الله أمره من بعيد المسلمين وقريبهم، وأحب لهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك، واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك، وخص الغمرات إلى الحق، ولا تخف في الله لومة لائم. إنسان مغمور ضعيف، عيل لسان، عطيه حقه الكامل. أيام تلاقي قصاب بيجي طفل بده يقيت لحم، هذا الطفل لو بيعطيه شخص لجعره، وين إيمانك بظهر مع الطفل الصغير؟ إذا كان زبون عينه عشرة عشرة عليك، طاع هي وقيم هي وشفي هي وحب هي وخذ قد ما بدك، بياخذ زهوة الخروف. أما طفل عطيني وقية لحم مفرومة، بتمكن القصاب يعطيه شخن. أما إذا مؤمن والله بيعطيها كما لو أنها له. هذا المؤمن، هذا الدين. قال له أقم وجهك لمن ولاك الله أمره من بعيد المسلمين وقريبهم، وأحب لهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك، واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك، وخص الغمرات إلى الحق، ولا تخف في الله لومة لائم. فقال عمر ومن يستطيع ذلك يا سعيد؟ قال يستطيعه رجل مثلك ممن ولاهم الله أمر أمة محمد، وليس بينه وبين الله أحد. أنت أعلى واحد فينا، أعلى واحد قوة ومرتبة عند الله عز وجل. المرة سيدنا عمر عم يخطب قطع الخطبة وحكى كلام ما له معنى، مثل إعلانات الأخبار تطلع، ما له علاقة الإعلان بالأخبار، خطبة قطع الخطبة قال يا عمر كنت عمير ترعى غنمات لبني مخزوم، وكمل الخطبة. شو دخل؟ ما علاقة هذا الكلام بالموضوع؟ فلما انتهت الخطبة سألوا أحد الصحابة سيدنا ابن عوف، قال له والله وأنا أخطب قالت لي نفسي أنت أمير المؤمنين، وأنت وليس بينك وبين الله وليس بين الناس وبين الله أحد إلا أنت، أعلى واحد قمة أنت. فأردت أن أعرف نفسي حقيقتها، أنت كنت عمير شأفة راعي ترعى غنمات لبني مخزوم، هي حقيقته.
1: فقطع الخطبة وعرف الناس من هو وكمل. عظماء علماء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. لا يتكبر، الله يرضى، يتواضع، من تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه. سيدنا عمر دعا سعيدا إلى مؤازرته وقال يا سعيد إنا مولوك على أهل حمص. فقال يا عمر نشدتك الله لا تفتنني، نشدتك الله ألا تفتني. فغضب عمر وقال ويحكم ويحكم، وضعتم هذا الأمر في عنقي ثم تخليتم عني، فتعاوني تعاونوني. ما في إنسان بينجح لحاله، تعاونونا حتى الدعوات إلى الله، تعاونونا يا أخوان. كل واحد يعاون الدعوة بقدر إمكانياته، يعاون الدعوة إلى الله، لا يعاون شخص. هذا بماله، هذا بعلمه، هذا بإمكاناته، هذا بعضلاته، هذا بخبرته، هذا باختصاصه، هذا بشهاداته. قال له ويحكم وضعتم هذا الأمر في عنقي ثم تخليتم عني، والله لا أدعك. ثم ولاه على حمص وقال ألا نفرض لك رزقا، نعمل لك راتب. قال وما أفعل به يا أمير المؤمنين، فإن عطائي من بيت المال يزيد عن حاجتي. ثم مضى إلى حمص. من هون بعد فترة قليلة وفد على أمير المؤمنين بعض من يثق بهم من أهل حمص، فقال لهم اكتبوا لي أسماء فقرائكم حتى أسد حاجتهم. فرفعوا إليه كتابا فإذا فيه فلان وفلان وفلان وسعيد بن عامر. قال من سعيد بن عامر؟ قالوا أميرنا. أميركم فقير؟ قالوا نعم، والله إنه ليمر عليه الأيام الطوال ولا يوقد في بيته النار. طلع اسم أمير حمص بقائمة الفقراء. فأسكد احنا هذول فوق البشر. قال أميركم فقير؟ قالوا نعم، والله إنه ليمر عليه الأيام الطوال ولا يوقد في بيته نار. فبكى عمر حتى بللت دموعه لحيته، ثم عمد إلى 1000 دينار فجعلها في صرة وقال اقرأوا عليه السلام مني، وقولوا له بعث إليك أمير المؤمنين بهذا المال لتستعين به على قضاء حاجتي. جاء الوفد لسعيد بالصرة فنظر إليه فإذا هي دنانير، فجعل يبعدها عنه ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كأنما نزلت به نازلة أو حل بساحته خطب. فهبت زوجته مذعورة وقالت ما شأنك يا سعيد؟ أمات أمير المؤمنين؟ قال بل أعظم من ذلك. قالت أصيب المسلمون في وقعة؟ قال بل أعظم من ذلك. قالت وما أعظم من ذلك؟ قال دخلت علي الدنيا لتفسد آخرتي وحلت الفتنة في بيتي. قالت تخلص منها وهي لا تدري من أمر الدنانير شيئا، حب النسوان المال بحب، ما عرفاش المشكلة. قال أو تعينينني على ذلك؟ قالت نعم. فأخذ الدنانير فجعلها في صرر ثم وزعها على فقراء المسلمين. خاف يصير غني، يتنعم، ياكل والناس جائعين، بس أخذ أسلوب تعاونيني صار في بيتي فتنة، أسوب عونك. قام جمع هالدنانير أستمن بصرر ووزعها على فقراء المسلمين. سيدنا عمر عمل جولة تفقدية للمحافظات أو للولايات في مملكته، فذهب إلى بلاد الشام. حمص وقتها تدعى في عهده الكويفة، تصغير الكوفة، وتشبيه لحمص بها لكثرة شكوى أهلها من عمالهم وولاتهم كما كان يفعل أهل الكوفة. فلما نزل فيها لقيه أهلها للسلام. أول سؤال سألهم كيف وجدتم أميركم؟ فشكوه إليه وذكروا أربعا من أفعاله، أربع أشياء.
0: كل واحد منها أعظم من الآخر. قال عمر: فجمعت بينه وبينهم. وبالمناسبة إنسان اشتكرك على إنسان جمعهم سوا بيلتغى أربع أخماس الحكي، أربع أخماس الكلام بيلتغى الجماعة اثنين سوا، إنه بيحكي على كيفه وغيابه، ما قدامه بيستحي بيلغي كل شيء كذب بيلغي. فجمعهم، قال عمر: فجمعت بينه وبينهم ودعوت الله ألا يخيب ظني فيه واختاره، فقد كنت عظيم الثقة به. فلما أصبحوا عندي هم وأميرهم قلت: ما تشكون من أميركم؟ قالوا: لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهر. فقلت لسعيد: ما تقول في ذلك يا سعيد؟ فسكت قليلا ثم قال: والله إني كنت أكره أن أقول ذلك، أما وإنه لا بد منه، فإنه ليس لأهلي خادم، فأقوم في كل صباح فأعجن لهم عجينهم ثم أتريث قليلا حتى يختمر، ثم أخبزه لهم، ثم أتوضأ وأخرج للناس. قال عمر أيضا شكوى ثانية، قال: لا يجيب أحدا بليل، ما تقول يا عامر يا سعيد؟ قال: والله كنت أكره أن أعلن هذا أيضا، فأنا قد جعلت النهار لهم والليل لله عز وجل. ليل مؤلم، النهار لهم والليل لله، صلاة وقيام ليل وذكر وتهجد ودعاء. قلت: وما تشكون أيضا؟ قال: إنه لا يخرج إلينا يوما في الشهر. قال: وما هذا يا سعيد؟ قال: ليس لي خادم يا أمير المؤمنين، وليس عندي ثياب غير التي علي، فأنا أغسلها في الشهر مرة وأنتظرها حتى تجف ثم أخرج إليهم. قال: ثم ماذا؟ قال: تصيبه من حين لآخر غشية فيغيب عمن في مجلسه، كأنه بيغيب عن الوعي. قال: ما تقول في هذا يا سعيد؟ قال: شهدت مصرع خبيب، هو بقى شاهد ابن عدي، وأنا مشرك، ورأيت قريشا تقطع جسده وهي تقول: أتحب أن يكون محمد مكانك؟ فيقول: والله ما أحب أن أكون آمنا في أهلي وولدي، وعندي عافية الدنيا ونعيمها، ويصاب رسول الله بشوكة، وإني والله ما ذكرت ذلك اليوم، وكيف أني تركت نصرته إلا ظننت أن الله لا يغفر لي. كلما جاء على خاطره هذا المشهد يعتقد أن الله لا يغفر له. وأصابتني هذه الغشية. فقال عمر: الحمد لله الذي لم يخيب ظني به. ثم بعث له بألف دينار ليستعين بها على حاجته. فلما رأتها زوجته المرة شافت المصاري، قالت له: الحمد لله الذي أغنانا عن خدمتك، اشتري لنا مؤونة واستأجر لنا خادما. فقال لها: وهل لك فيما هو خير من ذلك؟ قالت: ما ذلك؟ قال: ندفعها إلى من يأتينا بها، ونحن أحوج ما نكون إليها. قالت: وما ذاك؟ قال: نقرضها لله قرضا حسنا. قالت: نعم، وجزيت خيرا، أعانته. هي الألف الثانية وزعها. انطلق بها إلى أرملة فلان، وإلى أيتام فلان، وإلى مساكين فلان، وإلى معوزي آل فلان، ووزع الألف الثانية. هذا سعيد بن عامر الجمحي اللي كان يتأخر صباحا وبالليل ما يجيب أحد، وبالأسبوع بالشهر يغيب يوم، وأحيانا تأتيه غاشية فيغيب عن الوعي. وهذا الرجل يلي شهد مصرع خبيب، وكيف أن هذا الصحابي الجليل الذي عذبه الكفار أشد التعذيب ومات وهو في أسعد لحظات حياته، هذا أثر الإيمان بنفس الإنسان. لذلك النبي قال: الإيمان عفة عن المحارم، عفة عن المطامع. علامة إيمانك العفة، العفة عن أموال الناس، والعفة عن أعراض الناس. والناس يؤتون من المال ومن النساء، فإذا حصنت نفسك من جهة النساء بغض البصر وعدم الاختلاط، ومن جهة المال بتحرير الدخل، عندئذ فقد سددت على الشيطان أكبر المنافذ التي يمكن أن ينفذ إليك منها. إن إبليس طلاع رصاد، وما هو من فخوخه بأوثق لصيده في الأتقياء من النساء. عنده فخ فعال، عنده شبكة محكمة، عنده مقلب جيد، وهو النساء. لذلك النساء كما قال عليه الصلاة والسلام حبائل الشيطان. المال والنساء، كيف الإنسان بنهار؟ إذا بعثنا بمهمة شو بيخلي ينهار؟ يا النساء يا المال. كيف الناس بسقطوا؟ هلا رشوات بإيطاليا عم تسمعوا فضائح، شو أسبابها؟ المال والنساء. فالمؤمن محصن ضد المال وضد النساء. لذلك في حرز حريز، والحمد لله رب العالمين.
2: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمد بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
3: يا حبيبي يا محمد.
4: إخوة الإيمان والإسلام، نقدم لكم الآن من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
3: يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
5: ما أحلى الصلاة عليه. إليك يا سيدي يا رسول الله، وإلى آل بيتك الطيبين، وإلى أزواجك أمهات المؤمنين، وإلى كل محب لك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الفوائد العظيمة النفع في الحياة وبعد الممات، وسوف نذكر بعض الصلوات الموثوق من صيغتها وذكر بعضا من هذه الفوائد مع كل صلاة. وقبل أن نبدأ بذكر أي صلاة، سوف نبدأ ببعض الكلمات التي قالها الإمام الجعفري رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام صالح الجعفري: إذا ما شئت أن تحظى قريبا بفتح الله صل على محمد، وتفسير وعلم ذو معاني لمن ذكر الصلاة على محمد، ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وتيسير الأمور لمن يصلي على المختار سيدنا محمد، شفاء للمريض كذا دواء صلاة العاشقين على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على محمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن هذه الصلاة نقول: اللهم صل على سيدنا محمد لما أغلق

0: داود. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لدوام محبة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته على المصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي بلغتني صلاته وصليت عليه وكتبت له سوى ذلك 10 حسنات، رواه الطبراني. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لهداية العبد وحياة قلبه. وإلى لقاء آخر في صلاة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا نبي السلام عليك.
2: من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
1: عليك صلوات الله عليك.
3: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك.

همسات من قلبي لقلبكم. أخي يا أخي، الدنيا رائعة الجمال وكثيرة المظاهر، لكنها خداعة. ما يغركش جمالها وما تتخدعش بمفاتنها ومحاسنها أبدا. ما تسيبهاش تروح وتاخد معاها دينك أبدا. ما تبصش لنفسك على إنك المسيء اللي فائت ذنوبه العد، لكن بص دايما إنه ليك رب غافر رحيم قابل التوب، بيتلقاك ولو ضللت، بيتقبل رجوعك وبيشرح صدرك لو سألت. اوقف يا أخي، أيوة اوقف وراجع نفسك قبل ما تتحاسب، واعرف إن الذنوب كتيرة وإن المعاصي كبيرة، لكني متأكد من رحمة ربنا. أقبل عليه في جوف الليل، في الليل هو جل في علاه بتنزل بكل ليلة عشان يتلقى التايب. اركع بين ايديه وناجيه واطلب العفو. يا اخي يا اخويا، لو ضاقت الدنيا قول يا الله، فانت بتنادي مجيب ربك.

هنا، قول يا الله. وبنتقل لأختي، أختي في الله، ما يغركيش أبدا اللي بيرددوه دايما المنافقين، اوعك تسمعي ليهم أبدا، واعلمي إنك يمكن يميل قلبك لشخص، أي شخص، وده مش عار طبعا، لكن العار يا أختي إنه يميل جسدك لواحد منهم. يا أختي القلب ما هواش بصندوق بنفتحه إمتى إحنا عاوزين ونقفل عليه بإرادتنا. القلب محطة بتهبط بيه طائرات بطريقة اضطرارية، ما كناش منعد ليها مسبقا، ولكن يا أختي إذا ما هبطت واحدة من الطائرات ما تديهاش سلم الهبوط أبدا إلا للي يملك تأشيرة شرعية للدخول، شرعية. يا أختي إذا ما مال قلبك لواحد منهم وتمنيتيه بالحلال، فعليكي في جوف الليل ونادي يا الله، يا من توزع القلوب ارزقني من أحب زوج بالحلال، وأيقني بالإجابة لأنك تنادي مجيب. أيوة ننتقل لست الحبايب، للأم، يا أمي الغالية، قد إيه أنا أخطأت بحقك، وقد إيه عصيت لك أوامر، وقد إيه تعبتك معايا، قد إيه أنا كنت شقي ومتعب وعنيد وغبي أحيانا، لكني يا ست الحبايب يا أمي الحبيبة أنا كنت دايما الطفل الراجي، حضنك الدافي اللي مش حلاقي زيه أبدا، مش حلاقي أبدا زيه طالما أنا على قيد الحياة. ست الحبايب يا حبيبة سامحيني اللي حصل مني، يا ست الحبايب سامحيني اللي كان مني، يا ست الحبايب أنا راجي، راجي للجنة من تحت رجليكي. يا والدتي يا أمي يا ست الحبايب، اطلبي عيوني ترخص لك، اطلبي قلبي يرخص لك، اطلبي عيوني ترخص لك، اطلبي قلبي يرخص لك، اطلبي روحي ترخص لك. لكني يا أمي ما اطمعش إلا بجملة واحدة منك، إنك ترضى عني، إنك تسمعيني كلمة الله يرضى عليك يا ابني،

وننتقل للنمر الأبيض. لما اخترت هذا اللقب حبيت فيه أمرين، أولهم القوة وتانيهم البياض. والقوة ما هياش بحاجة لشرح، فهي قوة طبعا. أما البياض فمش بياض البشرة أبدا، فقد إيه من أبيض شقي وأسود القلب، أسود التفكير، أسود الظن، أسود المعاملة، أسود كلام، لكني ما قصدتش وعملت عليه جاهد. اللي قصدته وعملت عليه كل جهدي هو بياض القلب، بياض القلب. يمكن أكون بساعات منافق، أكتب ما لا أعمل، لكني جهدت نفسي عشان أبقي اللي كتبته حجة عليا، حتى لما تكلمني نفسي أخجل. والله إذا ما قريت كتاباتي، اللهم لا تجعلني كسرا يعبرون من فوقي ويهوى بي في نار جهنم كتاباتي.

أحبتي في الله، خلي قلوبكم بيضة زي التلج. ما يكونش تفكيركم أسود، ما يكونش ظنكم أسود، ما تكونش معاملتكم مع الناس مع البشر سودة أو الكلام أسود. خلي صفحاتكم بيضة عشان تبقى أيامكم بيضة. خلي معاملتكم بيضة نقية مع الناس، مع أخواتكم أخواتكم، مع الناس كلها، عشان تبقى حياتكم بيضة. وربنا يجعل أيامنا وأيامكم كلها بيضة. آمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب الوصايا للشيخ محي الدين أبي عبد الله الحاتمي الطائي الأندلسي المعروف بابن العربي. روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا علي، أوصيك بوصية فاحفظها، فإنك لا تزال بخير ما حفظت وصيتي. يا علي، إن للمؤمن ثلاث علامات: الصلاة والصيام والزكاة. وللمتكلف ثلاث علامات: يتملق إذا شهد، ويغتاب إذا غاب، ويشمت بالمصيبة. وللظالم ثلاث علامات: يقهر من دونه بالغلبة، ومن فوقه بالمعصية، ويظاهر الظلمة. وللمرائي ثلاث علامات: ينشط إذا كان عند الناس، ويفتر إذا كان وحده، ويحب أن يحمد في جميع الأمور. وللمنافق ثلاث علامات: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. يا علي، وللكسلان ثلاث علامات: يتوانى حتى يفرط، ويفرط حتى يضيع، ويضيع حتى يأثم. يا علي، إن من اليقين ألا ترضي أحدا بسخط الله، ولا تحمدن أحدا على ما آتاك الله، ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتكه الله، فإن الرزق لا يجره حرص حريص، ولا يصرفه كراهية كاره. وإن الله سبحانه وتعالى جعل الروح والفرج في اليقين والرضا بقسم الله، وجعل الهم والحزن في السخط بقسم الله. يا علي، لا فقر أشد من الجهل، ولا مال أعوز من العقل، ولا وحدة أوحش من العجب، ولا مظاهرة أوثق من المشاورة، ولا إيمان كاليقين، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسن الخلق، ولا عبادة كالتفكر. يا علي، إن لكل شيء آفة، وآفة الحديث الكذب، وآفة العلم النسيان، وآفة العبادة الرياء، وآفة الشجاعة البغي، وآفة السماحة المن، وآفة الجمال الخيلاء، وآفة الحسب الفخر، وآفة الحياء الضعف، وآفة الكرم الفخر، وآفة الفضل البخل، وآفة الجود السرف، وآفة العبادة الكبر، وآفة الدين الهوى. يا علي، إذا أثني عليك في وجهك فقل: اللهم اجعلني خيرا مما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني فيما يقولون، تسلم مما يقولون. يا علي، إذا أمسيت صائما فقل عند إفطارك: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت. واعلم أن لكل صائم دعوة مستجابة، فإذا كان عند أول لقمة يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا واسع المغفرة اغفر لي، فإنه من قالها عند فطره غفر له. واعلم أن الصوم جنة من النار. يا علي، لا تغتابن أحدا، فإن الغيبة تفطر الصائم. يا علي، إذا أكلت فقل: بسم الله، وإذا فرغت فقل: الحمد لله، فإن حافظيك لا يستريحان، يكتبان لك الحسنات حتى تنبذه عنك. يا علي، إذا رأيت الهلال في أول الشهر فقل: الله أكبر ثلاثا، والحمد لله الذي خلقني وخلقك وقدرك منازل وجعلك آية للعالمين، يباهي الله بك الملائكة، يقول: يا ملائكتي اشهدوا أني قد أعتقت هذا العبد من النار.

عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.

عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم.

عن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. متفق عليه.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم.

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه.

عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. رواه مسلم.

عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه.

عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي.

عن شهر بن حوشب قال: قلت لأمي سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي.

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي.

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رواه الحاكم أبو عبد الله.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم

فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة

ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة

مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً.

ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم

بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً.

وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أسألك اللهم بكل اسم هو لك.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: نشرة أخبارية مفصلة، والبداية مع العناوين. بعد عدوان أمريكي على قشم مواسيريك، حرس الثورة يستهدف 8 مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، ويحذر سنرد على نحو ساحق على أي عدوان محتمل. ومن بغداد، عرقشي يؤكد أن أي تدخل في إدارة مضيق هرمز سيؤجل فتحه ويزيد التوتر. وفؤاد حسين يشدد على ضرورة تطبيق التفاهم بين طهران وواشنطن.
2: طالباف وبري يؤكدان ضرورة الإسراع في عقد اجتماع خلية فض النزاع لإنهاء العدوان على لبنان. وبقائي يطالب بتحديد جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي غير المشروط في أقرب وقت ممكن. جيش الاحتلال يعترف بمقتل نقيب من لواء جولاني خلال اشتباكات مع المقاومة الإسلامية فجر اليوم جنوبي لبنان. وانتهاكات الاحتلال متواصلة قصفا ونسفا.
1: في قطاع غزة، 3 شهداء وأكثر من 40 جريحا في اعتداءات الاحتلال. وفي رسالة إلى أردوغان، حكومة نتنياهو تعترف بالإبادة الجماعية للأرمن، واسم اسطنبول يستبدل بالقسطنطينية. في العراق، اعتقال 47 متهما من نواب ومسؤولين بتهم فساد. 1500 قتيل وأكثر من 50,000 مفقود في الزلزال المزدوج بفنزويلا، و1000 قتيل في فرنسا بسبب ارتفاع درجات الحرارة. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. نشر حرس الثورة في إيران مشاهد من الرد العسكري فجر اليوم على الاعتداءات الأمريكية التي طالت جزيرتي قشم وسيريك للمرة الثانية منذ توقيع مذكرة التفاهم. وأعلن حرس الثورة الرد على العدوان بعملية جوية وبحرية مشتركة استهدفت 8 مواقع أمريكية في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول البحري الخامس في ميناء سلمان بالبحرين بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة. وأكد حرس الثورة أن الرد جاء على عدوان على 5 مواقع ساحلية تابعة للجمهورية الإسلامية، وأضاف أنه سيجري من الآن فصاعدا التعامل مع السفن المخالفة في مضيق هرمز بحزم أكبر من ذي قبل، محذرا من أن أي عدوان محتمل تحت أي ذريعة سيواجه ردا ساحقا.
3: كما توقعنا منذ البدء وما زلنا نؤكد ذلك، فإن العدو مخادع وغير جدير بالثقة، واعتاد نقض التزاماته، وفي أي مرحلة من مراحل المفاوضات قد يلجأ إلى أعمال استفزازية. وما يهم هو أننا قد رددنا على كل إجراء اتخذه العدو وسنواصل ذلك. وقد أكدنا مرارا أنه إذا أقدم العدو مرة أخرى على نقض التزاماته أو خرق وقف إطلاق النار، فإن ردنا سيكون أشد وأقوى من السابق. نؤكد أنه سيكون أقوى.
1: أكدت البحرية التابعة لحرس الثورة الإيرانية في بيان مستقل أن القواعد الأمريكية في المنطقة ستواجه جحيما هذه الأيام. وقالت أن إطلاق النار العشوائي من قبل الولايات المتحدة على منطقة سيريك لا يحل لغز السيطرة الإيرانية على المضيق، لكن إطلاق النار على المخالفين يذكر باقي السفن بالطريق الآمن والواضح للعبور. في الأثناء، كشف المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينيا أن إيران استخدمت في الحرب مسيرات جديدة كانت قد دخلت في مراحل البحث والتطوير. وأوضح العميد أكرمينيا أن القوات المسلحة استخدمت صواريخ مطورة عن إصدارات سابقة. أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري والإيراني محمد باقر قاليباف في اتصال هاتفي ضرورة الإسراع في عقد اجتماع خلية فض النزاع من أجل مراقبة الوضع وإنهاء العدوان على لبنان. وبحسب التلفزيون الإيراني، أكد قاليباف أن إيران تتابع بجدية ملف إنهاء الحرب وعودة النازحين إلى منازلهم وانسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية. من جانبه، شدد بري على أن إسرائيل تسعى للالتفاف على مسألة استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه ضمن إطار تفاهم إسلام أباد، معتبرا أن تفاهم واشنطن بين لبنان والكيان الإسرائيلي مؤامرة وفتنة.
2: اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل النقيب ديفيد حزوت من لواء جولاني خلال اشتباكات في جنوب لبنان. وفي التفاصيل، وفقا للقناة 15 الإسرائيلية، أن مقاتلا في حزب الله أطلق النار على عناصر لواء جولاني في منطقة دير سريان، وتمكن المقاتل من الانسحاب. أكد مصدر عسكري أن الجيش اللبناني لا يخضع للتقييم من أي جهة، نافيا صحة ما يتداول من مسؤولين إسرائيليين بشأن ما سمي بتطهير الجيش من عناصر غير موالين للمؤسسة. المصدر شدد على أن هذه الادعاءات عارية من الصحة ومدانة، مؤكدا أن جميع العسكريين يدينون بالولاء للمؤسسة العسكرية وللوطن ويعتزون بالانتماء إلى كل شبر من الأراضي اللبنانية. بين احتفاء إسرائيل بمكاسب اتفاق الإطار مع الحكومة اللبنانية وتصاعد الشكوك في فرص نجاحه، يتصدر الاتفاق المشهد الإسرائيلي وسط هواجس من انقلابه إلى فخ لإسرائيل.
4: لليوم الثاني وصل المسؤولون الإسرائيليون الاحتفاء باتفاق الإطار مع لبنان. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أكد أنه اتفاق ضخم، معتبرا أنه يشكل إنجازا تاريخيا، فيما وصفه وزير الحرب إسرائيل كاتس بأنه حدث تاريخي وإنجاز سياسي وأمني مهم، مؤكدا أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما لم ينزع سلاح حزب الله بالكامل. هذا الخطاب الرسمي يتقاطع مع المزاج السائد في الإعلام الإسرائيلي الذي ينظر إلى الاتفاق باعتباره إنجازاً سياسياً وأمنياً لإسرائيل، لكنه لا يخفي في الوقت نفسه الشكوك الكبيرة بشأن فرص نجاحه عملياً. ففي المؤسسة الأمنية والعسكرية، ورغم دعم الاتفاق، تتزايد علامات الاستفهام عن مدى قدرة الحكومة اللبنانية أو رغبتها في مواجهة حزب الله ونزع سلاحه.
3: ينص الاتفاق على أن يبقى الجيش الإسرائيلي في منطقة الخط الأصفر إلى أن ينزع سلاح حزب الله بالكامل، وإلى أن تصبح الدولة اللبنانية دولة ذات سيادة كاملة، وقد يحدث ذلك بعد 40 عاماً، ولكن آمل ألا نضطر إلى البقاء 40 عاماً في لبنان، فليست لدينا مصلحة في ذلك.
4: أما في الأوساط الإعلامية، فتراوح التقييمات بين اعتبار الاتفاق الشر الأقل مقارنة باستمرار الحرب من دون القدرة على الحسم، وبين التحذير من أنه مكتوب على الجليد أو حتى زفاف بلا عروس، لأن نجاحه يبقى مرهوناً بحسم الملف الداخلي اللبناني، فيما تشكك التقديرات الإسرائيلية بإمكانية مواجهة حزب الله أو دفعه إلى التعاون مع بنود الاتفاق.
2: أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن المقاومة ستواصل مسارها ولن تلتزم بما وصفه باتفاق الذل والعار. فضل الله وخلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، شدد على التمسك بحق الدفاع عن لبنان وإفشال أي محاولات تستهدف المقاومة. قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة في لبنان النائب إبراهيم الموسوي إنه عندما يصف رئيس وزراء العدو نتنياهو اتفاق الإطار بأنه إنجاز، فمعنى ذلك أن هناك تفريط تاريخي واستسلام وإذعان لإملاءات العدو. وفي تغريدة على منصة إكس كتب الموسوي أن ما سمي باتفاق الإطار ساقط قانونا ودستوريا ولا شرعية له، قائلا: اتفاق جوزيف عون ونتنياهو لا يعني لبنان ولا يعنينا أبدا ولا يعني كل مواطن لبناني حر وشريف مستقل.
1: إلى قطاع غزة، 3 شهداء و47 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية. واستشهد فلسطينيون متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي على شارع الجلاء بمدينة غزة، فيما تستمر خروق الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف مبان سكنية شرق مدينة غزة وشمال القطاع وفي جنوب القطاع. أطلق الاحتلال نارا مكثفا من الدبابات غرب مدينة رفح ومن الآليات الإسرائيلية شرق مدينة خان يونس، كما أطلقت آليات الاحتلال نيران مكثفة باتجاه خيام النازحين ومنازل المواطنين جنوب مدينة خان يونس. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 11 فلسطينيا خلال حملة اقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين بحسب نادي الأسير الفلسطيني. وشملت الحملة عمليات اقتحام وتفتيش للمنازل وتحقيقات ميدانية، فيما أصيب شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم قلندية شمال القدس. وفي نابلس نفذت اعتقالات في المدينة وبلدة برقة، بينما تواصلت اقتحامات مخيم قلندية واعتقل مواطنان بالتزامن، أضرم مستوطنون النار قرب منازل الفلسطينيين في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم، ما أثار حالة من الذعر بين السكان. تستعد إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية واسعة تستهدف مخيمات الضفة الغربية وتحديدا البيئة الحاضنة للمقاومة فيها، وتنفيذا لمخطط أوسع لإنهاء وجود المخيمات وتصفية قضية اللاجئين. تقرير نسرين سلمي.
5: عملية عسكرية واسعة تستهدف مخيمات الضفة الغربية تهدد قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذها بعد تعزيز قواتها العاملة في الضفة ب 26 كتيبة إضافية، مستفيدة من سحب جزء من قواتها من لبنان وقطاع غزة وإنهاء حربها على إيران، ما أثار غضب اليمين في إسرائيل. ولإرضائه تستعد حكومة الاحتلال لشن عملية تستهدف ما تبقى من مخيمات في الضفة بذريعة تفكيك بنى المقاومة فيها.
6: الحملة الأمنية مستمرة في الضفة الغربية، في مخيم شعفاط، في كافة مخيمات اللاجئين، ولكن بعد الهدوء نوعا ما في الجنوب اللبناني وفي إيران، إسرائيل الآن بحاجة إلى أسباب وذرائع لتأجيل الاستحقاق السياسي الانتخابي.
5: 19 مخيماً في الضفة تتعرض بشكل يومي لاقتحامات الاحتلال ودهم منازلها واعتقال أبنائها، لكن إسرائيل الساعية لتصفية قضية اللاجئين وإنهاء وجود المخيم تريد عملية أوسع تهجر فيها السكان وتدمر المنازل وتمنع العودة إليها، كما جرى في مخيمات جنين وطول كرم شمال الضفة التي هجر منها أكثر من 40,000 فلسطيني ودمرت مبانيها ولا تزال مستباحة منذ يناير كانون الثاني من العام الماضي.
7: الهدف هو التطهير العرقي وتصفية وجود المخيمات الفلسطينية بشكل كامل كجزء من عملية إزالة وجود اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم، لكن الأمر الخطير أنه في الوقت الذي تعجز إسرائيل فيه حتى الآن عن تنفيذ تطهير عرقي خارج فلسطين، هي تنفذ تطهير عرقي داخل فلسطين.
5: مخطط إسرائيل ضد اللاجئين ومخيماتهم بدأ باستهداف منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا وإغلاق مكاتبها وتحويل مخيمات جنين وطول كرم شمال الضفة إلى معسكرات لجيش الاحتلال والانطلاق منها لتنفيذ عمليات عسكرية في القرى والبلدات المجاورة.
8: ولأن المخيم تذكار وشاهد على تهجير الفلسطينيين من مدنهم وقراهم ويعتبره اللاجئون محطة انتظار إلى حين العودة، تسعى إسرائيل إلى تدميره وإنهائه في محاولة لتصفية قضية اللاجئين وحقوقهم.
1: وافقت حكومة الاحتلال بالإجماع على اقتراح وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن في خطوة من المتوقع أن تعمق التوتر في العلاقات مع تركيا. وينص القرار على أن إسرائيل تعترف بالإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق الشعب الأرمني، كما يدعو إلى إدانة إنكار الحقيقة التاريخية لهذه الأحداث أو التقليل من شأنها أو تحريفها، فيما يستبدل اسم مدينة اسطنبول بالقسطنطينية، ويحتاج قرار الحكومة موافقة الكنيست ليصبح نافذا. هذا وفي منشور عبر منصة أكس شكر ساعر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على الدعم وتأييدهم بالإجماع مقترح القرار. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الأيديولوجية الصهيونية القائمة على الإبادة الجماعية والاحتلال والتوسع تطال جميع مكونات الشعب التركي. وأضاف أردوغان أن هذه الأيديولوجية لا تستهدف حزب العدالة والتنمية أو تحالف الجمهوري فحسب، مؤكدا أن هذا الموقف يعكس صراعا متعلقا بوجود الدولة، موضحا أن المواجهة مع الصهيونية لا تنطلق من دوافع شخصية أو حزبية، بل تأتي من أجل ضمان بقاء الدولة التركية وشعبها بأسره. نظمت تنسيقية لا للناتو التركية وقفة احتجاجية حاشدة أمام مبنى ترامب تاورز في منطقة مجدية كوي بحي شيلشي في اسطنبول، تنديدا بقمة الحلف المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز يوليو. الفعالية شهدت مشاركة برلمانية واسعة، حيث طالب المحتجون بإغلاق القواعد العسكرية الأجنبية في تركيا. هذا وشددت المتحدثة باسم مجموعة لا للناتو سينيم غونيسو على أن شعوب المنطقة في بغداد والقدس وغزة وطهران واليوم في شوارع اسطنبول وأنقرة ترفض سياسات الناتو، مطالبة بالانسحاب الفوري لتركيا من هذا الحلف. أفادت مصادر رفيعة المستوى لوكالة الأنباء العراقية باعتقال 47 متهما بينهم أعضاء في مجلس النواب ومسؤولين آخرين ضمن حملة مستمرة لملاحقة المتهمين بقضايا الفساد في بغداد والمحافظات. وأضافت المصادر أن الاعتقالات جاءت استنادا إلى اعترافات وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان حمد الجميلي وشملت رئيس تحالف عزم والنائب مثنى السامرائي وأعضاء مجلس النواب زياد الجنابي وبهاء النوري ومحمد الكربولي وعالي صيف، مؤكدة أن الحملة مستمرة وتشمل متهمين آخرين في ملفات الفساد. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء الماضي إلى 1500 قتيل وأكثر من 50,000 مفقود، فيما تستمر جهود فرق الإنقاذ لانتشال الناجين من تحت أنقاض المباني المدمرة. وأظهرت لقطات أخيرة انتشال رضيع حديث الولادة حيا من تحت الأنقاض في مبنى بعد 32 ساعة من الزلزالين في إطار جهود الإنقاذ المستمرة، فيما بدأ مطار سيمون بوليفار الدولي الذي أعيد فتحه جزئيا في استقبال رحلات الشحن التي تحمل مساعدات إنسانية. وفي فرنسا أعلنت الوكالة الوطنية للصحة العامة تسجيل نحو 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر الشديدة التي تجتاح أوروبا، محذرة من أن العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك. وأوضحت الوكالة في بيان أولي بشأن الوفيات أن معظم الضحايا من كبار السن، متوقعة ارتفاع الحصيلة مع ورود مزيد من البيانات حول الوفيات في دور الرعاية والمنازل. من جانبها قالت وزيرة الصحة الفرنسية إن تأثير موجة الحر قد يستمر لمدة تصل إلى 10 أيام بعد اعتدال الطقس. في مشهد نادر أعقب موجة حر قاتلة شهدت ضواحي باريس تساقط كرات برد عملاقة وغير اعتيادية. وبعد ساعات على ارتفاع قياسي في درجات الحرارة أودى بحياة نحو 1000 شخص، ألحقت العاصفة العنيفة أضرارا بالسيارات ونوافذ المنازل وقرميد الأسطح، كما اقتلعت أشجارا وأتلفت شتولا زراعية، فيما سادت حالة من الهلع بين السكان مع اجتياح الأحوال الجوية القاسية للمنطقة. وبهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة المفصلة، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سنة.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

منبر الحياة، برنامج حواري يناقش قضايا اجتماعية وثقافية في المجتمع الأسترالي، يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحا على الهواء مباشرة، ويعاد يوم السبت عند الساعة 11 صباحا. ويستقبل البرنامج اتصالاتكم للمشاركة بأسئلتكم وآرائكم، كما يمكنكم المشاركة بتعليقاتكم وأسئلتكم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. منبر الحياة تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.

0: سوف يدري.
1: إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

كريماً يحب كل كريم يا إلهي وسيدي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم.
1: أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فلقاؤنا في هذه الليلة المباركة هو تمام 20 من سلسلة ولا تقربوا، وهو لقاء غاية في الأهمية، نتكلم فيه عن موضوع جد خطير. هذا الموضوع نتوجه به إلى كل شاب سقط في جحيم المخدرات وهو لا يعرف كيف يتخلص منه، ونتوجه به كذلك إلى كل شاب وشابة وقع في جحيم المخدرات وفلسف لنفسه الباطل وخادع نفسه بالأكاذيب، ونتوجه به كذلك إلى جميع الآباء وإلى جميع الأمهات لينتبهوا قبل أن تنزل بساحتهم المصائب وقبل أن تزلزلهم الكوارث. موضوعنا عنوانه حرب المخدرات. إخوتي في الله، تعلمون أن الإسلام اعتنى بكليات خمسة: اعتنى بحفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، ومدمن المخدرات مع الأسف أتى على هذه الخمسة بالبلايا. أما الدين فقد خالفه عندما عصى ربه ومولاه، وأما العقل فقد أتى عليه بالخزي عندما ستره بالخمر وصار يهذي كالمجنون. أحد شراب الخمر قال قديما: لا يلذ السكر حتى يأكل السكران نعلة، ويرى القصعة فيلا ويرى الفيل نملة. لا يلذ السكر حتى يأكل السكران نعلة، ويرى القصعة فيلا ويرى الفيل نملة. مدمن المخدرات أتى على عقله بالخزي وضيع المال عندما أنفقه فيما يضر ولا ينفع، وأهلك النفس عندما أمرضها بأمراض فتاكة بسبب احتسائه للخمور، من أقلها تليف الكبد والسرطان. وأما العرض فكم من عرض ضاع والله بسبب المخدرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخوتي في الله، إن أعداء المسلمين لكم بالمرصاد، يريدون أن تتحول أمتنا إلى أمة مدمنة تائهة ضائعة لا تستطيع أن تزرع ولا تستطيع أن تصنع ولا تستطيع أن تنتج. يريدونها أمة متسولة تتسول منهم خبزها ودواءها وثيابها وتدور في فلك أعدائها. إنهم يحاربوننا بحروب متنوعة ومتلونة، منها حرب المخدرات. فالحذار، الحذار من أم الخبائث، من رأس الشرور. الحذار، الحذار من الخمر بأنواعها، الخمر التي تمحق العافية وتضيع المال وتهدر العرض وتذهب بالكرامة وتسخط الرب عز وجل وتفضي إلى الجحيم عياذا بالله تعالى. ولكن ما هي الخمر؟ ولماذا حرم الله تعالى الخمر؟ الخمر لغة

وليغافل نفسه ويخادعها كيفما شاء، كل مسكر خمر، سواء كان ويسكي أو بيرة أو كين البطل الحديدية اللي بتطلع العضلات وتطول الشنبات، أو حشيش أو أفيون أو هيروين أو ماكسفورد أو بانجو، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحابة، والحديث رواه الشيخان، فكان من جملة ما قال: قال الخمر ما خامر العقل، الخمر ما خامر العقل، رواه الشيخان. الخمر سميت خمر لأنها تستر على العقل، فتجد شارب الخمر إذا شربها يهذي كالمجنون، ويخرج عن وقاره، وتذهب كرامته، ويلعب به الصبية، وربما ضربوه على عرض قفاه، بل في حال سكره ربما يقتل، ربما يسب الدين ويكفر، ربما يزني بمحارمه. ونقرأ في الجرائد بين الحين والحين أهاويل تقشعر منها الجلود وتهتز من هولها القلوب إن كان فيها إسلام وإيمان. الخمر حرام. ولماذا الخمر حرام؟ لأن الله حرمها ورسوله حرمها، فهي حرام بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأمة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الخمر حرمت بالتدريج، هذه مرحلة. قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم نزلت الآية القاطعة الدامغة التي حرمت الخمر على الإطلاق. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. السلسلة اسمها ولا تقربوا، وهذه الآية في كبد السلسلة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في الكبير وهو في الصحيحة، قال: اجتنبوا كل مسكر، اجتنبوا كل مسكر. أكد الله تعالى تحريم الخمر بهذه الآية الأخيرة بعدة أمور. أولا، صدر الجملة بكلمة إنما. ثانيا، قرنها بالميسر وبعبادة الأصنام. ثالثا، قال عنها رجس نجاسة. رابعا، جعل الله الخمر من عمل الشيطان، والشيطان لا يأتي منه إلا الشر. خامسا، أمر الله عز وجل باجتنابها، والاجتناب من أشد ألفاظ التحريم. قال: فاجتنبوه، ما قالش فحرموه، ما قالش فلا تشربوه، كلمة فاجتنبوه أشد. يبقى لا تشرب خمرة ولا تبيعها ولا تصنع ولا تحمل إلى أحد ولا تأكل من ثمنها. النبي صلى الله عليه وسلم لعن فيها أصناف، أي أحد يقترب من الخمر ملعون. ثم أكد الله عز وجل تحريم الخمر في هذه الآية بأن جعل اجتنابها من أسباب الفلاح، فيكون الاقتراب منها إذن من أسباب الخزي والخسران والنكال عياذا بالله تعالى. أما السنة ففيها الكثير والكثير من نصوص نبوية شريفة تحرم الخمر.

0: منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. يا الله، الجماعة الخمرجية إن ماتوا ولم يتوبوا ودخلوا النار بعدل الله فيهم، ربنا هيشربهم في جهنم قيح وصديد وغسلين أهل النار. طينة الخبال يشربون منها، ما هي طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار عياذا بالله تعالى، يعني القيح والصديد عياذا بالله تعالى. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة، من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة. وأخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة، ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوس الذي يقر السوء في أهله عياذا بالله تعالى. وروى الإمام الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، وروى هذا الحديث غير الطبراني، حديث صحيح أشهر من أن يذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت، قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها، إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها. تعالوا نعد، ربنا لعن كم صنف في الخمر؟ لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائع ومبتاعها وساقيها ومستقيها. عشر أمور لعنت بسبب الخمر. تعرفون ما معنى اللعنة يا عباد الله؟ اللعنة معناها الطرد من رحمة الله، الطرد من رحمة الله. أي أحد فينا يتحمل هذا الحديث؟ معنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصعب، جزاك الله عنا كل الخير.
0: أكرمك الله.
1: ربنا بس يشرح صدرك لي كده، لان انا سؤالي معلش طويل شويه.
0: ارجوكي اوجزي قدر الطاقه.
1: حاضر. انا كنت حاطه فلوس في بنك ربوي.
0: نعم.
1: قبل يعني ما اعرف ان هو ده حرام يعني.
0: نعم.
1: وكانت فلوس ورثها عن والدتي لان هي توفت وكان وقت زواجي.
0: نعم.
1: وكان هي الفلوس دي هي اللي انا اتجهزت بيها يعني، فهي قعدت فتره وكده، بعدين انا عرفت كان في فوائد، فروحت سالت هي كام بالظبط في البنك الربوي ده، فطلعتها. بس انا ما كنتش املك المبلغ ده كله يعني، فانا في جزء منها معايا وفي جزء انا صرفته في جهازي اصلا. فهل عليا الجزء دوت اطلعه ماشي، انما اللي انا صرفته في جهازي ده هل المفروض ان انا اطلعه برضو؟
0: الفلوس دي كانت فلوسك وانت اللي حطاها ولا فلوس الوالده؟
1: لا، هي فلوسي انا ورثتها عنها يعني، ده نصيبي في الارث.
0: طيب حاضر، هجاوب.
1: ومعلش ثواني يا شيخ، في كان في محامي اللي خلص لنا الاجراءات ديت يعني وحاجات كده، هو لسه ليه مبلغ عندنا وانا معيشه اديله، فهل ينفع ان انا اديله الفلوس اللي هي اللي انا شايلاها دي اللي هي الفوائد الربويه؟
0: طيب
1: جزاك الله خير.
0: السلام عليكم. عليكم صلاة اخر. السلام عليكم ورحمه السلام الله. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله.
2: ازيك يا شيخ؟ ازيك يا شيخ مصعب؟
0: الحمد لله.
2: عامل ايه؟
0: بخير ونعمه
2: الحمد لله. بقول لحضرتك انا مش متعلمه ماشي، بس بصلي الحمد لله.
0: الحمد لله.
2: بس انا ما اعرفش حاجه في الصلاه يعني، بس ايه على قد
0: كويس.
2: فمرات اخويا لسه يعني متعلمة وكده وتعرف حاجات في الصلاة ماشي، فحضرتك هي بتعلمني حاجات في الصلاة وانا مش عارفة هي كلامها صح ولا لا، فعايز اصلي زي ما ربنا يعني امر.
0: طيب حاضر هقول اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
3: لو سمحت قلت للشيخ كنت عايز اقول على حضرتك حاجه.
0: اتفضل.
3: انا عندي والدتي ساكنه في شقه تحتيه فمرات اقعد معاها كتير بسبب انها يعني بتقعد بتشتم وكده بتقعد تسب الدين كتير، فهل كده عليا اسم؟ بس بقعد معاها مثلا في اليوم نص ساعه وساعة. انا خايفه اكون يعني اكون كده عاقب فيها، بس والله ربنا اللي يعلم يعني. ما
0: هجاوبك حاضر.
3: ماشي شكرا
0: بارك الله فيك. طيب نستأنف يا اخواني، نستأنف ان شاء الله. قلنا ان الخمر حرام لان الله عز وجل حرمها ورسوله صلى الله عليه وسلم حرمها، وهي حرام بالاجماع. لو سألت مسلم الصين مع مسلم جزر القمر ومسلم فرنسا ومسلم مصر ومسلم الحجاز ومسلم الشام ما رأيكم في الخمر؟ لقالوا جميعا إن الخمر حرام. بل كل عاقل حتى ولو كان كافر يترك الخمر. من الصحابة من لم يشرب الخمر حتى قبل الإسلام، كأبي بكر الصديق، كعثمان بن مضعون رضي الله عنهما. أبو بكر الصديق ما شرب الخمر أبدا، لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام. سبب ذلك كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول رأى أبو بكر رجلا سكرانا قد لطخ يده بالعذرة، وضع يده في القزر أعزكم الله، ثم أدناها من فمه يشمها، فقال الصديق والله لا أشربها أبدا، والله لا أشربها أبدا. الخمر حرام إذن بالقرآن بالسنة بإجماع الأمة. الخمر حرام لأن فيها تدمير للعافية، فيها إزهاق للنفس. وقد روى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. الخمر يا أخوانا بتسبب السرطان، تنقل الفيروس الكبدي، تدمر الجهاز العصبي، تتسبب في تليف الكبد، تزهق النفس. وربنا قال في كتابه الكريم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الخمر حرام لأنها تضييع للمال فيما يضر ولا ينفع، إنها نفق في الحرام، ومن أنفق مليما في الحرام فهو من المبذرين. والله عز وجل قال في كتابه الكريم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. خمر حرام لأنها هدر للمال فيما يضر ولا ينفع. وقد روى الإمام الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. فلوسك اللي بتصرفها على الحشيش، على البنجو، على البيرة، على الهيروين، على الويسكي، كل جنيه هتتسئل فيه سؤالين، جبته منين وصرفته فين؟ فيا شدة السؤال ويا محنة الجواب. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضلي
4: شيخ مسعد.
0: نعم
4: من فضلك عندي عدة أسئلة.
0: تفضلي.
4: أول حاجة التصوير الفوتوغرافي بدون ضرورة،
0: ماشي،
4: يعني بدون ضرورة للتصوير.
0: نعم.
4: تاني سؤال عايزة أعرف الفرق في التقسيط في البنك الإسلامي وبين البنك الربوي بشكل مفصل يا شيخ مسعد، لأن احنا في حيرة بصراحة في هذا الأمر، يعني حضرتك تنصحنا بإيه من باب الورع، من باب الورع مش من باب اليسر يعني. وجزاك الله خير.
0: بارك الله. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: لو سمحت والدتي كانت عطياني حالة بتاعها هي،
0: نعم،
5: فأخواتي يعني ما خدوه، يعطونا عشان ما كانش فيه حلق يعني. فدلوقتي قادر ان انا اجيب حلق. وهي حلفت عليا ما تاخدوه.
0: ادتهولي في حال حياتها هدية يعني؟
5: ايه هي ادتهولي كده.
0: طيب حاضر.
5: آه يبقى انا يعني جوزها يجيب لي حلق اهو. فانا اعملهاش في الحلق ده. هي حلفت عليا ما اخدوش ابدا.
0: طب هجاوبك. حاضر حاضر.
5: تابع
0: معايا الله يبارك. استاني في اخواني. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله.
6: شيخ مسعد.
0: فين يا عم؟ اول راجل يتكلم اهو. اهلا معاك شيخ مسعد.
6: السلام عليكم وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
6: كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير.
6: انا بس عندي ملاحظات بس على قناة التوصيل لفضيلة الشيخ محمد حسان.
0: لا اتصل بالكنترول وبلغهم ان شاء
6: الله. طيب انا بس احب ابارك له بس الله يرضى عليك.
0: طب نبارك له طبعا.
6: الملاحظة بس بسيطة بس لو تعلم منه. لا سمحت يا سلام.
0: اتفضل بس اوجز عشان وقت الحلقة.
6: اي معانا واحد ما بيتكلمش فلو فيه واحد بيشاور بس اشارة.
0: طب حاضر احسنت.
6: جزاك الله خير.
0: احسنت.
6: بارك الله فيك.
0: الاخ بيقول برساله لاخواننا في اداره الرحمه بيرجو يكون واحد معانا بيتكلم بلغه اخواننا الصم والبوك عشان يفهموا. احسن. طب نستني في اخواني. قلت ان الخمر حرام لانها تدمير للعافيه، لانها اهدار للمال. فتجد شارب المخدرات والله قد يكون اولاده حفاه والله العظيم جوعة عراة يحتاجون الى الدواء والى الكساء والى الغذاء وينفق كده في المخدرات ولا حول ولا قوة إلا بالله. حرام عليك يعني. حرام عليك. فما قرأتش إن ربنا قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أولادك مسؤولية في عنقك. ما قرأتش إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هتقول إيه لربنا في الآخرة لما يأتي أولادك وهم يتعلقون بعنقك يقولون يا رب خذ لنا منه، أضاعنا، عرانا، جوعنا، بخل علينا وأنفق المال في مزاجه الخبيث. تقول ربنا إيه في الآخرة؟ الخمر حرام لأنها تذهب بالعقل. أغلى ما فيك أيها الإنسان هذا العقل الذي كرمك الله به عن الحيوان. تشرب الخمر لتطفئ هذه الضرة التي أكرمك الله بها. تطفي نور عقلك بإيديك، تغطي على عقلك بإيديك، تطمس أحلى وأغلى ما فيك بإيديك. إزاي؟ روى الإمام النسائي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، وإنه كان رجل ممن كان قبلكم تعلقت به امرأة غوية. واحد زمان واحدة غوية تعلقت به فأرسلت إليه إنا ندعوك للشهادة، فجاء فأغلقت الباب وعرضت عليه الزنا أو أن يشرب الخمر أو أن يقتل غلاما عندها، فاختار الخمر. فلما سكر تصنعت له فزنى ضد الغلام فقتله. أم الخبائث. الجماعة اللي بيشربوا مخدرات في نوع من أنواع الحبوب بياخدوها بيسموها حبوب هلوسة. حبوب هلوسة يأخذ الحبة فيرى أشياء غير موجودة. أحدهم أخذ حبة هلوسة مرة فنزل إلى الشارع وأمسك بجدار البيت وأخذ يصرخ في أهله يا أمي يا فلان يا فلان انزلوا زلزال عظيم وأنا أمسك لكم بالبيت، انزلوا قبل ما البيت يقع أنا مسكه. عن طرف مشداد ولا الخمر بتعمل لوثة تطفئ العقل تستر على العقل. والله العظيم يا أخوان كم من عرض انتهك بسبب الخمر، وكم من دماء سالت في حال سكر. الخمر أم الخبائث. الخمر حرام لأنها خبيثة. خبيثة. خبيثة المطعم، خبيثة الرائحة، خبيثة العاقبة على شاربها في الدنيا والآخرة. جماعة الخمرجية يجوا يشربوا الخمرة، البيرة، الكينة، الويسكي، يشربوا ازاي؟ يرفع الكأس إلى فمه ويقلبه كده في المرحاض يرمي في المرحاض. طب ليه ما بيشربهاش زي كوباية الليمون أو كوباية الشاي، يعني مزمز فيها كده عشان مليانة سبيرتو؟ نار، طعمها وحش، ريحتها مقرفة، يشربها فيشعر بنيران في حلقه فبيرميها بسرعة. خبيثة المطعم، خبيثة الرائحة، قرب كده من فم إنسان شارب بيرة، أعوذ بالله. خبيث الريح، خبيث المطعم هذا الذي يشربه، خبيث العاقبة في الدنيا وفي الآخرة. وإحنا دينا دين النظافة والجمال والطهر. قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، كمل بقى، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. احنا ديننا جميل، ربنا جميل، إن الله جميل يحب الجمال. فاصفح الصفح الجميل، فاصبر صبرا جميلا، واهجرهم هجرا جميلا. إن كله جمال، شارب الخمر ترك الجمال والنظافة ووقع في أم الخبائث ورأس الشرور. الخمر حرام لأنها تذبح الأخلاق، تجعل الكرامة تحت النعال، تذهب بالمروءة. إي والله، الخمر تذهب بالكرامة، تضيع المروءة. تجد مدمن الخمر شارب الحشيش، شارب البانجو، صاحب الحقن المكس فورد، الشمام اللي بيشم هيروين، تجده بلا غيرة، امتلأ قلبه بالدياثة. والله العظيم كم من شارب خمر وحشيش باع عرضه، باع عرضه بقطعة حشيش. كم من مدمن باع عرضه بقطعة حشيش. وصدق من قال: وكل الناس يحفظون حريمهم وليس لأصحاب الخمور حريم. المعلم قاعد بيشرب الحشيش وزوجته اللي بتغير له مية الجوزة بتجيب له الفحم مولع عشان يشرب حشيش، قاعد في جلسة سهلالة يشرب الخمر ويسكر ولا يدري أصحابه ماذا فعلوا ببناته، ماذا فعلوا بزوجته. وكل الناس يحفظون حريمهم وليس لأصحاب الخمور حريم. الخمرجي ما عندوش مروء، ما عندوش، سيب أمه مريضة يروح يشرب حشيش يدفع فيه مئات، يشرب خمرة وعياله جعانين، ما عندوش نخوة. مررت على المروءة وهي تبكي فقلت: على ما تنتحب الفتاة؟ فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضلي، سامعك، تفضلي.
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
7: جزاك الله كل خير.
0: بارك الله فيك.
7: إني لا أسمعك يا شيخ.
0: وطي التلفزيون خالص وكلميني من خلال
7: التلفزيون. إني لا أسمعك يا شيخ.
0: طيب أنا سامعك، سامعاني ولا مش سامعاني؟
7: التلفزيون موطي.
0: مش سامع صوتي حضرتك؟
7: شكرا، جزاك الله كل خير.
0: الله يبارك فيك، أعزك الله، أعزك الله،
7: جزاك الله عنا كل خير.
0: جزاك الله خير. شكرا يا أختي، شكرا. استأنف يا إخواني،
7: ممكن
0: استأنف. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل يا أخي الحبيب.
8: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
8: أشوف مصر. تفضل. جزاك الله عنا خير.
0: وياك.
8: حضرتك أنا كنت بس عايز اسال عن التدخين. كان في الشركه عندي ناس بتدخن يعني وبتصلي. بعد الوضوء مثلا بيفضلوا على وضوءهم. وبعد كده بيجوا يصلوا، يعني بيتمضمضوا وبعد كده بيجوا يصلوا. فهل يجوز يعني؟
0: طبعا.
8: شكرا، جزاك الله خير،
0: اكرمك.
8: تمام.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتصالي يا اخواني. طب نستأنف يا اخواني، الله يبارك. اقول الخمر حرام لانها تذهب بالاخلاق، تورث الدياثة، تذهب بالغيرة، تطفئ الكرامة. رجل مدمن حشيش، والقصة سمعتها من الشيخ خالد عاشور من علماء الحجاز. رجل شارب حشيش، أنفق كل ما يملك في المخدرات، ثم احتاج مرة قطعة حشيش، فذهب إلى التاجر المجرم فقال أعطني قطعة حشيش، قال ادفع الثمن، قال أعطني بالقرض، قال أمجنون أنت، لازم تدفع فوري، قال لا أملك، قال له ما عندي. وبينما هما على هذه الحالة إذ دخلت ابنة المدمن بكوب عصير من عصير الليمون لتاجر المخدرات المجرم، فوقعت عيناه عليها فأعجبته، فلما انصرفت قال لوالدها المدمن إذا أردت الحشيش الذي تريد وعليه زيادة فملكني من ابنتك، دعني أفعل وأفعل بابنتك وتحت لهاث الإدمان وتحت الوقوع في خزي الحشيش. ما كان من الأب المدمن إلا أن وضع حبة لابنته في الشراب فدوخها، فلما غابت عن الوعي قال دونك ابنتي، وأخذ الحشيش وترك البيت وانصرف، والذئب يأكل في عرضه وينهش في لحمه. إخواننا حرام عليكم، إخواننا حرام عليكم، خمر فعلا يذهب بالغيرة، يطفئ الكرامة، يضيع العرض. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
9: أردت قلوبنا والله.
0: الله يبارك فيك.
9: والله كل ما نفعله من طاعات ميزان حسناتك يا شيخ مصعب.
0: الله يعزك ويكرمك.
9: والله وردتنا من بدع كثيرة وأقوال كنا نجهل بها على الله سبحانه وتعالى.
0: أكرمك الله، ربنا يرزقنا وإياك الإخلاص يا رب.
9: أسألك بالله يا شيخ مصعب تدارس الأولاد والزوج بالهداية يا شيخ مصعب.
0: الله أن يهدينا ويهدي زوجك وأولادنا وأولادك وكل أولاد المسلمين.
9: اللهم آمين.
0: اللهم.
9: بالله أشعر عليك كما سأقطع تكلم حضرتك.
0: طب تفضل. تفضلي.
9: تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: جزاك الله كل شيخ كل خير يا شيخ مسعد.
0: اللهم أمين وإياك.
9: بارك الله فيك.
0: أكرمك الله.
9: بارك الله فيك يا شيخ مسعد.
0: الله يبارك في حضرتك.
9: أستحلف خير الله أن تدعي لابني بالصحة إن شاء الله.
0: الله أن يلبسه ثوب العافية وأن يبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه. اللهم آمين. اللهم آمين. اتصال آخر يا إخواني. السلام عليكم ورحمة الله.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: ربنا يبارك فيك يا فضيلة الشيخ.
0: اللهم آمين وإياك.
10: ليا سؤالين عند حضرتك بعد
0: إذنك. تفضل.
10: أول سؤال، إيه حكم امرأة ترتدي النقاب وبتريد إن هي تخلعه بس للإزدال وبدون أي سبب مرض؟
0: ما حكم امرأة منتقبة ماذا فعلت؟
10: بتريد إن هي تقلع النقاب هتشيله بس هتفضل بالإزدال.
0: حاضر.
10: من غير اي سبب مرض. عايزه حكم الشرع بعد اذن فضيلتك يعني.
0: طيب
10: ماشي. وسؤال ثاني بعد اذنك.
0: اتفضلي.
10: في زوج قال لزوجته انت طالق مرتين ورا بعض في نفس الجلسه.
0: نعم.
10: ورا بعض، هل بتحسب كطلقه واحده ولا كطلقتين؟ وهي كانت حائض.
0: طيب حاضر،
10: شكرا لحضرتك، ربنا يبارك لك. السلام عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نستأنف يا اخوان، قلنا ان الخمر حرام لان الله حرمها في القران، حرمها رسوله في السنة، حرام بإجماع الأمة، حرام لأنها تدمر العافية، تذهك النفس، حرام لأنها تهدر المال، حرام لأنها تذبح الأخلاق، حرام لأنها تحول أموال الأمة إلى أعداء الأمة. شارب المخدرات يدفع ماله، يدفع كده، عرق جبينه وكد يمينه في شراب كالنار، والمال يذهب بعد إلى أعداء الأمة. وربنا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. أنتوا عارفين المسلمين بيصرفوا كم على السجاير بس، مش على الخمر، السجاير بس بيصرفوا كل سنة 15 مليار دولار على السجاير، ودي إحصائية قديمة. 15 مليار، هم اللي بيصرفوا قد إيه على الويسكي والبيرة والكينة والحشيش والهيروين والبانجو والماكس فورت والحبوب المخدرة؟ مليارات الدولارات، مليارات الدولارات. طب احنا لو أمة بتتقي الله ووضعنا هذه الأموال في خدمة المسلمين، أفلا يتغير الحال إلى أحسن حال؟ الخمر حرام لأنها تجلب سخط الله عز وجل وتجلب لعنته على شارب الخمر في الدنيا والآخرة. كم ضاع بسببها من صلاة، كم فرط المدمن بسببها في صيام، كم ضيع المدمن بسببها من فرائض وعبادات. شارب الخمر ملعون عند الله، ملعون عند رسول الله، ملعون عند الملائكة، ملعون عند الناس. والسؤال المهم جدا، طب ليه الشباب بيشربوا مخدرات؟ لماذا يشرب الناس الخمر؟ معنا اتصال ونجاوب على السؤال بعده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
11: ألو.
0: السلام عليكم.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله
11: وبركاته. ازيك يا شيخ مسعد؟
0: الحمد لله.
11: ربنا حسن حضرتك، بس لو سمحت سؤال. دلوقتي لما بنكون قاعدين في مجلس علم بنسمع، يعني بنسمع برنامج يعني علم يعني في في في الجامع يعني.
0: نعم.
11: وفي الوقت نفسه في الجامع ده ما فيهوش مكان ان احنا نصلي كنا الظهر فتنعدينا، هل يجوز ان احنا نفضل نسمع مجلس العلم ولا نسيب الداعية ونقوم نطلع فوق نصلي الظهر وننزل؟ يعني الصح ايه؟ وجزاك الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيك. وعليكم السلام. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
12: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: لو سمحتي انا عندي سؤال عن الاسبال.
0: سؤال عن الاسبال؟
12: ايوه الاسبال ده بالنسبه للهدوم.
0: ماشي.
12: ايوه
0: ما حكم الاسبال يعني؟
12: ايوه نعم.
0: حاضر.
12: ومعامله الانسان لامه.
0: ومعامله الانسان لامه؟
12: ايوه يعني احنا عندنا الوالده كبيره في السن واخونا الكبير يعني بيزعق فيها بس عشان تاكل وكده. فعايزين نعرف يعني ايه.
0: حاضر.
12: يعني يا ريت لو تنصحنا يا شيخ.
0: حاضر.
12: يلا شكرا.
0: بارك الله فيك. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
13: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
13: عايزين نسال عن يمين طلاق.
0: لا يمين طلاق في حلقات الشيخ محمد حسان في الفتاوى ان شاء الله. بارك الله فيكم. أرجو من إخواني كفاية اتصالات عشان ألم الموضوع. بارك الله فيك. أقول ما هي أسباب وقوع الشباب في جحيم المخدرات؟ الشباب والشابات بيشربوا مخدرات دلوقتي بكم؟ بألوف الألوف أو بمئات الألوف. ليه؟ ما هي الأسباب؟ السبب الأول ضعف الإيمان. ضعف الإيمان. روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. فإذا تاب عاد إليه إيمانه، يكون كالظل على رأسه. ضعف الإيمان. الإيمان هو العقبة الكؤود التي تتحطم عليها المعاصي، وهو الصخرة القوية التي تتهاوى عليها الشهوات المحرمة، وهو الضمان الأكيد للوقاية من كل شر. شارب الخمر ببساطة ضعيف الإيمان. المؤمن الصلب لا يقع فيما حرمه الله عز وجل، ولو زلت قدمه فإنه يسارع بسرعة البرق إلى التوبة والأوبة إلى ربه ومولاه. السبب الثاني لشرب الشباب للمخدرات القدوة السيئة. القدوة السيئة لها أبلغ الأثر في وقوع الشباب في كل المحرمات. الشاب الذي خرج إلى الدنيا فوجد أباه يشرب الحشيش، وأخاه يشرب البيرة، وإخوته يشربون البنجو، ماذا تنتظرون له إن لم يتغمده ربنا برحمته؟ تلفت من حواليه فوجد الكبار في الأفراح، الأعمام والأخوال يشربون المخدرات. هذا لا شك بيئته تجعله أطوع للشيطان من غيره. البيئة مؤثرة يا أخوان. ألا ترون أن دود البقلي أخضر؟ الدود بتاع الحبوب بيبقى لونه أخضر، يتأثر بالبيئة. أهل العلم يقولون إن الطاووس إذا ألقى الشجر ورقه ألقى الطاووس ريشة، فإذا اكتسى الشجر اكتسى الطاووس، كأنه تأثر بالبيئة. هذا الشاب الذي نظر حواليه وجد الأب والخال والعم والأخ والجيران المعلم فلان والحاج الأكابر يشربون المخدرات. نظر إلى الأفلام فوجد البطل يشرب كأس الخمر ثم يضرب 10 رجال ببوكس واحد. لو البطل يعمل كده تطلع في التلفزيون تقول دش دش قنابل. خد كاس ضرب كل اللي في الخمارة. الله. وجد الفيلم بيجيب البطل خمرجي وجد اللي حواليه خمرجية. بل إن عندنا في ثقافتنا أمثال تحرض على شرب المخدرات. مثل شيطاني بيقول راس بلا كيف تستاهل ضرب السيف. رواه خمرجي. الراس بلا كيف تستاهل ضرب السيف. البيئة. البيئة قدوة سيئة. 3 من الأسباب أصدقاء السوء. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وروى أبو داود والترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إن أثر الصحبة لا ينكر. من أهم أسباب وقوع الشباب في جحيم المخدرات أصدقاء السوء الذين يغررون بالشاب. اشرب وجرب. إن الحياة تجارب. ايه دي ابدا سجارة ملفوفة بحشيش. جرب يا اخي. ان الحياة تجارب. يقول له اسف ما اشربش الكلام ده. يقول له يا حمادة لما تبقى راجل يا ابني هتعرف تشرب الحاجات دي. يقعد يستفز الشاب. يستفزه. الى ان يقع في براثن المخدرات. اشرب كأسا واحدة. ان كأسا واحدة لا تضر. يا اخي اشرب احنا في عيد يا اخي. الليلة عيد. تلاقي ليلة العيد معظم السمكرية والفرانين والميكانيكية مساطيل. في ايه الليلة عيد. اشرب يا اخي احنا في فرح. في فرح يا اخي عايزين نصهلل. احنا في فرح يا اخي. خد البرشامة دي. دي مش مخدرات. دي منشطة. عشان تعرف تركز في المذاكرة. انت داخل على امتحانات يا عم. شياطين الانس. اصدقاء السوء. ولو اشرب يا اخي. انت زعلان. ابوك معقد. ايوه. مش عارف تتجوز البنت اللي بتحبها. ايوه. خد البرشامة دي هتنسى كل الهموم. ما هو الخمرجي زمان قال عن الخمرة ونشربها فتتركنا ملوكا واسودا لا تدهدهن الجبال. ده وهم طبعا. وهم. ذل. يقول له انا عايزك تعمل دماغ. انا عايز اكلف دماغ. انا دماغي متكلفة. متكلفة. هو انت بقى فيك دماغ يا ابني. انت تساويت بالدواب عندما سطرت على عقلك. بل الدواب لا يعصون الله عز وجل. فاتق الله. اصدقاء السوء شياطين الانس. وقديما قال العرب الصاحب ساحب. الصاحب ساحب. اخويا بيقول لي معاك اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. الموضوع طويل. السلام عليكم.
14: السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اتفضل يا اخي الحبيب.
14: ازيك يا شيخ موسى؟
0: الحمد لله.
14: ازي حضرتك؟
0: الحمد لله.
14: بقول لحضرتك ان دي يعني عن سؤال لحضرتك.
0: اتفضل.
14: بالنسبه للنذر انا كنت نذرت انا وزوجتي صيام 3 أيام من اول كل شهر عربي.
0: نعم.
14: اذا تحقق شيء معين وتحقق هذا الشيء انا دلوقتي عايز اتحلل من هذا النذر لان انا اصوم الحمد لله بس ما بصومش اول 3 أيام من كل شهر عربي.
0: ليه عجزت عن الوفاء به؟
14: يعني عجزت فعلا.
0: طيب السؤال الثاني.
14: والسؤال الثاني حضرتك يعني صلاه قيام الليل اصليها جهر ولا سر؟
0: حاضر. ابشر. صلاة اخر. السلام عليكم ورحمه الله. طب ما فيش صلاه؟ الحمد لله. ادوني وقتي بقى. أقول من أسباب وقوع الشباب في جحيم المخدرات أصدقاء السوء. رابعا من أسباب وقوع الشباب في جحيم المخدرات الفرار من الواقع. احنا في عصر الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي قد تشعر الشاب باليأس والإحباط. يجي له صاحبه يقول له اشرب عشان تنسى. هو يشرب. تقول له تشرب ليه؟ يقول لك عشان أنسى. تقول له تنسى ايه؟ يقول لك والله ما انا فاكر بس بشرب عشان انسى. ينسى ايه؟ أراد عروسا وعجز عنها لضيق ذات اليد، يبقى مدمن، عايز ينسى. تعلم في سنين طويلة وأنفق أبوه عليه دماء القلب ومش لاقي وظيفة، واعد عاطل أشرب عشان أنسى. ربما حمله اليأس على شرب الخمر والمخدرات، والحقيقة لو عقل أنه ما حل المشكلة بل أضاف عليها مشكلات أضخم منها. كذا من أسباب وقوع الشباب في جحيم المخدرات الإعلام الذي يعلن في الأفلام عن المخدرات، البطل الخمري الذي يترنح من السكر. حتى الأفلام التي أنتجوها لمحاربة المخدرات كانت بإحصائيات رسمية من الأسباب التي دفعت الشباب إلى الإكثار من شرب المخدرات. وقعد ساعتين ونص يجيب يوري الشاب بيجيب المخدرات منين وبيشربها إزاي، ولما بيشربها بيصهلل ويحصل له إيه، وفي آخر خمس دقائق حل المشكلة. لا، دول زودوا المشكلة. ثم غياب الحد الزاجل. شارب الخمر في شريعتنا حده أن يجلد 80 جلدة. عندنا قوانين محترمة جدا بتحكم أحيانا بالإعدام على تاجر المخدرات، لكنها لا تعاقب تاجر الخمور. حاجة عجيبة، من العجب العجيب العجاب أنهم يجرمون شارب الحشيش وجالب الحشيش، ولا يجرمون جالب البيرة والخمرة والويسكي حاجة غريبة. قرأت مرة عنوان في جريدة: القبض على صاحب مصنع خمر. قلت الحمد لله هنستريح منهم، عارفين قبضوا عليه ليه؟ بقية الخبر: القبض على صاحب مصنع خمر لأنه يغشها، غشاش، عايزينه يتقن عمل. وفي مقال آخر: القبض على تاجر استورد خمر لأنه تهرب من دفع الضرائب. فين الحد الزاجر؟ فين؟ كذا من أسباب شرب الشباب للمخدرات سهولة الحصول عليها. النهاردة في أماكن تبيع الخمرة، البيرة والكينة، تباع عند البقالين. الحشيش والبنجو ربما يباع أحيانا على النواصي. قل أن تجد فرح لم يعني يقيمه صاحبه على الدين إلا وفيه بيرة وبنجو وحشيش في الشوارع. صيدليات أصحابها لا يتقون الله، بيبيعوا حبوب مخدرة للشباب علني، فبقى سهل الحصول عليه. كذا من أسباب وقوع الشباب في المخدرات تسميتها بغير اسمها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة، والحديث صحيح إن شاء الله في الصحيحة: يأتي على الناس زمان يشربون فيه الخمر يسمونها على غير اسمها. يقول لك اشرب دي مش بيرة، دي مشروبات روحية، اشرب دي كينة فاتحة شهية، دي مش خمرة يا ابني. يا ابني اللي حرام الخمرة اللي بتتعمل من العنب ومن البلح ومن الشعير، دي اللي كانت موجودة أيام النبي، ده حشيش هوا هوا. لو كان حرام أدينا بنحرقه، ولو كان حلال أدينا بنشربه. سموها بغير اسمها. وكل ما خامر العقل خمر. ثم التفكك الأسري، واحد مطلق زوجته، بينه وبين زوجته مشاكل، يذهب الولد إلى أبيه ويأخذ مال، وإلى أمه ويأخذ مال، وربما لا يجد من يرعاه ويربيه فيقع في براثن المخدرات، وبعضهم يشربها للتداوي. يقول لك أنا بشرب البيرة دواء دواء دواء. يقول لك دي دواء عشان الكلى. أنا عمري ما شفت دكتور بيكتب في تذكرة الدواء العلاج الأول بيرة، اتنين كينة، كاس الصبح وكاس بالليل. ده انت كشفت فين يا ابني؟ كشفت في عيادة ولا في خمارة؟ اللي كتب لك الروشتة دكتور ولا الخواجة يني؟ ولك دواء، مين قال كده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتداووا بمحرم. ودخل مرة على أم سلمة فوجدها قد نبذت في كوز شيئا يغلي، قال: ما هذا يا أم سلمة؟ فذكرت أنه دواء لابنتها. قال: إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. والحديث رواه أبو يعلى والبزار وابن حجر، وهو صحيح إن شاء الله. العلاج إيه؟ في دقيقة واحدة، دقيقة واحدة. العلاج واحد: المدمن يستعين بالله عز وجل عشان يعينه. يا من وقعت في هذا الحرام، أما زلت تعاند وتصر على هذا الضياع؟
15: أما زلت ترضى أن يغيب عقلك ويسخط عليك ربك وتلعنك الملائكة ويلعنك الصالحون؟ ألا فاستعن بالله ولا تعجز. وربنا علمنا في كتابه إياك نعبد وإياك نستعين. قم وتوضأ واسجد وابكي، قل يا رب قرفت من الحياة المقززة دي، يا رب أنا عايز أبقى راجل، تب علي يا رب، خذ بيدي. ثم أكثر من ذكر هادم اللذات، خف من سوء الخاتمة. مش خايف يا ابني وانت مصقول تموت؟ أعرف واحدا أعرفه شرب الخمر وهو قاعد في جلسة الصهللة، قال لأصحابه سأذهب إلى دورة المياه، ذهب وغاب ساعة، فلما استبطأوه ضربوا الباب وكسروه فوجدوه قد مات في الحمام ووجهه في دورة المياه أعزكم الله، وجهه في المرحاض. خايف تموت وانت مصقول؟ مش خايف تموت وأنت في هذه الحالة؟ ثم عليك بصحبة الخير، فإن الصاحب ساحب والمرء على دين خليله. جماعة الخمرجية من أصحابك بتوع زمان لا تعرفهم، تعد عنهم. صاحب الأخيار الأبرار الذين يأمرونك بالمعروف وينهونك عن المنكر. ثم اذهب إلى مصحة طبية لو صعب الأمر عليك، اذهب وتطبق، اذهب إلى مصحة تعالج من الإدمان. أكثر من تناول الفاكهة لا سيما البرتقال والليمون. املأ وقت فراغك بحفظ القرآن، بدروس العلم، بالدعوة إلى الله، بالعبادة، بالعمل الصالح. واظب على دروس العلم، عش هم الأمة. الأمة بتطحن وانت مصطول، الأمة هيتهد أخطاها وانت سكران، عش هم الأمة. فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وأخيرا يا مسلمون وأنتم إخواني، حياكم الرحمن بالرضوان. أجدادكم حملوا العقيدة في الوغى، فتحوا بلاد الفرس والرومان، حفظوا حدود الله في أيامه وتباعدوا عن طاعة الشيطان. فانظر لمن ترك العقيدة واعتبر، في مجمع الأفيال والثيران هجروا المساجد والصلاة وطلقوا سنن الرسول ومنهج القرآن. وأنت يا بائع المخدرات، ألا تتقي الله؟ ألا تظن أنك ستموت؟ هل غفلت عن الحفرة المظلمة؟ هل نسيت أنك ستقف بين يدي الله؟ كم من بيت خرب بسببك؟ كم من عرض انتهك بسببك؟ كم من شاب قتل بسببك؟ كم من شاب صار خلف القضبان بسببك؟ ألا تخشى الله؟ ألا تتقي الله؟ الله أسأل أن يهديك وأن تبادر بالتوبة. وإن أصررت على إفساد الأمة، أسأل الله عز وجل أن يشل يمينك ويدمرك تدميرا، إنه ولي ذلك ومولاه. أنا أخذت 5 دقائق زيادة عن وقتي، فأنا مش هقدر أجاوب على الأسئلة، لكن سأجيب عنها في الحلقة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
16: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
17: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعتي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري.
16: Brothers and sisters in Islam, you are still tuned into Al-Quran Al-Kareem Radio of Australia. And now we'll be presenting to you a new episode of program Faith.
18: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. And we have sent down to you the book, explaining all things, a guidance, a mercy, and glad tidings to those who have submitted themselves to Allah as Muslims. It is Allah's book, wherein are stories of those before you, news of what will be after you, and judgment of the issues among you. It is the distinguisher between good and evil. Whosoever shuns it out of tyranny will be ruined by Allah. It is the strong bond of Allah, the wise reminder, and the straight path. It is the book whereby desires do not go astray, and tongues are not confused. People possessed of knowledge are never bored therewith. It is not worn out by repetition. Its wonders do not end. Whosoever speaks thereby says the truth. Whosoever works thereby is well recompensed. Whosoever judges thereby is just. And whosoever calls people unto it guides them unto the straight path.
19: Council morals. People very often have to work together in groups and hold meetings and sessions. The nature and outcomes of such meetings determine their significance. Public meetings are usually attended by people of different social classes. Men of different educational and social backgrounds speak, and trivial or serious, evil or good, topics are discussed. Muslims, however, are strongly bidden to direct the meetings they attend for the best religious as well as mundane interests. Islamic meetings, therefore, are supposed to be kept aloof from mere amusement and vain talk. Otherwise, they would be a waste of time and entail familiarity that breeds nothing but contempt. Allah Almighty bids Muslims to be active in meetings. To this effect, He, praise be to Him, says, "Already has He sent you word in the book that when you hear the signs of Allah held in defiance and ridicule, you are not to sit with them unless they turn to a different theme. If you did, you would be like them, for Allah will collect the hypocrites and those who defy faith all in hell." Prophets and reformers used to attend meetings in which they invited to good, enjoined what's right, and forbade what's wrong. They also took the opportunity of public meetings to remind people of their Lord, call them to Allah with wisdom and beautiful preaching, and excite their interest in piety and righteousness. According to the teachings of Islam, meetings held for seeking knowledge, remembering Allah, or mutual advice are gardens of paradise of the present world. On the contrary, evil meetings of scandal and slander are conducive to Allah's wrath and punishment in the present world and the world to come. To this effect, the Messenger of Allah, peace be upon him, says, "People who sit in a meeting wherein they remember Allah are surrounded by the angels, visited by Allah's mercy, befallen by tranquility, and spoken well of by Allah to those with him." In another hadith, he, peace be upon him, says, "People who sit in a meeting wherein they remember not Allah All High and send no blessings on their Prophet, it will be to their sorrow and regret. If Allah wills, He chastises them, and if He wills, He forgives them." According to the teachings of Islam, Sessions and meetings have special etiquettes that have to be observed in order to avert trivialities and idle talk. Firstly, one has to greet everyone whenever one enters or leaves the session. To this effect, the prophetic hadith goes, "If any one of you enters a session, let him salute the others by saying Assalamu alaikum, and if he wants to leave, let him salute the others by saying Assalamu alaikum. And the first salutation is not duer than the latter." Secondly, one has to sit wherever the place allows and not to separate two persons talking together. Thirdly, one has to avoid slander, scandal, defamation, or vain talk, for they don't benefit Islamic sessions. Fourthly, one has to give the session its due rights of bidding to good and forbidding evil, reconciliation among people, reminding people of righteous deeds, and remembering Allah Almighty. To this effect, Allah All-Merciful says, "In most of their secret talks, there's no good, but if one exhorts to a deed of charity, or justice, or conciliation between men, secrecy is permissible. To him who does this, seeking the good pleasure of Allah, we shall soon give a reward of the highest value." Fifthly, at the end of a session, one has to recite words of session expiation. The Messenger of Allah, peace be upon him, says, "Whosoever sits in a session wherein there has been much tumult and says before he leaves, 'Glory and praise be to you, O Allah. I bear witness that there's no God but you. I seek your forgiveness and turn to you with repentance,' Allah surely forgives him what has been in that session."

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمع الدرس 53 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الأول والآخر. الأول والآخر اسمان من أسماء الله الحسنى كما ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجاز بعض العلماء ذكرهما معا الأول والآخر. وللعلماء في هذا الموضوع رأي لطيف، هو أن من أسماء الله الحسنى ما لا يجوز إلا أن يذكر الاسم وما يقابله معا. ينبغي أن تقول المعطي المانع، والرافع والخافض، والمعز والمذل، والنافع والضار، والقابض والباسط، لأن القبض للبسط، والضر للنفع، والإذلال للإعزاز، والأخذ للعطاء. يؤكد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي، ويبتلي ليجزي، يضر لينفع، يمنع ليعطي، يخفض ليرفع، يذل ليعز. بعض العلماء أجاز أن يذكر اسم الأول والآخر معا كالنافع والضار. وجمع بينهما القشيري مضيفا إليهما الظاهر والباطن. لنا أن نقول الأول والآخر والظاهر والباطن معا، أربعة أسماء. أيها الإخوة، كما هي العادة دائما نبدأ بالمعنى الدقيق اللغوي لكلمة الأول. المعنى الأول للأول هو الذي يترتب عليه غيره، شيء يبنى على شيء، نتيجة تؤسس على مقدمة. الشيء الذي يترتب عليه غيره، هذا المعنى الجامع. التفاصيل: الأول المتقدم زمانا، طبعا شعبان ثم رمضان، رمضان ثم شوال، محرم ثم صفر. الأول هو الذي يأتي أولا زمانا، التقدم زمانا. المعنى الثاني: التقدم رتبة، فلان الأول على الصف، فلان الأول في الصناعة، الأول في التجارة، الأول في العلم. هذا التقدم تقدم رتبه. ومنه قوله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، لا يعقل أن يعلم الإنسان البيان قبل أن يخلق. هذا التقديم تقديم رتبي وليس تقديما زمنيا. المعنى الثالث: المتقدم مكانا. أنت في الطريق إلى حلب، حمص قبل حما، وحما قبل حلب، فحمص أولا وحما ثانيا وحلب ثالثا. صار في تقدم زماني وتقدم مكاني وتقدم رتبي. المعنى الرابع التقدم في التركيب، وهذا يستخدم في الصناعة، يعني تركيب المحرك أولا، ربطه بالعجلات ثانيا، ربطه بالكهرباء ثالثا، فصار في أولوية في الزمان، أولوية في المكان، أولوية في الرتبة، أولوية في التركيب. هذه المعاني الأربع مستفادة من معنى الأول. أما إذا قلنا الله هو الأول فلهذا معنى آخر، معناه أن الله سبحانه وتعالى لم يسبقه في الوجود شيء، لم يسبقه في الوجود شيء. لكن لا ينبغي أن تقول زمانا، لأن الزمن من خلق الله، هو خلقه. لم يسبقه في الوجود شيء هو الذي ينبغي أن نقوله في شرح معنى اسم الله الأول. في معنى آخر متعلق بالله عز وجل، الأول هو الذي لا يحتاج إلى غيره، كل شيء يحتاج إلى غيره ليس أولا. هذه المنضبة تحتاج إلى خشب، إذن ليست هي الأول. الخشب يحتاج إلى أن ينبت، ليس هو الأول. النبات يحتاج إلى بذر، البذر ليس هو الأول. البذر يحتاج إلى نبات يخرج منه، النبات ليس هو الأول. فكل شيء يحتاج إلى غيره ليس أولا. أما المعنى الثاني هو الشيء الذي لا يحتاج إلى غيره، هذا معنى الأول بالنسبة لله عز وجل. المعنى الثالث الشيء المستغني بنفسه في وجوده، لو أن شيئا يفتقر في استمرار وجوده إلى شيء آخر ليس أولا، لكن المادة الأولية سبب استمراره. ما دام هناك شيء يعين على استمرار الوجود فهذا الشيء ليس أولا، المادة الأولية هي الأول. فثلاث معاني مستفادة من معنى اسم الله العظيم الأول هو أنه لم يسبق وجوده شيء، والثاني لا يحتاج إلى غيره، والثالث المستغني بنفسه، هذا معنى الأول. أعرابي التقى النبي عليه الصلاة والسلام قال أين كان الله قبل الخلق، أين كان الله قبل الخلق؟ فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام كان الله ولا شيء معه. كان الله، السؤال كان هنا ماذا تعرب؟ فعل ماض كان. أكثر طلاب العلم كلما رأى كان أعربها فعل ماض ناقص، أما هنا كان الله فعل ماض تام، أنه يكتفي بفاعله. كان الجو صاحيا ناقص، كان الحديد فلزة ناقص، كان الجليد ماء ناقص، أما كان الله تام. إذن هذه كانت تامة الكاملة التي تحتاج إلى فاعل، بمعنى وجد. كان هنا بمعنى وجد، أما كان الناقصة لا تعني حدوث عمل. بالمناسبة هذه الورقة إذا مزقتها هذا التمزيق حدوث عمل، الفعل التام يدل على حدوث عمل، أما الفعل الناقص لا يدل على حدوث عمل، يدل على زمن فقط. يعني إذا قلت الجو صاحي هذا تركيب اسمي، إذا قلت كان الجو صاحيا ماذا أضف؟ المضي فقط، كان الناقصة لا تفيد حدوث العمل، تفيد مضي الزمن فقط. الجو ممطر، كان الجو ممطرا البارحة، فكأن كان شدت هذا الترتيب الاسمي إلى الماضي شدا، إذن كان هذه ناقصة. أما إذا دلت كان على حدوث عمل أصبحت كانت تامة، إعرابها فعل ماض تام تحتاج إلى فاعل مرفوع، كان الله، خلص وجد الله، الله لفظ دلالة نائب فاعل. طبعا في أدلة كثيرة في كتاب الله، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، اتق الله حيثما كنت حيثما وجدت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام: كان الله ولا شيء معه. فسأله الأعرابي: والآن؟ فرد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: هو الآن على ما كان عليه، هو الآن على ما كان عليه. والحقيقة هذا الاسم العظيم ورد في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يعني من معاني هذا الاسم مهما أوغلت في النهاية تصل إلى الله، الله وراء كل شيء، سبب كل مسبب، هو الأول والآخر. أحيانا حدث ما سببه؟ سبب آخر مادي. ما سبب هذا السبب؟ سبب آخر مادي. من مسبب الأسباب؟ الله هو الأول. يعني إذا تحركت نحو الوراء بسلسلة يجب قطعا أن تنتهي إلى الله، هو الأول. فالإنسان حرك يديه، كيف حركها؟ لأنه حي. من أعطاه الحياة؟ الله جل جلاله، إذن هو الأول. حصل زلزال، من أحدث هذا الزلزال؟ هذا الزلزال اضطراب القشرة الأرضية، من جعلها تضطرب؟ الله هو الأول. أي حدث؟ لذلك قال تعالى: يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. بالمناسبة هذا المعنى له تطبيق رائع. الإنسان أحيانا يصاب بمصيبة، فلضعف توحيده أو لجهله أو لضيق أفقه يصب جام غضبه على من جاءته هذه المصيبة على يديه. لو تعقل، لو كان توحيده أقوى لرأى يد الله هي التي عملت في الخفاء، لرأى يد الله فوق أيديهم. فلذلك ربنا عز وجل قال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أن تصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. في آية أخرى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. في لام، في لام المزحلقة، لام التوكيد، في توكيد معنى ولمن صبر وغفر، يعني قضاء وقدر جاء على يد إنسان. فالإنسان أحيانا ينقم على هذا الإنسان الذي أجرى الله على يديه هذه المصيبة. يعني لو فرضنا لا سمح الله ولا قدر طفل وقع من الشرفة، نزل ميتا، الأب يتألم أشد الألم وقد يتفطر قلبه، لكن يحقد على من؟ إذا قد قضاء قدر. أما لو أن سائقا دهس طفلا، الأب في ساعة غفلة وفي ساعة غضب شديد ولنقص في توحيده يصب كل نقمته على هذا السائق. إذا عرف أن الله هو الأول، هو الأول في كل حادث، هو المسبب، هو مسبب الأسباب، طبعا يأخذ حقه، لكن لا يحقد. الحقد من لوازم الشرك. يعني في رجل عنده محل تجاري، اختلف مع أحد موظفي المحل، هذا الموظف يعرف الدخائل والمخارج، فأبلغ بعض الجهات عن بضاعة غير نظامية، فضبطت المستودعات وكلف بمبلغ كبير جدا غرامة لهذه المخالفة الجمركية. هذا صاحب المحل يعني بساعة من ساعات غضب أخرج مسدسا وأطلق النار على هذا الموظف فأرداه قتيلا، فأودع في السجن 30 عاما. لو كان موحدا لما رأى هذه المصيبة من هذا الشخص، رأى يد الله فوق يديه، وأن الله هو الأول، هو مسبب الأسباب، ولعل الله عز وجل أن يعوضه عن خسارته، ولعل ذنبا ارتكبه. فالقصة إذا آمنت أن الله بيده كل شيء، هو الأول، لا تحقد على أحد. كما لو أن إنسانا تلقى ضربة بعصاه، فهل يحقد على العصا أم على الذي ضربه؟ العصا لا تقدم ولا تؤخر. وينبغي أن تعلم أن الناس جميعا، حتى الأقوياء وحتى الأشرار، إنما هم عصي بيد الله عز وجل. ألم يقل الله عز وجل: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وهذه الآية لها معنى دقيق جدا، يعني وحوش كافرة مربوطة بأذنة بيد إنسان عظيم رحيم عادل منصف حكيم. فأنت ينبغي أن تخاف من هذه الوحوش أم من الذي يملك ناصيتها؟ المشكلة كلها في هذا المثل. فالكافر المشرك ضعيف الإيمان يخاف من الوحوش، والمؤمن يخاف ممن يملك أزمتها، فإذا اصطلح معه أبعدها عنه، أما إذا عصاه أرخى لها أزمتها فوصلت إليه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه الآية في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقد يمكن أن نرد هذه الآية إلى معنى الأول: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، يعني لم يسبقنا في الوجود أحد، وما نحن بمسبوقين، كان الله ولم يكن معه شيء. وسيدنا الإمام علي كرم الله وجهه مرة سئل: أين الله؟ فقال: متى كان الله؟ متى كان الله؟ فأجاب إجابة رائعة، قال: ومتى لم يكن؟ متى كان؟ قال: ومتى لم يكن؟ والعلماء يقولون: لا ينبغي أن تسأل أين الله، لأن الله خالق المكان، المكان من خلقه، ولا متى كان الله، لأن الله خالق الزمان، هو خالق المكان والزمان، والمكان والزمان من خلقه. الأول بكل ما سواه، المتقدم على كل ما عداه، الأول لكل ما سواه، كل ما سوى الله يأتي بعد الله، من دون الله هو الأول، والمتقدم على كل ما عداه. هذه الأولوية ليست في المكان ولا بالزمان ولا بأي شيء في حدود العقل أو محاط العلم. يقول بعض العلماء: الله سبحانه ظاهر باطن في كونه أولا، هو الأول أظهر من كل ظاهر، لأن العقول تشهد أن المحدثات لها موجود متقدم عليها، فكونه تعالى أولا واضح جدا من هذه الجهة. كل شيء حدث، كل شيء محدث له محدث، كل شيء موجود له موجد. فمن بديهيات العقل أن الموجد قبل الموجود، وأن المحدث قبل الحادث، وأن الخالق قبل الخلق، وأن المدبر قبل المدبر، وأن الرازق قبل الرزق، وهو الأول أفضل من كل باطن. لأنك إذا توغلت في الشيء وتوغلت فيه وتوغلت فيه تصل إلى الله. هو الأول أظهر من كل شيء، وهو الأول أبطن من أي شيء. قال: كل ما أحاط به عقلك وعلمك فهو محدود بعقلك وعلمك فيكون متناهيا. يعني مثلا نجمة تبعد عنا 4 سنوات ضوئية، مسافة بعيدة جدا، نحتاج إلى قطعها، نحتاج في قطعها بمركبة أرضية إلى 50 مليون عام. في نجم أبعد، نجم القطب، يبعد عنا 4000 سنة ضوئية. في نجم أبعد 24,000 مليون سنة ضوئية. يا ترى هذه المجرة هي حدود الكون؟ لا. والشيء اللطيف أن هذه المجرة التي اكتشفت حديثا والتي تبعد عنا 24 مليون سنة ضوئية كانت في هذا المكان الذي وصلنا منه ضوءها قبل 24,000 مليون سنة. أين هي الآن؟ لا يعلم إلا الله. يعني كل شيء نرصده بالمراصد، المكان غير حقيقي. مجرة كانت في مكان وأطلقت شعاع، هذا الشعاع سار بسرعة 300,000 كيلومتر، وصل إلينا بعد 24,000 مليون سنة. هذا النجم أين صار الآن؟ هل تصدقون أن بعض المجرات سرعتها تقترب من سرعة الضوء؟ سرعتها 240,000 كيلومتر بالثانية، الضوء 300,000. بعض المجرات سرعتها 240,000 كيلومتر بالثانية. فإذا كان النجم اتحرك بسرعة 240,000 كيلومتر بالثانية، وكان بهالمكان قبل 24,000 مليون سنة، وين الآن؟ أين هو الآن؟ أين حدود الكون؟ مهما تخيلت الكون واتساعه فهو عقلا محدود. لماذا هو محدود؟ لأنه من دون الله حادث، الحادث متناهي، الحادث متناهي، أما الله عز وجل غير متناهي. لذلك أيها الإخوة، في مشكلة هي اجتماعية ونفسية ودينية لأن واحد الإنسان يشعر بما يسمى سعادة أو يتوهم السعادة ما دام شابا، لأنه يتحرك نحو المجاهيل. ما أخذ شهادة عليا، أخذ شهادة عليا، أحاط بها، استوعبها، سئم منها، بحث عن زوجة، تزوج، أنجب أولاد، اشترى بيت، اشترى مركبة، دخله، أكل، تنزه، فعل، بعدين شعر بالملل. لماذا؟ لأن النفس فطرها الله فطرة عالية، فطرها على أن تسعى للانهائي، فإذا قنعت بالنهائي سئمت. تجد حقيقة أن الإنسان بعد 40 يعني يغلب عليه السأم، أكل أكلات طيبة حتى شبع، وتنزه، وساح بالعالم، ما في شيء جديد عنده، كله مكرر. يعني كان صباحا جلست للطعام، أنت حتتفاجأ أنه في أكل ما بتعرفه سابقا، كاسة هالشاي، قطعة هالجبنة، قليت بيض، يوم فول، يوم حمص، وبعدين شو في جديد يعني بالطعام؟ في الظهيرة شو في جديد؟ هالخضر الموجودة طبخة وفاتها، اتخذ السرير سرير، النوم نوم، الأكل أكل، يعني الأشياء كل شيء له حد. فهذه النفس البشرية في الأساس مصممة على أن تتجه إلى المطلق، فإذا قنعت بالمقيد هي أكبر من أي قيد، لذلك تشعر بالسأم. أحيانا مثل بسيط، إنسان ذو طاقات كبيرة جدا، ضعه بمكان بلا عمل بيحترق، إنه طاقته كبيرة والعمل محدود. أما لما الإنسان يتجه إلى الله انتهى السأم، إنه الله مطلق لا نهائي. لذلك أنا أقول وأنا أصر على ما أقول، المؤمن لا يشيخ إطلاقا، شاب دائما. ما هو الشباب؟ الشباب أن تكون أهدافك أكبر من حياتك، أن تكون أهدافك نبيلة أكبر من حياتك، فأنت في شباب دائم. أما إذا أهدافك كلها مادية، الأشياء المادية محدودة، أنت أكبر من المادة. فلذلك من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فإذا أردت ألا تشيخ وألا تهرم وأن تكون في شباب دائم، فاتجه إلى الله واجعل الله عز وجل مقصودك ورضاه مطلوبك، اجعل هدفك الآخرة، فأنت في شباب دائم. لذلك أنتم لاحظوا، حتى الناجحون في حياتهم، حتى الأعلام المتألقون في الصناعة، في التجارة، في الزراعة، في العلوم، في الوظائف، في مراكز القوى، أي إنسان متألق ما دام أهدافه مادية، أهدافه المادية أظهر من طاقاته الكبرى. أما إنسان واحد يسعد طوال حياته هو إنسان اتجه إلى الله، الله لا نهائي له. قال بعض العلماء: الأول في وصفه تعالى بمعنى القديم الأزلي لا ابتداء له، وقيل الأول بلا ابتداء، الموجود بذاته قبل وجود مخلوقاته. الأول بلا ابتداء، الموجود بذاته قبل وجود مخلوقاته. وكان الأول لأنه كان موجودا ولا شيء معه، يعني مهما أوغلت في القدم. مثلا نحن عايشين بعام بالقرن العشرين، توغل بالقرن التاسع عشر، الثامن عشر، السابع عشر، السادس عشر، خامس عشر، رابع عشر، ثالث عشر، القرن السابع، الثالث، الثاني، الأول، ما قبل التاريخ إلى نشوء العالم، أين تصل؟ إلى الله. هو الأول، هو الذي أنشأ العالم، كان الله ولم يكن معه شيء. تحرك نحو المستقبل، القرن الواحد وعشرين، عام 2000، عام 2010، عام 3000، عام 50,000، وإن كان كما قال النبي: بعثت والساعة هاتين. لو انتهت الحياة الدنيا، ماذا بعد الحياة الدنيا؟ الله هو الأول والآخر. إن تحركت نحو الماضي، الله هو الأول، نحو المستقبل، الله هو الآخر. قال: أما الآخر فهو الباقي سبحانه. معنى الآخر أي الباقي بعد فناء خلقه. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أخواننا الكرام، الإنسان العاقل يربط مصيره بمصير الأزلي الأبدي الباقي الآخر. أما لو ربط مصيره بأي شيء آخر، هذا الشيء الآخر سيفنى. قالوا: الآخر هو الباقي بعد فناء خلقه، يعني الإنسان يعيش ويتعلم ويكسب المال ويسكن ويأكل ويتحرك ويسافر، ثم تكتب نعوته ثم يوضع في القبر وهو صندوق العمل. قال بعضهم الآخر الدائم بلا نهاية. نحن في عنا قلق عميق. الإنسان أيام تكون حياته منتظمة، حقق نجاحات في حياته، بس هناك موت، هناك نهاية لهذا النجاح. ما في، كل عصر له رجال وله تجار وصناع وموظفون وأقوياء وأغنياء وأذكياء، عاشوا ترفهوا أكلوا شربوا تمتعوا ثم طواهم الردى. يعني قف أمام سوق الحميدية، المحلات على الصفين. قبل 50 عام كل أصحاب هذه المحلات لم يكونوا في هذه المحلات، وبعد 60 عام إلى عم الأغلب هناك طقم آخر من الناس في هذه المحلات. أبدا. البيوت المتنزهات، يعني المدن الساحلية كان فيها الرومان قبل الآشوريين الآراميين، بعدين العرب المسلمين، جاء الصليبيون جاء المسلمون. يعني بالنهاية الله هو الآخر. قال من أدب المؤمن مع هذا الاسم اسم الآخر أن يكثر من ذكر هذا الاسم حتى يتجلى لقلبه النور الظاهر، وأن يفر من دار الفناء إلى دار البقاء. يعني مرة وقف أحد الشعراء أمام إيوان كسرى وله قصيدة في وصف كسرى، وصف إيوان كسرى، يعني أين مصير هذا الإنسان؟ لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن سأته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. ورد في بعض الأدعية إلهي أنت الآخر لك البقاء، وأنت الدائم والجميع هباء، فاجعل لنا قصة من نور اسمك الآخر فنحيي به الظواهر والسرائر، فلا نشهد إلا الباقي بالباقي، ولا نصل إلا إلى مقام العالي الراقي. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى له في اسم الأول والآخر تعليقات لطيفة جدا. بتقول فلان أول من فلان، دائما الأول في تفضيل، فلان أول، أول بالنسبة إلى إنسان آخر، يعني هذا المعدن أول رتبة، الذهب قبل الحديد بحيث القيمة، فدائما الأول في في في في مفاضلة. كلمة أول في معه شيء كان أول عليه. طيب يقول الإمام الغزالي اعلم أن الأول يكون أولا بالإضافة إلى شيء، والآخر يكون آخرا بالإضافة إلى شيء، وهما متناقضان، فلا يتصور أن يكون الشيء الواحد من وجه واحد بالإضافة إلى شيء واحد أولا وآخرا جميعا. يعني مو معقول يكون هذه اليد قبل الكأس، هي يد واحدة وبعدها شيء خلاف المنطق. شيء مضاف إلى شيء، وهذا الشيء نفسه مضاف إلى شيء آخر، إلى الشيء نفسه، والأول مضاف أول والثاني مضاف آخر، هناك تناقض عقلي. حل هذا الإشكال بالشكل التالي، قال هما متناقضان، فلا يتصور أن يكون الشيء الواحد من وجه واحد بالإضافة إلى شيء واحد أولا وآخرا. يعني هذا المسجد، هناك في الجهة الشرقية شجرة هي قبله، هي نفسها يمكن أن تكون بعده؟ مستحيل، هذا يتناقض مع مبدأ الهوية بالمنطق. شجرة واحدة أول وآخر ما ممكن، فما دام الأول يجب أن يضاف إلى شيء والآخر يجب أن يضاف إلى شيء، فينبغي أن يكون هذا الشيء شيئين، يعني أول بالنسبة لكذا وآخر. مثلا ممكن نقول هذا الكأس قبل الكتاب وهذا الشريط بعد الكتاب، ممكن. أما هذا الكأس قبل الكتاب بعد الكتاب وقبل الشريط، ممكن. إذا اختلف المضاف إليه ممكن أن نجمع بين الأول والآخر، الكأس بعد الشريط وقبل الكتاب واحد. أما شيء واحد مضاف مرة إضافة أولوية ومرة أخروية والمضاف إليه واحد، هذا الشيء يرفضه العقل. لذلك قال: إذا نظرت إلى ترتيب الوجود ولاحظت سلسلة الموجودات المرتبة فالله تعالى بالإضافة إليها أول. إذا نظرت إلى الموجودات الله تعالى أول الموجودات، إذ الموجودات كلها استفادت الوجود منه، الله أوجدها فهو أول. وأما هو فموجود بذاته، وما استفاد الوجود من غيره. الله عز وجل وجود ذاته، أما كل ما جاء بعده وجود الكون كله مستفاد من وجود الله عز وجل. فالوجود ليس ذاتيا، وجود معلول بالموجد، أما الله عز وجل وجوده ذاتي. ومهما نظرت إلى ترتيب السلوك، هلأ في أحداث ومثالك، ولاحظت مراتب منازل السائرين فهو آخر. في نهاية المطاف تجد الله أمامك. فإذا أضفنا إلى الموجودات فهو الأول، أما إذا أضفنا إلى الحركة فهو الآخر. نهاية المطاف، نهاية السعي، نهاية الحياة، نهاية كل عمل الله جل جلاله، إذ هو آخر ما يرتقي إليه العارفون. وكل معرفة تحصل قبل معرفته فهي مرقاة إلى معرفته. لذلك قالوا نهاية العلم التوحيد، مهما تعلمت مهما درست نهاية النهاية التوحيد، وأعلى مرتبة علمية أن تعرف الله، فهو آخر بالإضافة إلى السلوك، بالإضافة إلى الموجودات فهو أول، بالإضافة إلى السلوك والحركة فهو آخر. منه المبدأ أولا وإليه المرجع والمصير آخرا. يعني هل معنى هذا له علاقة بحياتنا؟ الإنسان سافر، تاجر، جمع مال، أسس أعمال، نجح، تألق، مصيره إلى الله، إن إلينا إيابه. اذهب إلى أين شئت، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، هو الآخر. بجوز تركاً لإنسان، تركاً لجهة، تركاً لجماعة، تركاً لمالك، تركاً لقوتك، في النهاية أنت مع الله، مصيرك إليه. الإمام القشيري يقول: الأول في وصفه القديم الأزلي الذي لا ابتداء له، والآخر في وصفه بمعنى لا انتهاء له. الأول لا ابتداء، الآخر لا انتهاء، ولا انقضاء لوجوده، هو الأول بإحسانه والآخر بغفرانه. الأول بإحسانه والآخر بغفرانه، الأول بالهداية والآخر بالرعاية. الإمام الرازي يقول: الأول والآخر، فذكر عدة عبارات، منها الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، الأول بعرفان القلوب والآخر بستر العيوب، الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء، الأول قبل كل شيء بالقدم والأزلية، والآخر بعد كل شيء بالأبدية والسرمدية. الأول مبدي كل أول، والآخر مؤخر كل آخر. الأول بالوجوب والقدم، والآخر بالتنزيه عن الفناء والعدم. يعني أينما ذهبت أو غلت في القدم فهو الأول، وأينما سعيت وتحركت وطرت وغصت وسافرت وتخطيت فهو الآخر. الإنسان وين ما مات مصيره إلى الله. الأول بالخلق، والآخر بالرزق. الأول بلا مطلع، والآخر بلا مقطع. الأول هو الذي ابتدأ بالإحسان، والآخر هو الذي تفضل بجميل الإحسان. الأول بالإسعاد، الآخر بالإمداد. هذه كلها معاني فرعية مستفادة من الأول والآخر. أما أدب المؤمن مع الأول أن يكون أول الناس سبقا بالخير. كن أول الناس بمعرفة الله، كن أولهم بطاعته، كن أولهم بخدمة عباده، وآخرهم تعلقا به. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذه الكلمات: يا كائن قبل أن يكون شيء، المكون لكل شيء، والكائن بعدما لا يكون شيء، أسألك بلحظة من لحظاتك الحافظات الغافرات الراجيات المنجيات. لحظة من لحظات الله الحافظات الغافرات الراجيات المنجيات. الإنسان بيكون يعني في مجتمع ملء السمع والبصر، للحظة واحدة يصبح خبرا وانتهى الأمر. أيها الإخوة الكرام، عود على بدء، ينبغي أن نذكر بعض أسماء الله الحسنى مثنى مثنى: الأول والآخر، والظاهر والباطن، والمعز والمذل، والمعطي والمانع، والرافع والخافض، والنافع والضار، والقابض والباسط، لأن الاسم السلبي هو من أجل الإيجابي. أحيانا الله عز وجل يفقر ليغني، أيام الله عز وجل يذل إنسانا ليتوب من ذنوبه ثم يعزه، أعلى أنواع العز. يفقره ليغنيه، يحجبه ليقربه، أحيانا يهينه ليعلي مقامه. فالإنسان المؤمن صابر على قضاء الله وقدره، وهو يعتقد اعتقادا جازما أن كل شيء في الحقيقة خير. لذلك قال تعالى: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير. دققوا في كلمتين: إن يمسسك وإن يردك، ما الفرق بينهما؟ إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير. لماذا جاء مع الخير الإرادة ومع الشر الإمساك؟ لأن الله عز وجل لا يريد إلا الخير. أما إذا يعني أنزل ضر بإنسان، هذا الضر ليس مرادا لكنه لا بد منه. أحيانا الأبن غالي جدا على والده، لكن الأب في بعض الحالات النادرة يجد أنه لا بد من تأديب هذا الغلام فيضربه، وربما يتألم الأب أشد من تألم ابنه بالضرب، لكن لا بد منه. فالضرب ليس مقصودا، مقصود التربية. فالضر ليس مرادا لكنه لا بد منه. مركبة صنعت من أجل ماذا صنعت؟ من أجل أن تسير. أليس فيها مكابح؟ المكابح تتناقض مع الهدف من صناعتها، صنعت لتسير فيها مكابح، لكن المكابح ضرورية لسلامتها. الإنسان خلق ليفعل، لكن المصائب والآلام كالمكابح تماما، ضرورية لسلامته. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذا الإنسان يعني أدرك أن كل شيء يبدو له شرا هو خير مبطن، وأن وراءه هدف كبير، لذابت نفسه محبة لله عز وجل. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا أصابه، إذا جاءت الأمور على ما يريد، قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءت على خلاف ما يريد قال الحمد لله على كل حال. ودائما حسن الظن بالله وحسن الظن بالله ثمن الجنة. أيها الإخوة الكرام، في الدرس القادم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى اسم الظاهر والباطن، ونكون قد مضينا في بعض الأسماء التي ينبغي أن تلقى وأن تدرس مثنى مثنى، والحمد لله رب العالمين.
0: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي. نحن معكم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: سبحانك اللهم، سبحانك اللهم من خالق نسعى إليه وحكيم رشيد. إن قلت كن يكون،

فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر

ما الحق وما

تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم.

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر.

فقدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر.

نشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه

أجلت ليوم الفصل وما

يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا

ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها

إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاء

تسعت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا

أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

الموعود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.

وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود

كسب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما

ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع

سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر

التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد

ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب

وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة

الصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك

ربك الذي خلقه خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم.

خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.

وجوده وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد

يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون

ألهاكم التكاثر.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما

كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم

فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم.

لكم دينكم ولي

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. متفق عليه.
1: روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَتُحَدِّثُونَ

أولئك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت

إسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم من

0: قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون
1: صدق الله العظيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كان لكبيرة إلا

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر

تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف.

أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير

الناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى

يهديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب

سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ

وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مست

والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلون

يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

0: صدق الله العظيم.
1: قطوف من حدائق الإيمان.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. نقطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.
0: الليل أقبل والوجود سكون. الليل

أخوة الإيمان، لقد كرم الله الإنسان وخلقه في أحسن تقويم، لم يضع في عنقه غلا ولا في رجله قيدا، ولم يحرم عليه طيبا، ولم يغلق في وجهه باب خير. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وقال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صدق الله العظيم. ويقول الفقيه أبو بكر بن العربي: ليس لله تعالى خلق أحسن من الإنسان، فإن الله تعالى خلقه وعلمه البيان، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، يسمع ويرى ويتفكر في قدرة الخالق جل في علاه.

الصلاة أخي المؤمن هي الصلة الوثيقة بين العبد وربه، فهي هدية من الله سبحانه وتعالى لعباده في ليلة الإسراء والمعراج. يقول أنس رضي الله عنه: فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به 50، ثم نقصت حتى جعلت 5. ولهذا يا إخوة الإيمان حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحافظة عليها، فقال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. ما أجمل أخي المؤمن أن تحرص على أداء الصلاة بسكينة وخشوع حتى تكون من الذين كتب الله لهم الفلاح في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.

أخي المؤمن، ما أجمل أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، لأن إفشاء السلام حق من حقوق أخيك المسلم عليك. روي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإفشاء السلام أيضا من موجبات

عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويؤخر التوبة لطول الأمل، ويقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها عمل الراغبين، إن أعطي من الدنيا لم يشبع، وإن منع منها لم يقنع، ويأمر الناس بما لا يأتيه، يحب الصالحين ولا يعمل أعمالهم، ويبغض المسيئين وهو منهم، ويكره الموت لكثرة ذنوبه، إن سقم ظل نادما، وإن صح أمن لاهيا.

اللهم يا من خلق الإنسان في أحسن تقويم، وبقدرته التي لا يعجزها شيء يحيي العظام وهي رميم، نسألك ربنا أن تهدينا إلى صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن تغفر لنا وترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، كتب هذه الحلقة عبد الخالق عطية، وحتى يجمعنا اللقاء بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، لكم تحيات فاطمة عبد العزيز من الهندسة الإذاعية، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: كتاب الدعوات عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم.

0: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مسلم.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.
1: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. رواه أبو داود والترمذي.
0: وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. رواه أبو داود.
1: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك؟ قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي.
0: وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي.
1: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي.
0: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رواه الحاكم.
2: قيام الليل. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وقال مجاهد والحسن: يعني بذلك قيام الليل. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أي هل يستوي من هذه صفته مع من نام ليله وضيع نفسه غير عالم بوعد ربه ولا بوعيده؟ قيام الليل في السنة. أخي المسلم، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل ورغب فيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. وقال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزى به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وقال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. والمقنطرون هم الذين لهم قنطار من الأجر. وقال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قيام النبي صلى الله عليه وسلم. أمر الله تعالى نبيه بقيام الليل في قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال سبحانه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهذا يدل على أن الشكر لا يكون باللسان فحسب، وإنما يكون بالقلب واللسان والجوارح. فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بحق العبودية لله على وجهها الأكمل وصورتها الأتم، مع ما كان عليه من نشر العقيدة الإسلامية وتعليم المسلمين والجهاد في سبيل الله والقيام بحقوق الأهل والذرية. فكان كما قال ابن رواحة: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الصبح ساطع، أرانا الهدى بعد العمى في قلوبنا، به مقناة إنما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استسقلت بالمشركين المضاجع. وعن حذيفة قال: صليت مع النبي ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. مستمعين الكرام، أحببت أن أقدم لكم الأسباب الميسرة لقيام الليل. وعندنا أسباب ظاهرة وهي أربعة أمور: الأولى ألا نكثر من الأكل فيغلب علينا النوم ويثقل علينا قيام الليل. الثاني ألا نتعب أنفسنا بالنهار بما لا فائدة فيه فيصعب علينا قيام الليل. الثالث ألا نطرق القيلولة بالنهار فإنها تعين على القيام. الرابع ألا يرتكب الأوزار بالنهار فنحرم من القيام بالليل. وأما الأسباب الباطنة: الأول سلامة القلب عن الحقد على المسلمين وعن البدع وعن فضول الدنيا. الثاني الخوف الذي يغلب على القلب مع قصر الأمل. الثالث أن يعرف كل منا فضل قيام الليل. والرابع وهو أهم الأسباب وهو الحب لله وقوة الإيمان بأنه في قيامه لا يتكلم بحرف إلا وهو مناج ربه. فإخواني وأخواتي في الله، أحس نفسي قبلكم على قيام الليل، وأحثكم أن تنتهزوا هذه الفرصة الكريمة في هذا الشهر المبارك على التعود على قيام الليل. وتقبل الله منا ومنكم.

0: فئة موفقة، وجوههم مسفرة، وجباههم مشرقة، وأوقاتهم مباركة. فإن كنت منهم فاحمد الله على فضله، وإن لم تكن من جملتهم فدعواتنا لك أن تلحق بركبهم. أتدري من هم؟ إنهم أهل الفجر، قوم يحرصون على أداء هذه الفريضة ويعتنون بهذه الشعيرة، يستقبل بها أحدهم يومه ويستفتح بها نهاره، والقائمون بها تشهد لهم الملائكة. من أداها مع الجماعة فكأنما صلى الليل كله. إنها صلاة الفجر أخي المسلم، الصلاة التي سماها الله قرآنا، فقال عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. المحافظة عليها من أسباب دخول الجنة، والوضوء لها كم فيه من درجة، والمشي إليها كم فيه من حسنة، والوقت بعدها تنزل فيه البركة. وقد دعا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا:
1: اللهم بارك لأمتي في بكورها.
0: أهل الفجر الذين أجابوا داعي الله وهو ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فسلام على هؤلاء القوم حين استلهموا

واستشعروا معاني العبودية، فاستقبلتهم سعادة الأيام تبشرهم وتثبتهم. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة. صدق رسول الله. يا أهل الفجر، لقد فزتم بعظيم الأجر، فلا تغبطوا أهل الشهوات والحظوظ العاجلة، فما عندهم ما يغبطون عليه، بل بفضل الله وبرحمته فاختبطوا، وإياه على إعانتكم فاشكروا، وإليه فتوجهوا. يقول الصادق المصدوق: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، هنيئا لكم أن تتمتعوا بالنظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. يا أهل الفجر، ألا تردون أن يذهب الناس بالأموال والزوجات، وترجعون أنتم بالبركة في الأوقات والنشاط ودخول الجنات ونزول الرحمات؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والمقصود بهما صلاة الفجر وصلاة العصر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، أنتم محفوظون بحفظ الله، أنفسكم طيبة وأجسادكم نشيطة. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، كفاكم شرفا شهادة ملائكة الرحمن لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. يا أهل الفجر، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أولئك هم الرجال حقا والمؤمنون صدقا. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم:

صدق الله العظيم. أما من ضيعوا الصلاة وتهانوا بها وأخروها عن وقتها، يا ليتهم يعلمون ماذا تحملوا من وزر وماذا فاتهم من أجر. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم،

صدق الله العظيم. أخي المسلم، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. صدق رسول الله. أخي في الله، ألا فالحق بأهل الفجر لكي تكون في ذمة الله ولتكتب في ديوان الأبرار.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق، والقيامة حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم من هنا من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السلطان أبو العلا، حيث ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك، وحيث ما نستهل به شعائر صلاة هذا الفجر القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة النحل، بدءا من الآية 30 يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت.

صدقت يا ربنا فيما قلت وقلت وقولك الحق. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استهللنا شعائر صلاة هذا الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت لما تيسر من أي ذكر الحكيم من سورة النحل بدءا من الآية 30 وانتهاء بالآية 50. اللهم يا عظيما تواضع لعظمته كل شيء، يا عزيزا ذل لعزته كل شيء، يا مالكا خضع لملكه كل شيء، يا قديرا استسلم لقدرته كل شيء، يا مهيمنا لا يشذ عن سلطانه شيء، يا عليما لا يعزب عن علمه شيء، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من يدل على وجوده كل شيء، يا من ينطق بوحدانيته كل شيء، يا من تجلت قدرته في كل شيء، ويا من وسعت رحمته كل شيء، يا أزليا قبل كل شيء وصرمديا بعد كل شيء ودائما بعد أن لا يدوم شيء، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يؤذن بميلاد يوم جديد، هيا بنا نرفو أكف الضراعة والابتهال إلى الله تعالى والمبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي.

قصدت بابك يا رباه مبتيلا، قصدت بابك قصدت بابك.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، رفع نداء الحق، رفع النداء المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي بعد أن قدم فاصلا من الأدعيات والابتهالات الدينية. من هنا من رحاب مسجد السلطان أبو العلا، حيث ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، وهكذا ولد يوم جديد وينادي: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود. قام الإخوة الحاضرون هنا في مسجد السلطان أبو العلا بأداء ركعتي السنة امتثالا واقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن كالذي قاله الأولون من أهل السماوات والأرض، وخيرا مما قاله الأولون من أهل السماوات والأرض، وكالذي يقوله الآخرون من أهل السماوات والأرض، وخيرا مما يقوله الآخرون من أهل السماوات والأرض، بعدد ما أحاط به علمك وخطه قلمك وأحصاه كتابك. اللهم إني ما عبدتك حق عبادتك ولا شكرتك حق شكرك ولا ذكرتك حق ذكرك ولا قدرتك حق قدرك، وما عندي يا إلهي من صالح الأعمال ما أتقرب به إليك إلا شهادة أن لا إله إلا أنت، ويقيني بأنه لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا يعبد بحق إلا أنت، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي اللهم ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. إخوة الإيمان والإسلام، فرغ الإخوة الحاضرون هنا من أداء ركعتي السنة وجلسوا خاشعين خاضعين لسماع تلاوة قرآنية مباركة قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، يقام بعدها للصلاة.

0: استقيموا رحمكم الله، حاذوا بين مناكب، سدوا الفرج، استقيموا واعتدلوا، صلوا صلاة مودع يرحمكم الله.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: عليكم ورحمة الله.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك، نقلناها لكم من مسجد السلطان أبو العلا. كان معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، ومبتهلا الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي، وأمنا في هذه الصلاة الشيخ محمود مصطفى عبد الواحد. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يجمعنا وإياكم لقاء إيماني آخر، لكم تحيات الزميلين حسن صفوت من الإذاعة الخارجية ومحمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني، اللذين زاملتهما وشاركتهما نقل هذه الصلاة. كنت معكم عبد الله حامد من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وهكذا مستمعين الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
4: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.

لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موت

0: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت

0: أحزاننا.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقلنا إن الحق سبحانه استوعب زمن الإنفاق ليلا ونهارا، واستوعب أيضا الكيفية التي يكون عليها الإنفاق سرا وعلانية، ليشيع الإنفاق في كل زمن بكل هيئة. وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى عن هؤلاء: فلهم أجرهم عند ربهم. قوله فلهم أجرهم عند ربهم يدل على عموم من يتأتى منه الإنفاق ليلا أو نهارا سرا أو علانية. وإن كان بعض القوم قد قال إنها قيلت في مناسبة خاصة، وهي أن الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه كانت عنده 4 دراهم، فتصدق بواحد نهارا وتصدق بواحد ليلا وتصدق بواحد سرا وتصدق بواحد علانية فنزلت فيه. إلا أن قول الله فلهم يدل على عموم الموضوع لا على خصوص السبب، فكأن الجزاء الذي رتبه الحق سبحانه وتعالى على ذلك شائع في كل من يتأتى منه هذا العمل. قول الله فلهم أجرهم عند ربهم، كلمة أجر تعطينا لمحة في موقف المؤمن من أداءات الإنفاق كلها، لأن الأجر لا يكون إلا عن عمل فيه ثمن لشيء وفيه أجر لعمل، فالذي تستأجره لا يقدم لك شيئا إلا مجهودا، هذا المجهود قد ينشأ عنه مسمى، يعني شيء له ثمن. فقول الله فلهم أجرهم عند ربهم، مع أن الناس تنفق أشياء مثمنة يعني لها ثمن، يدل على أن المؤمن يجب أن ينظر إلى كل شيء ينتجه عمله ويطلب الله منه أن ينفق منه، أن الله لا يعطيه ثمن ما أنفق لأنه لا يملك ما أنفق، وإنما يعطيه الله أجر العمل. لماذا؟ لأن المؤمن الذي يضرب في الأرض يخطط بفكره، والفكر مخلوق لله، وينفذ التخطيط الذي خطط بفكره بواسطة طاقاته وأجهزته، وطاقاته وأجهزته مخلوقة لله، ويتفاعل مع المادة التي يفعل فيها، كالأرض مثلا وهي مخلوقة لله. فأي شيء يملكه الإنسان في هذا كله؟ لا الفكر الذي يخطط، ولا الطاقة التي تفعل، ولا المادة التي تنفعل، كلها لله. إذن فأنت لك فقط أجر عملك، لأنك تعمل فكرا مخلوقا لله، بطاقة مخلوقة لله، في مادة مخلوقة لله. فإن نتج منها شيء أراد الله منك أن يأخذه منك لأخيك العاجز الفقير، فإنه يعطيك أجر عملك لا ثمن عملك. لكن المساوي لك في الخلق وهو الإنسان، إن أخذ منك حصيلة عملك أعطاك ثمن عملك.
0: فهي من المخلوق المساوي ثمن، وهي من الخالق الأعلى أجر، لأنك لا تملك شيئا في كل ذلك أبدا. بعد ذلك يقول الحق: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف هو الحذر من شيء يأتي، فمن الخائف ومن المخوف وما المخوف عليه؟ ايه هي الحكاية؟ لا خوف عليهم ممن؟ يجوز ان يكون لا خوف عليهم من انفسهم، يخاف الانسان على نفسه ان يرسب، فالنفس واحدة خائفة ومخوف عليها، خائفة الآن مخوف عليها بعد الآن، في التلميذ يخاف أن يرسب. ما يقالش إن الخائف هو عين المخوف، نقول له لا، لأن دي في حالة وهذا في حالة. أو لا خوف عليهم من غيرهم، طب وأي غير يخاف على من أنفق؟ من الجائز أن يكون حول كثير من الأغنياء حمقى، حين يرون أيديهم مبسوطة بالخير للناس يغمزونهم ليمسكوا مخافة أن يفتكروا. خليك عاقل، استعد للزمن، لك عيال، يبقى إذن لا خوف عليهم لا من أنفسهم ولا من الحمقى حولهم ولا هم يحزنون. كأن الخوف الآن والحزن حين يواجهون بالحقائق، فلا خوف عليهم الآن ولا حزن عندهم حين يواجهون بحقائق الخير التي ادخرها الله سبحانه وتعالى له. بعد ذلك يتعرض الحق إلى قضية من أخطر قضايا العصر، وهذه القضية كان ولا بد أن يتعرض لها القرآن بصدد ما هو فيه، لأنه يتكلم عن النفقة وعن الإنفاق، ولا شك أن ذلك يقتضي منفقا ومنفقا عليه. المنفق عليه عاجز، فهب أن الناس شحوا ولم ينفقوا عليه، فماذا يكون موقفه؟ موقفه لا يتعدى أمرين: الأمر الأول أن يذهب فيقترض، لم يقبل أحد أن يقرضه، يأخذ بالربا والزيادة، يبقى ثلاث حاجات اقتصادية: نفقة، فإن حبس الناس النفقة اضطر العاجز إلى أمرين: إما أن يقترض، فإن منع من القرض يبقى لازم يأخذ بالربا، أما كيف يعيش؟ إذن فالآيات التي نحن بصددها تعرضت للهيكل الاقتصادي في أمة إسلامية جوادة أو أمة إسلامية بخيلة شحيحة. لماذا؟ لأن الذي خلق الخلق قد صنع حسابا دقيقا لذلك الخلق، بحيث لو أحصيت ما يجب على الواجدين من زكاة وأحصيت من لا يقدر عجزا طبيعيا عن العمل، لوجدت العاجزين يعيشون في مستوى القادرين بلا فرق. وإلا كان هناك خطأ والعياذ بالله في حساب الخالق، ولا يمكن أن يتأتى ذلك أبدا. وحين ننظر إلى المجتمعات في تكوينها نجد أن إنسانا غنيا في مكان قد نبى به مكانه واختار أن يقيم في مكان آخر، فيعجب الناس لماذا ترك ذلك المكان وهو في يسر ورخاء وغنى. ربما لو كان فقيرا لقلنا طلبا للسعة، فلماذا خرج من هذا المكان وهو واجد وهو على هذا الحال من اليسر؟ لم يفطنوا إلى أن الله الذي خلق الخلق يدير كونه بواسطة الخواطر تخطر في أذهان الناس، فتجده قد نبى به المكان وقلق واختار أن يذهب إلى مكان آخر. لو أننا عندنا أجهزة إحصائية دقيقة وحسبنا المحتاجين في البيئة التي انتقل منها لوجدناه قدرا من المال زائدا عن حاجتها، فوجهه الله إلى مكان آخر يحتاج مثل هذا الكم منه. وهكذا تجد التبادل منظما. فإن رأيت إنسانا محتاجا أو إنسانا يريد أن يرابي، فاعلم أن هناك تقصيرا في حق الله المعلوم، ولا أقول في الحق غير المعلوم. القرآن حين يواجه هذه المسألة يواجهها مواجهة تبشع العمل الربوي تبشيعا يجعل النفس الإنسانية المستقيمة التوكوين تنفر منه. فيقول سبحانه: الذين يأكلون الربا. وانظر إلى كلمة يأكلون، هل كل حاجات الحياة أكل؟ حاجات الحياة كثيرة والأكل بعضها، ولكن الأكل أهم شيء فيها لأنه وسيلة استبقاء النفس. يأكلون الربا، والربا هو الأمر الزائد. وما دام هو الأمر الزائد يعني هو لا يحتاج لأن يأكل، يبقى ده تقريع له، تقريع له، يريد أن يبشعه الله. فيقول لهم سمة. هذه السمة قال العلماء: أهي في الآخرة يتميزون بها في المحشر؟ كما يقول الحق: يعرف المجرمون بسيماهم، فهؤلاء غير المصلين، وهؤلاء غير المزكين، وهؤلاء، بحيث إذا رأيتهم عرفت سيماهم وأنهم من أي صنف من أصناف العصاة هم. فكأنهم حين يقومون بيوم القيامة يقومون مصروعين كالذي يتخبطه الشيطان من المس، أو أن ذلك أمر حاصل لهم في الدنيا. نبحث. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. نريد أن نعرف كلمة التخبط وكلمة الشيطان وكلمة المس. التخبط: الضرب على غير استواء وهدى. أنت تقول فلان يتخبط، يعني مش حركة رتيبة، مش حركة منطقية، حركة ملهاش ضابط، ذلك هو التخبط. طيب وما هو الشيطان؟ الشيطان جنس من خلق الله، لأن الله قال لنا إن خلق الإنس والجن، والجن منهم شياطين، وجن مطلق. الشيطان هو عاصي الجن. طب وإحنا ما شفناش الشيطان ده صحيح، ولكننا علمنا به بواسطة إعلام الحق الذي آمنا به، فقال: أنا لي خلق مستتر، ولذلك سميته الجن من الاستتار. الجن يعني الاستتار، زي المجنون يعني المستور عقله، والعاصي منه اسمه شيطان. كلام على الأول. إذن فإيماننا به لا عن حس، ولكن عن إيمان بغيب أخبرنا به من آمنا به. وحين نجد شيئا اسمه الإيمان يجب أن نعرف أنه غير محس، لأن المحس لا يقال آمنت به لأنه مشهود لك. فأنا لا أقول أنا أؤمن بأن المصباح منير الآن، أنا لا أؤمن بأننا مجتمعون في مسجد سيدي مرسى أبي العباس، أهذا إيمان أم شيء مشهود ومحس؟ إذن فالأمر الإيمان بالغيب زي الملائكة. فإذا ما كنا قد آمنا بالغيب نجد الحق سبحانه وتعالى يعطي لنا صورة للشيطان، ولكنه حين يعطينا صورة للشيطان أو لرأس الشيطان المميزة له كما أن رؤوسنا نحن هي التي تميزنا، يتكلم سبحانه عن شجرة الزقوم، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طب شجرة الزقوم دي في الآخرة ولا لا؟ في الآخرة. إذن نحن لا نراه، ورؤوس الشياطين لا نراه، فكيف يشبه الله ما لم نره بما لم نره؟ شيء ما شفناهش بشيء مجهول بمجهول ولا لا؟ نقول نعم. وذلك أمر مقصود للإعجاز القرآني. لماذا؟ قال لك لأن الشيطان صورة متخيلة بشعة، بدليل أنك لو طلبت من رسامي العالم الكاريكاتور وقلت لهم ارسموا لنا صورة الشيطان، ما له الصورة محدودة، ما الصور تتأتى كيف؟ تتأتى على وفق ما تخيل كل واحد في قبح الشيطان، فهذا يصوره بالقبح من ناحية، وذلك يصوره بالقبح من ناحية أخرى، بحيث لو جمعت الرسوم لما اتحد رسم مع رسم. إذن فكل واحد يستبشع صورة يرسمها. ساعة نعطي الجائزة لمن رسم صورة الشيطان، أنعطي الجائزة لأجملهم صورة أم لأقبحهم صورة؟ أشدهم قبح. إذن فصورة الشيطان المتمثلة صورة إيه؟ صورة بشعة قبيحة. لو جاء على صورة واحدة من القبح لعل هذا يكون قبيحا عندك ولا يكون قبيحا عند آخر، ولكن حين يطلق الله أخيلة الناس في تصور القبح يبقى القبح على كل إنسان وعلى كل نفس بما يراه قبيح، تبقى الصورة أكمل وأوفى ولا تكون قبح على صورة واحدة؟ الأكمل والأوفى أن تكون شائعة. الذي يتخبطه الشيطان من المس، الشيطان مدام قلنا هو عاصي الجن، واحنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا ان كثيرا من الشياطين لهم التصاق واتصال بكثير من الانس، وانه كان ايه رجال من الانس يعوذون برجال ايه من الجن فزادوهم ايه رهقا، ولا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فكأن الشيطان قد مس التكوين الإنساني مسا أفسده استقامة ملكاته معه. التكوين الإنساني له استقامة ملكات مع بعضه بحيث كل حركة لها إيه، فإذا ما مسه الشيطان اتلخبط غزله زي ما بنقول. معنى اتلخبط غزله يعني إيه؟ يعني ملكاته غير مستقيمة ولا منسجمة مع بعضها، تبقى حركاته غير رتيبة وحركاته غير منطقية. الصورة هذه ما هي المناسبة بينها وبين عملية الربا؟ إن أردناها في الآخرة فهي ميزة، ساعة ترى واحد متخبط كده ومسروع اعرف ان دي من ايه بتوع الربا. طب ده في الآخرة. طب وفي الدنيا؟ قال لك في الدنيا برضو غير منطقية. ليه؟ حركة غير منطقية، حركة هستيريا غير منطقية. يقول له ازاي دي؟ تقول له انظر الى العالم الان، العالم خلقه الله على هيئة من التكامل مش من التكرر، معنى من التكامل أن ذلك فيه إمكانيات وذلك فيه إمكانيات أخرى، حتى يحتاج صاحب هذه الإمكانيات إلى صاحب هذه الإمكانيات فيلتحم الكون. ولو أن كل إنسان وحدة مكررة لاستغنى الكل عن الكل كالأفراد تمام. لو أن الأفراد متساوين في المواهب لا تجد واحدا يحتاج لواحد أبدا. إما اللي خلى الناس يحتاجوا لبعض إيه؟ لأنك إن أجدت فنا من فنون الحياة فقد أجاد سواك فنونا أخرى أنت محتاج إليه، فإن احتاجوا إليك فيما أجدت فقد احتجت إليهم فيما أجاد. إذن العالم لازم يتكامل. كذلك خلق الله الكون، مناطق حرة ومناطق بردة ومناطق فيها معادن ومناطق فيها زراعة ومناطق فيها بترول الله ليه؟ حتى يضطر العالم إلى أن يتكامل، ويضطر العالم إلى أن يتعايش مع بعضه. ولذلك قلنا فيما قلنا سابقا أن الله حينما تكلم في سورة الرحمن قال والأرض وضعها للأنام، وضعها متضعة لمين؟ الأرض أي أرض وأي أنام؟ الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام. فإن تحددت بحواجز قلنا لا أحب أروح للخير هنا أرض بكر يقول لك لا ما تجيش تستعمرني، لا انت جاي تعمل مش عارف يبقى يوجد الفساد. لكن لو ان الارض كل الارض كانت للانام كل الانام بحيث ان ضاق العمل في مكان ذهبت الى مكان اخر بدون قيود عليك. القيود التي نشأت من السلطات الزمنية التي تحتجز الاماكن لانفسها هو الذي افسد الكون. وإلا فاذا كانت بيئات تشتكي قلة القوة، بيئات أخرى تشتكي قلة الأيدي العاملة لأرض خراب وهي تصلح أن تزرع. يبقى إذن لو أن الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام لما حدث عجز. ولذلك نقول لك ضغط السكان الانفجار بينما توجد أماكن تتطلب خلقا ويوجد خلق يتطلبون أماكن. فإيه الاختلال ده كله؟ ناشئ من أن القضية غير منطقية في الكون. الكون الذي نعيش فيه فيه ارتقاءات عقلية شتى وطموحات ابتكارية صعدت إلى الكواكب وتغزو الفضاء، ووجدت في كل بيت آلات الترفيه. أما كان المنطق يقتضي أن يعيش العالم سعيدا مستريحا؟ كان المنطق يقتضي أن يعيش العالم مستريحا هادئا، لأنه كل يوم يبتكر أشياء تعطي له أكبر الثمرة بأقل مجهود في أقل زمن. ماذا نريد بعد هذا؟ ولكن هل العالم الذي نعيش فيه عالم منطقي على هذا الواقع؟ ولا نجد أغنى بلاد العالم وأحسنها إحصائيات اقتصادية هي التي فيها القلق، وهي التي فيها الاضطراب، وهي التي فيها الشذوذ، وهي التي فيها الجنون، وهي التي فيها الانتحار؟ الله، إذن العالم مش منطقي. إذن دي هستيريا في العالم ولا لا؟ هستيريا كأهيد التخبط. لا إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. حركة هستيريا في الكون. كن مش مستريح، كن مش منسجم مع طموحاته وابتكاره. أما كان يجب على هذا الكون بعقلائه أن يبحثوا عن السبب في هذا، لماذا نشقى كل هذا الشقاء وعندنا هذه الطموحات الابتكارية؟ ليه؟ كان يجب أن يبحثوا. وإذا ما كانت البلوى عامة كما قلنا سابقا لا تعم الدول المتخلفة أو الدول النامية بل أيضا في الدول المتقدمة، تبقى المسألة يجب بقى لها بحث. كان يجب ان المفكرين يعملوا مؤتمرات يبحثوا هذه المسألة. فاذا ما كانت المسألة عامة تنتظم كل البلاد متقدمها ومتأخرها وجب ان نبحث عن سبب مشترك. ما نبحث عن سبب قد يوجد عند قوم ولا يوجد عند، لاننا لو بحثنا لقلنا يوجد في البيئة دي ولا يوجد في البيئة الثانية، لكن ده موجود في كل البيئات ولا لا؟ يبقى لابد ان يوجد القدر المشترك. الارزاق التي توجد في الكون تنقسم قسمين: رزق انتفع به مباشرة، ورزق هو سبب لما انتفع به مباشرة. انا اكل رغيف الخبز ده اسمه رزق مباشر، واشرب كوب الماء رزق مباشر، واكتسي بالثوب رزق مباشر، واسكن في البيت رزق مباشر، وانير المصباح ده رزق مباشر. ولكن المال ياتي بالرزق المباشر ولا يغني عن الرزق المباشر. فاذا كان عندي جبل ذهب وانا جعان ماذا اصنع به؟ يبقى رغيف العيش احسن منه ولا لا؟ ده رزق مباشر. انما الجنيه او الذهب يجيب لي ده ويجيب لي ده ويجيب لي ده ويجيب لي ده، انما ما يغننيش عن ده وده. وياتي وقت بعد ان صنع الله بالمال ان تاتي به كل شيء، جه قال لك ولا يساوي اي شيء. شوف هضروا الهضرة دي ازاي، عشان اقول المال ده مهوش غاية، لا ينفع ان يكون غاية بل هو وسيلة. فان فقد وسيلية واصبح غاية يبقى لازم يفسد الكون. يبقى علة فساد الكون ده ايه كله بقى؟ في القدر المشترك اللي هو المال اللي اصبح ايه؟ اصبح غاية ولم يعد وسيلة. والسلام عليكم ورحمة الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: لجأت إلى باب المهيمن طارقا.

قلبي قد غسلت من الورى إذ ليس غيرك ما ذكرت ببالي. لجأت إلى باب المهيمن طارقا

0: إذاعة القرآن الكريم
1: صيانة عن الابتذال
0: إذاعة القرآن الكريم
1: مودة للأطهار
0: إذاعة القرآن الكريم
1: عفة مع الفجار.
2: ابقوا معنا مستمعين الكرام لتستمتعوا بالعديد والعديد من البرامج الحية فقط على إذاعة القرآن الكريم على الموجة رقم 173 VHF.

ألم تروا أن الله سخر

0: الحقائق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد.
1: Dear brothers and sisters in Islam, you have listened to the new episode of the program Faith from Quran al-Kareem radio station from Sydney, Australia.

غمسة واحدة في الجنة ستنسى كل ما كان قبلها من هم وغم وضيق وحزن وشدة وبلاء، فما بالك بالخلود الأبدي والنعيم الذي لا ينقطع ومجاورة الطيبين. كل هذا هو سحر الجنة. مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: النبي صلى الله عليه وسلم صحبته في الدنيا حرمناها، لكن رفقته في الجنة هي مبتغانا. ربيعة ابن كعب الأسلمي اللي كان خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحمل للنبي صلى الله عليه وسلم ربما نعله ربما وضوء صلى الله عليه وسلم، بيساعد النبي صلى الله عليه وسلم. مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم علمنا: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. ففي مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ربيعة سلني. ربيعة كان فقير وكان غير متزوج، وربما ما كانش عنده بيت، كان بينام في المسجد. لما النبي صلى الله عليه وسلم، اتصوروا معايا كده، لما يقول لواحد مننا اطلب واللي هتطلبه هتناله، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة. فربيعة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له سلني اطلب، ما طلبش دنيا، ما طلبش فلوس، ما طلبش زوجة، ما طلبش بيت، ما طلبش ان النبي صلى الله عليه وسلم يعينه في شيء. انما اول ما طلب سكت شوية وقال له: اسألك مرافقتك في الجنة. في بعض الروايات، قصة لها اصل في صحيح مسلم، في بعض الروايات انه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ربيعة من علمك هذا؟ جبتها منين دي يا ربيعة؟ دي عالية قوي قوي قوي يا ربيعة. مرافقة النبي في الجنة. انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم له درجة في الجنة لا يدخلها الا هو، اللي هي درجة الوسيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. فانت عايز توصل ان انت تبقى في الفردوس الاعلى وتبقى في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من علمك هذا؟ اللي علمه يا رسول الله أنت. رفقته بيك يا رسول الله وصحبته ليك يا رسول الله خلته ما بقاش في دماغه دنيا، بقى أهم حاجة إنه يبلغ رفقتك في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه، وبدأ يظهر على النبي صلى الله عليه وسلم أثار الوحي، وبدأ يتصبب عرقه صلى الله عليه وسلم، ثم سري عنه وهو يقول: يا ربيعة إني فاعل، ولكن أعني على نفسك بكثرة السجود. اللي عايز يبلغ رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي نفسه يملعني برؤية وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي نفسه يبلغ أعلى الدرجات في الجنة، عليه إنه يسوس نفسه ويجاهد نفسه ويقول لنفسه كتير لا، ويستعين على ذلك بكثرة السجود، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصحابة قلوبهم كانت مشتاقة للنبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده بيحكوا إن عبد الله ابن زيد، وده كان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الملهمين، لأنه هو ده اللي رأى في المنام الأذان اللي احنا بنؤذن بيه دلوقتي. عبد الله ابن زيد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا بحبك، وأنا ما أقدرش أعيش أو أتصور إن أنا هبقى بعيد عنك، وأنا عارف إن أنت في عليين، وانا صعب قوي ان انا ابلغ المنزلة اللي انت حتوصل اليها. فظهر عليه الحزن، فانزل الله عز وجل في عبد الله بن زيد: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. عبد الله بن زيد في بعض كتب الأثر إنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعمني حتى لا أرى أحدا سوى حبيبي حتى أبلغ رفقة حبيبي، حبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صحابي آخر ما حكولناش اسمه إيه، لكن كان محب قوي للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الطبراني واسناده حسن، انه أحد الصحابة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أحبك، وإني إذا كنت في بيتي فذكرتك فإني لا أستطيع أن أعيش دون أن أراك، أخشى ألا أراك، ووالله إنك لأحب إلي من نفسي وأحب إلي من ولدي، وإني قد علمت أنك إذا ما دخلت الجنة بلغت أعلى الجنة، وأن لي بمثل ذلك. أنا فين وأنت فين يا رسول الله؟ فأنا مش عارف إزاي هعيش وحبقى بعيد عنك، ده أنا في الدنيا ما بقدرش أصلا أقعد في بيتي، وكل ما افتكرك باجي أقعد جنبك. فلو فرقتنا بعد كده الدرجات في الجنة أنا هبقى فين؟ ففيه أيضا نزل قول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صحابة بشكل عام، مصنف ابن أبي شيبة بإسناد حسن، إن مسروق كان يقول إن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا جلهم أو كلهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم نفس المسألة، كلهم لما صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم فكروا على طول في المصير. النبي علمهم إن قلوبهم تبقى متعلقة بالجنة، ففكروا هم النهاردة أعظم نعمة هم فيها بعد الإسلام إيه؟ صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيا ترى هيبلغوا رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة بلغوا أعلى المنازل، الصحبة والرفقة، وإحنا قد حرمنا صحبته، فيا رب ما تحرمنا رفقته يوم القيامة. إحنا هنبقى على حال أبو مسلم الخولاني اللي كان بيقول: أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ والله ما يحصل، والله أبدا، كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلم أنه قد خلف من بعده رجال. تعالى دلوقتي ونسبح بالخيال، وحنتخيل إن إحنا بنعلى درجة ورا درجة ورا درجة ورا درجة في الجنة، وقلنا درجات الجنة على عدد آيات القرآن، وإنت بتعلى بتعلى بتعلى بتعلى لغاية ما وصلت لعليين، وصلت لقصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. على فكرة قصر النبي، النبي لما رآه وشكله كده شكل السحاب، أبيض شديد البياض، وللنبي صلى الله عليه وسلم 1000 قصر من لؤلؤ، ده حاجة كده على الماشي يعني. فتصور بقى كده، أنا بخيلك المشهد هيبقى عامل إزاي، وبعيشك دلوقتي انت عليت قوي قوي قوي قوي، وصلت لقصور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودلوقتي انت وجها لوجه مع النبي محمد. الله، انت عارف شكله؟ الوجه أضوى من ضوء القمر ليلة البدر. صحابي حلف بالله العظيم انه خرج لقى النبي صلى الله عليه وسلم يلبس حلة حمراء في ليلة البدر، بص للبدر، بص للقمر ليلة البدر، وبص لوجه النبي صلى الله عليه وسلم، أقسم بالله إن وجه النبي كان أضوى من القمر ليلة البدر، ليلة اكتمال القمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يبتسم. جرير بن عبد الله كان يقول كده: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم. ولما كان بيتبسم كان بيزداد وجهه استضاء ونور. وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف لو كنت شفت النبي في الدنيا، شفت وشه بس، شفته وانت مؤمن به وتموت على كده، تموت على الإسلام، رضي الله عنك، خلاص بقيت صحابي وبلغت أعلى منازل. بص في وجه النبي ترضي ربنا عنك، فما بالك بقى لما هتشوف وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو بدأت أوصف لك في الملامح وأوصف لك في جمال محيا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيتلقاك النبي صلى الله عليه وسلم بالبشر، لأنه كان دائم البشاشة ودائم التبسم صلى الله عليه وسلم. حيمد إيديه إليك، لو مديت إيديك للنبي صلى الله عليه وسلم هتمسها، هتلاقيها ألين من الحرير. أليًا من الديباج، أليًا مما تتصور. في نفس الوقت كان إيده صلى الله عليه وسلم فيها بعض البرد كده. يعني الصحابي أبو جحيفة الحديث في البخاري إنه بيقول لما صلينا الظهر الناس قعدت تتلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يسلموا عليه ويمسحوا بعد ما يمسوا إيد النبي ويمسحوا بيها وجوههم. قال: فلما مددت يدي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وجدتها أبرد من الثلج وألين من الحرير. يا على المتعة. لا، المتعة دي بقى سحر تاني خالص. وكل اللي قلناه في الجنة حاجة، ورفقة النبي وحضن النبي صلى الله عليه وسلم حاجة تانية خالص. تعالوا نكمل مع حضن النبي صلى الله عليه وسلم في رفق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة بعد هذا الفصل.
1: ويعيش فيها وبشوق بلديها وفي ليلي ونهاري بحلم أنا بيها.
0: ورجعنا بعد الفاصل وإحنا في حضن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الوجه أضوء من ضوء القمر، واللي إيده ألين من الحرير وأبرد من الثلج، اللي لما كان صلى الله عليه وسلم يعرق كأنها حبات اللؤلؤ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالطويل ولا بالقصير ولا بالنحيف ولا بالسمين، كان وسط في كل شيء صلى الله عليه وسلم. كان شعره صلى الله عليه وسلم يوصل إلى أكتافه، كانت له لحية كثيفة تصل إلى نصف صدره صلى الله عليه وسلم. أنا بخيل معاك كده شكل النبي صلى الله عليه وسلم، وبتخيل اللقطة دي هتبقى عاملة إزاي والمشهد الرائع ده. أنا متهيالي إن أنت أول ما هتشوف النبي صلى الله عليه وسلم هتترمي في حضنه وهتشتاق إليه اشتياق وحنين الجزع، اللي لما اتحرم من إيد النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما الصحابة صنعوا المنبر اللي كان صلى الله عليه وسلم يخطب عليه. كان في الأول خالص كان بيستند إلى هذا الجزع، فالصحابة كلهم سمعوا أنين الجزع، جزع الشجرة، أن لما فقد إيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا متخيل إن أنت هتسلم عليه، ده كان الحجر والشجر بيسلموا عليه في الدنيا صلى الله عليه وسلم. أنا بتهيالي إن أنت هتشتكي له الدنيا واللي حصل فيها وقد ايه كانت صعبه وقد ايه كانت محنه، زي ما اشتكت له الحمامه اللي الصحابه اخذوا الاولاد بتوعها وجت للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده النبي قال: من فزع هذه على اولادها. اشتكت له الحمام واشتكى له الجمل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم لما جه الجمل وهو يبكي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد كده سأل النبي صلى الله عليه وسلم بتعميم الناضح ده، بتعميم الجمل ده، فإنه شكى لي أن صاحبه يدئبه، يعني بيشغله كتير ويجيعه. أنا بتهيالي إن أنت هتتهز زي ما تهز الجبل. العلماء بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على جبل احد، وجبل احد يحبنا ونحبه، لما صعد عليه هو وسيدنا ابو بكر وعمر وعثمان فاهتز الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت احد فان عليك نبي وصديق وشهيدان. بعض اهل العلم قالوا اهتز من شدة اللوعة ومن شدة الحب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم وطأ أحد اهتز شوقا للنبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. احنا محتاجين المعاني الجميلة دي، وأنا متأكد إن في قلب كل مسلم ومسلمة الحنين ده والشوق ده والحب ده للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ودي الوصفة العملية اللي احنا بناخدها في كل حلقة، ازاي نبلغ المنازل دي، ازاي نوصل ان احنا نبقى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. المرء مع من أحب. انت بتحب النبي قوي، والحب ده لازم يكون ليه أدلة. لو بتحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم هتبقى على سنته، لو بتحب النبي صلى الله عليه وسلم هتكثر من الصلاة عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي علي. يلا صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأكثر من الصلاة عليه ليلين القلب بها ويزداد حب وشوق له صلى الله عليه وسلم. أنا عايز القلوب يبقى فيها الحب العارم ده والحب الكبير ده للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويطبق بأعمال. شوفوا سيدنا أبو بكر في مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم عطش، فسيدنا أبو بكر بيقول فأتيته بشرابه حتى ارتويت. سيدنا أبو بكر مش هو اللي شرب، اللي شرب النبي. لما النبي صلى الله عليه وسلم شرب يقول أنا كده ارتويت. النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين سيدنا أبو بكر شيء من التعلق الوثيق جدا جدا جدا من قبل البعثة. لذلك كان بعض الأدباء يقولوا كان أبو بكر يحب محمدا النبي وكان عمر يحب النبي محمد. يعني من الأول خالص سيدنا أبو بكر بيحب النبي، بيحب محمد صلى الله عليه وسلم قبل ما يبقى نبي. سيدنا عمر تعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد كده. فالعلاقة الحب اللي كانت بين سيدنا أبو بكر وبين النبي محمد دي ما تتوصفش، دي شيء تاني خالص. وكفاية حادثة الغار، وكفاية ان احنا نعدد المشاهد اللي جمعت بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا أبو بكر، واحنا على طول نكتب قصة الحب العظيمة اللي جمعت قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقلب أبي بكر. سيدنا عمر رضي الله عنه اللي جه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات وقال والله العظيم أنا بحبك يعني أكتر من كل حاجة إلا من نفسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتم إيمانك حتى لا يكمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك وولدك ومن الناس أجمعين. سيدنا عمر كأنه قعد مع نفسه يتأمل المعنى ده كده، صحيح نفسي ايه ودنيا ايه؟ هو في اغلى من النبي؟ هو في اعظم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى في قلوبنا؟ كأنه قعد مع نفسه ومرر المعاني دي وقال والله يا رسول الله لأنت احب الي من نفسي، احب الي من كل شيء حتى من نفسي. قال الان يا عمر، الان يا عمر، الان يا عمر. من المواقف اللي لما الواحد بيعدي عليها في السيرة يحس قد إيه بقلوب الصحابة. صحابي اسمه سواد ابن غزية. سواد ابن غزية ده في غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم بيسوي الصفوف، فسواد واخد خطوة قدام كده وخطوة ورا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال استوي يا سواد، وراح مديله كده يعني ضربة خفيفة كده، استوي يا سواد. قال يا رسول الله أوجعتني وقد جاءك ربك بالعدل والقسط. فالنبي صلى الله عليه وسلم كشف عن بطنه وقال اقتص يا سواد، خد حقك مني يا سواد. فإذا بسواد يقبل بطن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ما حملك على ما صنعت يا سواد، عملت كده ليه؟ قال إني أشعر أن هذه آخرتي، خلاص أنا حاسس أن خلاص كلها، أن الغزوة دي أنا حموت فيها، وأردت أن يكون آخر الأمر أن يمس جلدي جلد. الله الله على الحب، الله على الحب اللي في قلوب الصحابة تجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واللي لازم إحنا كمان نعيشه عشان نبلغ رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سعد بن الربيع يوم أحد لما قال لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف، أبو طلحة اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم رأبتي سدادة، نحري دون نحرك، نحري دون نحرك، أنا رأبتي سدادة، أنا إيه وحياتي إيه فداك يا رسول الله. فعلا إحنا مش عايزين نقولها كلمة كده، بنسمعها كتير وبنرددها كتير، بس هي فعلا كده، فداك أبي وأمي ونفسي وحياتي ودنيتي وكل ما أملك فداك يا رسول الله. النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس لي حبا. هي دي بقى العلامة، إن من أشد الناس لي حبا ناس يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله. عارف يعني إيه؟ عندك استعداد إن كل ما تملك تدفعه صدقة، إنك تحطه في عمل خير، بس تشوف وش النبي صلى الله عليه وسلم مرة، خدوا فلوسي كلها، خدوا عيالي، خدوا كل ما أملك وشوف وجه النبي مرة، خدوا نفسي أشوفه بس، وبعد كده مش عايز أعيش ومش عايز دنيا، أشوف وجهه مرة واحدة. الله على المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم. الله لو قلوبنا بقت كده، ولو طارت قلوبنا اشتياقا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده الواجب العملي ايه المطلوب؟ انت عشان تعيش المعاني دي انت لازم تقعد تقرا في سيره النبي كتير صلى الله عليه وسلم، وتتعرف عن النبي عن قرب، وتعرف اخلاقه اللي كانت صلى الله عليه وسلم كان على خلق عظيم، وانك لعلى خلق عظيم، اللي كانت قرآن يمشي، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. تشوف معاملاته، تشوفه كزوج، تشوفه كأب، تشوفه كمربي، تشوفه كمعلم، تشوفه كإنسان. تتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، جيب كتاب زي زاد المعاد في هدي خير العباد، وتعرف على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جيب كتاب زي ألف سنة وسنة، وتعلم كل يوم سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جيب كتاب زي الرحيق المختوم، وتعلم سيرته بالتفصيل، واعرف مين هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا مش قادر أسيب الموضوع ده خالص، وحاسس ان مش عارف، انا ما قلتش حاجة توفي حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انا مش عايز اطلع من حضن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انا مش عايز اخرج من المشهد ده خالص وانتقل الى اي مشهد تاني، انا مش عايز اخرج من الجو الجميل ده، لكن عذري ان احنا هننتقل الى اعلى شيء، اعلى النعيم، رؤيا الله ورؤيا وجه الله الكريم. الحلقة الجاية تعالوا نعيش سحر الجنة ورؤيا الله في الجنة.

0: العيش مع سحر الجنة يخلص القلب من التعلق بالدنيا ويعلي الهمة في العمل للآخرة. مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

كلام في الحب، حب الأمهات. الأم هي أكثر مخلوقات الله قدرة على الحب، لأنها تملك القدرة على العطاء وعلى التضحية وإنكار الذات والفناء في من تحب، وهي كلها علامات الحب كما أنزله الله في قلوب البشر. من منا لم يغمره هذا النهر المتدفق من الحنان الذي اسمه حب الأمهات؟ هي الوحيدة من كل البشر التي تحبك حبا بلا مقابل، حبا حانيا دافئا مضحيا بلا حدود، وكأنه نهر عذب من الحنان لا ينتهي ولا ينضب أبدا. لا أحد يحبك في هذه الدنيا أكثر من أمك، وحب الأمهات هو امتداد طبيعي من حب الإله للبشر، فهو جزء من رحمة الإله وحنانه وعطفه ومنحه التي لا تتوقف لعباده من بني الإنسان، حتى العاق منهم والكافر بنعمة ربه يرزقه ويرعاه. وقد قال الحق سبحانه وتعالى عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هكذا تفعل الأمهات مع أولادها، فهي لا تفرق في حبها وحنانها ورعايتها وسهرها بينهم كلهم، الطيب والحبيب والخبيث والعاقل والشقي والتقي وشقيقه الذي أخذته الدنيا في ركابها، وهي في ذلك لا تعترف أبدا بأي صفة سيئة تلحق بأولادها. وللأم حاسة خاصة بها، جهاز رادار يعمل بينها وبين أولادها فقط، وينقطع عمله وبثه عن الآخرين، جهاز استقبال غاية في القوة لا يصابب العطل ما دامت أنفاسها تتردد في صدرها، جهاز ينبئها بسكنات أبنائها وتحركهم، أينهم في الطريق، في المدرسة، في الجامعة، في العمل، هل أكلوا، شبعوا، سعداءهم أم تعساء، فرحون أم حزانا. وكم من أم استيقظت دون منبه في عز الليالي الباردة لتتوجه إلى غرفة أولادها، هل هم نائمون، ساهرون، هل الغطاء فوق أجسادهم أم لا، لا يهدأ لها بال أبدا حتى تطمئن عليهم. أذكر قصة قصيرة: عندما ماتت أم أحد المؤمنين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له الرسول الكريم: يا فلان، لم يعد لك أحد في الدنيا. وهنا سأل الصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف يا رسول الله، حتى أنت؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حتى أنا. هذا هو حب الأمهات، نهر متدفق من الرحمة والحنان بلا أجر بلا مقابل، مهما أساء إليها أبناؤها فإنها تقول وهي ترفع ضراعتها إلى الله: ربي سامحه فإنه لا يقصد. أيضا نتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على منزلة الأم من أولادها، ولكن من منا نحن الأبناء يعرف هذه الحقيقة؟ من يدرك إلا بعد أن يفقد كنز الحنان الذي لا ينضب نبعه أبدا؟ من منا ينكر أثر الأم في تربية أبنائها من المهد حتى بعد أن تكون لهم حياتهم الخاصة وأسرهم الكبيرة، دائما أبدا في حاجة إليها حتى في أبسط الأمور. وقد أحسن الشاعر القول عندما كتب أغنيتي الجميلة: ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل كتيبة، يا رب خليك يا أمي، يا رب خليك يا أمي.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: واشنطن وطهران تتفقان على وقف الهجمات المتبادلة بينهما واستئناف المحادثات في قطر غدا الثلاثاء. الحكومة الفيدرالية تقدم مشروع قانون لإرغام الشركات العملاقة على الالتزام بالحظر على استخدام المراهقين لمواقع التواصل الاجتماعي. منظمة الصحة العالمية تقول أن موجة الحر التي تلهب أوروبا منذ 11 يوما تسببت بوفاة أكثر من 1300 شخص. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤول أمريكي كبير قوله أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف تبادل الهجمات بينهما، وقال الموقع أن الجانبين يتوقعان عقد اجتماع غدا الثلاثاء في الدوحة لحل نزاعهما بشأن مضيق هرمز. وكان الجيش الأمريكي قصف أمس مواقع عسكرية إيرانية مجددا بعد ساعات من استهداف ناقلة نفط في المضيق، وردت إيران بإطلاق صواريخ ومسيرات على قواعد أمريكية في الكويت والبحرين، وذلك في أسوأ تصعيد منذ توقيع الطرفين على اتفاق وقف إطلاق النار. وتبادل البلدان الاتهامات بانتهاك الاتفاق الذي توصلا إليه قبل حوالي أسبوعين لإنهاء الصراع المستمر منذ 4 أشهر. وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي من اضطرار الولايات المتحدة لإكمال المهمة ضد إيران عسكريا، مضيفا أنه إذا حدث ذلك فلن تعود الجمهورية الإسلامية الإيرانية موجودة. من جانبه دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي خلال زيارة قام بها أمس إلى بغداد جميع الأطراف إلى الالتزام بمذكرة التفاهم وعدم السماح لها بالانحراف عن مسارها، محذرا من أن أي محاولة لتبني ترتيبات جديدة أو منفصلة مقارنة بما تقوم به إيران في مضيق هرمز لن تؤدي إلا إلى أوضاع أكثر تعقيدا وتأخير إعادة فتح المضيق، وستزيد من التوترات كما حصل خلال اليومين الماضيين. قالت وزيرة الاتصالات الفيدرالية أنيكا ويلس أنها تتوقع أن يبقى عدم الانتظام سائدا في مجال تطبيق الحظر على استخدام المراهقين لمواقع التواصل الاجتماعي لثلاث سنوات أخرى على الأقل. وأتى هذا التوقع وسط اتهامات موجهة للشركات العملاقة المشرفة على مواقع التواصل بعدم الجدية في تطبيق الحظر. وتسعى الحكومة الفيدرالية لتشديد القوانين ورفع قيمة الغرامات على الشركات المخالفة إلى 99 مليون دولار لإرغامها على الامتثال. وشددت ويلس على أن قوانين الحظر تعمل، لافتة إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى انخفاض فعلي في حالات التنمر وتعرض اليافعين للمحتوى المضر والعنيف على شبكة الإنترنت.
2: It is always going to be more difficult when you are taking something away from under 16s who have already had social media accounts for some time. And that my thoughts are on the 9-year-olds and the 5-year-olds that now will never have a social media account until they turn 16. That cultural change takes a while to come through. You might have also seen in YouGov research last week, I think, or recently, 30% of 13 to 15-year-olds are now spending more time playing sport. 27% are reporting better sleep.
1: في المقابل اعتبرت نائبة زعيم المعارضة جين هيوم أن الحكومة تجد نفسها في الوضع الحالي بسبب تسرعها في سن قوانين الحظر دون تزويد مفوضية السلامة الإلكترونية بالصلاحيات اللازمة لفرض تطبيقها.
3: Legislation was clearly undercooked. in the first place. The eSafety Commissioner wasn't given the powers to be able to pursue these big tech companies. So, of course, the social media ban wasn't working. Let's face it, it was announced in a rush with a flurry, with an awful lot of travel involved with it. But really, if the legislation wasn't up to the task, that's on the Labor government.
4: So you'd support beefing it up then?
3: Well, of course we're going to have a look at it, but it should have been done right in the first place. If Annika Wells wasn't jetting around the countryside, perhaps, she would have done her job properly.
1: أعلنت الحكومة الفيدرالية أنها ستنشئ وكالة وطنية مستقلة جديدة لحماية البيئة سيتم إطلاقها رسمياً بعد غد الأربعاء، وفي عقاب إصلاحات جديدة على قوانين حماية البيئة في البلاد أقرها البرلمان في ديسمبر كانون الأول الماضي، تعهدت الحكومة الفيدرالية بإنشاء وكالة بيئية متخصصة تعنى بتوفير حماية أقوى للبيئة وبتسريع إصدار موافقات على مشاريع الإسكان والطاقة والمعادن. ورغم أن الهيئة الجديدة ستكون مستقلة، إلا أن المشككين بها يلفتون إلى أن القرار النهائي بشأن إصدار أو حجب الموافقات على المشاريع سيبقى بيد وزير البيئة الفيدرالي ماري وات، الذي قال في حديث مع قناة سكاي نيوز إن إنشاء الوكالة الجديدة كان ضرورياً لفرض تطبيق القوانين المتعلقة بحماية البيئة بعد سنوات من التراخي في ذلك.
5: The point of doing that was to make sure that we have a strong independent regulator to make sure that those who are doing the wrong thing for our environment actually pay the price of that. The reality is that we haven't had strong enough enforcement or compliance with our environmental laws over the years. It's one of the reasons why we see our environment go backwards.
1: قالت مجموعة ماستر بيلدرز أستراليا التي تعنى بالإنشاءات والبناء أن هناك عوائق كبيرة تحول دون تحقيق الهدف الوطني الذي وافقت عليه كافة الولايات والمقاطعات، والمتمثل ببناء 1,200,000 مسكن جديد بحلول العام 2029. وأشارت المديرة التنفيذية للمجموعة دانيتا وون إلى أن البيانات المتعلقة بأول عامين من الخطة المفترض أن تستغرق 5 سنوات تظهر الحاجة إلى المزيد من العمل للوصول إلى الهدف المنشود.
6: We're targeted to be about 20% less than where we should be at this point in time. That's about 90,000 homes. And in on top of that, we've seen the federal budget make decisions that will make the opportunity to reach that target even harder because of changes to capital gains tax and negative gearing, and also the mooted changes in terms of trusts that hits around 20% of the building and construction industry.
1: أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس وفاة أكثر من 1,300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 من الشهر الجاري. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدانوم غيبريسوس في منشور على منصة إكس أن 1,000,000 شخص على الأقل يعيشون حاليا في ظروف حرارة شديدة، وتوفي المئات وأغلقت المدارس وتتعرض شبكات الكهرباء لضغط شديد. وأضاف غيبريسوس أن المنازل وأماكن العمل والمدارس الأوروبية لم تبنى لتحمل درجات الحرارة هذه، وأوضح أن موجات الحر التي كانت تحدث مرة كل جيل باتت اليوم شبه سنوية نتيجة التغير المناخي والاحترار العالمي، لافتا إلى أن أوروبا تعد أسرع قارات العالم ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدل ضعف المتوسط العالمي. وواجه عشرات الملايين في أوروبا درجات حرارة مرتفعة خلال عطلة نهاية الأسبوع مع تحرك موجة الحر باتجاه الشرق، بينما أعلنت بعض الدول ارتفاع عدد الوفيات وحذرت الخدمات الصحية من بلوغ طاقتها الاستيعابية القصوى. وتجاوزت الحرارة أمس 35 درجة مئوية في جمهورية التشيك والمجر وبولندا، بينما فاقت 40 درجة في ألمانيا. وأشارت وكالة الصحة العامة في فرنسا إلى أنها تقوم بإحصاء الوفيات الإضافية التي من الممكن أن تنسب إلى القيظ التاريخي الذي يخنق البلد منذ 11 يوما، وقالت أن هذه الظاهرة طالت خصوصا من هم فوق 65 من العمر، لافتة إلى أن الوفيات في المنازل سجلت أعلى زيادة بنسبة 40% تقريبا، ولا سيما في منطقة باريس وضواحيها. في أخبار الرياضة، حجزت كندا أحدى الدول الثلاث المضيفة لمونديال أمريكا الشمالية 2026 المقعد الأول في ثمن النهائي بعد فوز قاتل على جنوب أفريقيا بهدف نظيف في لوس أنجلوس. وسجل ستيفن أوستاكيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية بعد 90، مانحا كندا تأهلا غير مسبوق إلى ثمن النهائي، لتضرب بذلك موعدا مع الفائز من مواجهة المغرب وهولندا. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 68 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء في أديلايد أمطار متفرقة 17 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 22، هوبارت أمطار متفرقة 15، داروين أمطار متفرقة 31، بيرث غائم جزئيا 17 درجة، ملبون أمطار متفرقة 17، سيدني غائم جزئيا 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا ممطر 16 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.

0: مركز الإمام النووي رؤية غير مسبوقة لدعم نمو الإسلام في أستراليا. وطن جديد للإسلام في أستراليا وأحياء للقيادة من خلال التقاليد. مركز اجتماعي ضخم متعدد الأغراض لقيادة مسلمي أستراليا إلى عصر جديد. ساعدوا في دعم الإسلام في أستراليا من خلال هذا المركز. كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم إرسال تبرعاتكم على رقم الحساب التالي:
1: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

0: رضونا.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي. اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي. اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلين في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق. فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد

الكلام منوعات جميلة ومفيدة في الدين والحياة. أحلى الكلام إعداد وتقديم حبيب المصري، يأتيكم خلال الفترة الصباحية على إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

الإيمان هو الحياة. الأشقياء بكل معاني الشقاء هم المفلسون من كنوز الإيمان ومن رصيد اليقين، فهم أبدا في تعاسة وغضب ومهانة وذلة. ويقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله العظيم. لا يسعد النفس ويزكيها ويطهرها ويفرحها ويذهب غمها وهمها وقلقها إلا الإيمان بالله رب العالمين. لا طعم للحياة أصلا إلا بالإيمان. إن الطريقة المثلى للملاحدة إن لم يؤمنوا أن ينتحروا ليريحوا أنفسهم من هذه الآثار والأغلال والظلمات والدواهي. يا لها من حياة تاعسة بلا إيمان، يا لها من لعنة أبدية حاقت بالخارجين على منهج الله في الأرض.

ويقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله العظيم. وقد آن الأوان للعالم أن يقتنع كل القناعة وأن يؤمن كل الإيمان، لأن لا إله إلا الله بعد تجربة طويلة شاقة عبر قرون غابرة توصل بعدها العقل إلى أن الصنم خرافة والكفر لعنة والإلحاد كذبة، وأن الرسل صادقون، وأن الله حق له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبقدر إيمانك قوة وضعفا، حرارة وبرودة، تكون سعادتك وراحتك وطمأنينتك.

ويقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. وهذه الحياة الطيبة هي استقرار نفوسهم لحسن موعود ربهم وثبات قلوبهم بحب باريهم وطهارة ضمائرهم من أوضار الانحراف وبرود أعصابهم أمام الحوادث وسكينة قلوبهم عند وقع القضاء ورضاهم في مواطن القدر، لأنهم رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

الكلام منوعات جميلة ومفيدة في الدين والحياة. أحلى الكلام إعداد وتقديم حبيب المصري، يأتيكم خلال الفترة الصباحية على إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: معكم سرية يونس في إشراقة الصباح.
1: صباح الخير، ابدأ يومك بابتسامة ودع كل من حولك يبتسم، ودع الحياة تشرق بألوانها الزاهية، ونعش وجهك وروحك بالفرح والتفاؤل. بالحقيقة أن الكلمات لا تمر بسهولة، بل نتذوقها بحلوها ومرها، فمنها من يترك بلسما مريحا، ومنها من نتجرع بعدها العلقم. ولكن لا تعكر أنفاس الصباح بهموم الأمس ما دام هناك شروق جديد. إذن ما زال للأمل حكاية وتفاؤل، فابتسم. اليوم لدينا قصة رؤية صادقة وتفسيرها. حلمت حلما روته لزوجها ضربها على وجهها، فما كان حلمها؟ حلمت أن القمر وقع في حجرها، معناه أنها ستتزوج ملك، لكن كيف تضرب وهي سيدة قومها ومن ذرية هارون بن عمران؟ فمن هي؟ هي حفيدة الأنبياء. تلقت اللطمة على وجهها كصاعقة حلت عليها، واهتزت الأرض من تحت قدميها،

تمر أيام قلائل وتقع في الأسر وهي ابنة 17 ربيعة. حسناء ذات جمال تزوجت سلام ابن مشكم، ثم تزوجت كنانة ابن الربيع، وكان من شعراء اليهود، ولم يكن لها ولد. يرجع نسبها إلى سبط اللاوي ابن نبي الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهي من ذرية رسول الله هارون عليه السلام. إنها السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها، سيدة بني قريظة والنضير. أبوها حيي بن أخطب زعيم اليهود وعدو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعالم من علمائهم، كان على علم بأن محمد النبي مرسل من قبل الله منذ قدومه إلى المدينة، لكنه استكبر لأن النبي من العرب ولم يكن من اليهود. قال: لا والله لا أطيعك أبدا، واستحوذ عليه الشيطان واتبعه قومه على رأيه. تأكدت من صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم على لسان أبوها وعمها أبو ياسر. حينما نقض اليهود عهدهم مع النبي حاصرهم صلوات ربي وسلامه عليه، وقتل زوجها كنانة يوم خيبر، ووقعت صفية في الأسر. خيرها النبي بين الإسلام أو العتق واللحاق بأهلها، فاختارت الإسلام، وقالت: الله ورسوله أحب إلي من العتق. عتقها الرسول وتزوجها في السنة 7 من الهجرة، وعمرها 17 ربيعا. عندما دخلت بيت النبي كانت ذات حلم وجمال، فدخلت عليها عائشة رضي الله عنها فرأتها وخرجت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف رأيت؟ قالت: رأيت يهودية. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هذا، فقد أسلمت. هي صفية بنت حيي بن أخطب من بني النضير، من ذرية هارون بن عمران، زوجة نبي وابنة نبي وعمها نبي. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودي، فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت حفصة: إني ابنة يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفتخر عليك؟ واستطاعت رضي الله عنها أن تنال مكانة عظيمة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم لحسن أخلاقها وعظيم محبتها للنبي. وعن صفية قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغني عن عائشة وحفصة كلام، فذكرت له ذلك، فقال: ألا قلت؟ وكيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى؟ وكان بلغها أنهما قالتا: نحن أكرم على رسول الله منها، نحن أزواجه وبنات عمه. وكانت صفية ذات حلم ووقار. وعن هشام بن سعد أن نبي الله في وجعه الذي توفى فيه قالت صفية بنت حيي: والله يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي. فغمزها أزواجه وأبصرهن، فقال: مضمضنا. قلنا: من أي شيء؟ قال: من تغامزكن بها، والله إنها لصادقة. ومن إكرام النبي لها أنها كانت إذا أرادت أن تركب الناقة ستراها بعبائته، ثم جلس لتضع رجلها على ركبته وتركب. عرف عنها الحكمة، وكانت لها مكانة رفيعة عند النبي صلى الله عليه وسلم لأخلاقها وأدبها وعظيم محبتها للنبي. ولما حج النبي برك جملها فبكت، فمسح النبي دموعها بيده الشريفة ليخفف عنها، وبحث لها عن جمل آخر. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت في بيتها وشغلت نفسها بالطاعة والعبادة والبر والصدقة. توفيت في السنة 50 من الهجرة، وقد قاربت 60 عاما، ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضاها، أمنا صفية بنت حيي ابن أخطب أم المؤمنين. هذه قصة زوجة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، جميلة. فإن شاء الله إلى لقاء متجدد. صباح الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. بعنوان ابتسم. انت اسلام، انت انسان مسلم. ايوه ابتسم، فانت انسان ومسلم. ابتسم ولا تسأم، فابتسامتك بتحول اللون الاسود لألوان الطيف المشرقة الجميلة. ابتسم، ياما في ناس مكشرين على طول، منقول لهم ابتسموا ما بيبتسموش. ابتسم، ابتسامتك بتبعث الأمل والسعادة في نفوس التانيين. يا أخي ابتسم، ابتسامتك بتعني الكتير للي بيهتموا بأمرك. ابتسم ولا تسأمش، الابتسامة بتقفل أبواب الهم وبتنور مصابيح الفرح في حياتنا.

ابتسم ابتسموا يا اخوانا، ابتسموا، الابتسامة بتنور. ما تسأمش، لأن الابتسامة زي ما قلت لكم بتقفل أبواب الهم وبتنور مصابيح الفرح في حياتنا كلنا. ابتسم وما تسأمش عشان يبقى الخريف ربيع والليل المظلم صباح مشرق، وبتتحول الغربان لعصافير جميلة مغردة مبتهجة. يا سلام. ابتسم ولا ابتسموا كلكم. الابتسامة بتدوب الهموم والأحزان وبتصحي السعادة من نومها. ابتسم، ابتسامتك علامة الجودة في عالمنا المتعب. ابتسم، كل الآلام ما بيقهرهاش إلا تبسمك. اقهر الآلام والأوهام بتبسمك. ابتسم، ما تحرمش نفسك يا أخي، ما تحرمش نفسك الأجر بإدخال السرور على قلب أخوك. ابتسم وكفاك بقى إنك تشوف التانيين بيبادلوك ابتسامة أعمق وأصدق. ابتسم عشان تزيح الهم من قلبك وتزيح هم غيرك. ابتسم يا أخي، مش أنت الوحيد في الدنيا اللي لسعته الأيام. نعم، ابتسم ولا تسأم، وابرز قدرتك على مواجهة الحياة دي وصعوبتها. ابتسم في وش المصيبة. أيوة ابتسم وما تسأمش، لأنك مؤمن والجزع مش من سماتك، والأمر كله خير ليك، وانت أقوى من أن يشوف التانيين ضعفك. ابتسم ما تسأمش وكون قوي في الشدائد. ابتسم، الابتسامة هي المدرسة اللي بتخرج أجيال من المتفائلين. كن قدوة وقت الهزيمة وابتسم وصارع أمواج اليأس. وابتسم واثبت في امتحان القدر وكون من المتفوقين. ابتسم فابتسامتك رمز العطاء ومبدأ المحبين للخير والأوفياء وصفة النبلاء. ابتسم قد إيه أحيت الابتسامة من همم ميتة، وحركت نفوس بائسة، ورفعت قدر التانيين وقدرك. قد إيه فتحت قلوب ونورت دروب وكشفت كروب بالابتسامة. الابتسامة والله الواحد لما بيكون مريض عيان في المستشفى، يجي حد يبتسم له ابتسامة صادقة من القلب يخف. ابتسم، الابتسامة من أسهل الطرق لكسب القلوب، وهي سر إبداعك في جمع أكبر قدر من المحبين حواليك. بقولك ابتسم ولو كانت الدمعة في عينيك، وإن كان جرحك بينزف، وإن حاول العدو إنه يوجه سلاحه ليك، ابتسم. نعم، ابتسم وما تخافش، مش هيصيبك إلا ما كتب الله لك. يا ترى فكرت يوم في تجديد حياتك وترتيب أوراقك اللي هنا وهنا وهنا وهناك؟ هل فكرت إنك تبدأ يومك
سعيد من غير مشاكل؟ قمة التحدي إنك تبتسم بينما بينتظر منك التانيين إنك تعيط. ابتسم. قد إيه جميل إنه يبكي الإنسان والابتسامة على شفايفه. الله الله الله، ابتسموا. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الابتسامة في وجه أخيك صدقة. اجمعوا صدقات، ابتسموا ابتسموا. قد إيه جميل لما بيجي الراجل البيت يشوف زوجته وهي بتبتسم له. والله كل التعب بيروح. وهي نفس الشيء لما بتيجي بتشوف جوزها بيبتسم لها، برضو كل التعب بيروح. إذن الابتسامة صدقة، وقد ما فيكم قد ما تقدروا جمعوا الصدقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام عجبني. شهادة الميلاد عبارة هي عن إيه؟ عن ورقة. شهادة التطعيم برضو ورقة. شهادة النجاح ورقة. شهادة التخرج ورقة. وتتوالى الأوراق، عقد الزواج ورقة، جواز السفر ورقة، وثيقة ملكية البيت برضو ورقة، حسن السلوك ورقة، وصفة العلاج ورقة، الدعوة للمناسبات ورقة. حياتنا عبارة عن ورق بورق، بتطويها الأيام، بتمزعها، بعدين ترميها الدنيا كلها. الدنيا كلها أوراق. قد إيه بيحزن الإنسان لورقة، وقد إيه بيفرح لورقة. لكن الورقة الوحيدة اللي مش ممكن للإنسان إنه يشوفها هي ورقة شهادة الوفاة. فاعمل ليها، لأنها هي أهم ورقة. قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: أمران لا يدومان للمؤمن، شبابه وقوته، وأمران ينفعان كل مؤمن، حسن الخلق وسماحة النفس، وأمران يرفعان شأن المؤمن، التواضع وقضاء حوائج الناس، وأمران بيدفعوا البلاء، الصدقة وصلة الأرحام. ثلاث مراحل مضحكة في الحياة. أولا سن المراهقة، بتملك الوقت زائد الطاقة، لكن مفيش عندك المال. المرحلة الثانية مرحلة العمل، بتملك المال والطاقة لكن ما عندكش الوقت. ثالثا مرحلة الشيب، بتملك المال والوقت لكن مفيش عندك الطاقة. وهي دي الحياة، لما تديلك شيء بتاخد منك شيء تاني. دايما بتعتقد ان حياة التانيين هي افضل من حياتنا، والتانيين بيعتقدوا ان حياتنا افضل. كل ده لأننا بنفقد شيء مهم في حياتنا. تعرفوا هي إيه؟
هي القناعة. لو كان هناك محلات لبيع السعادة، لو وجدت البشر بيتهافتوا عليها، بيشتروها بأغلى الأثمان، لكنهم بيجهلوا بأنها المساجد. إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله، فانظر إلى مقام الله في قلبك. ومن الحكم اللي برضو عجبتني، البياض ما بيعنيش الجمال، والسواد ما بيعنيش القباحة أو البشاعة، الكفن أبيض ومخيف، والكعبة سودة وجميلة، والإنسان بأخلاقه مش بمظهره. ولو كانت الرجولة بالصوت العالي لكان الكلب سيد الرجال، ولو كانت الأنوثة بالتعري لكانت القرود أكثر الكائنات أنوثة. قبل ما ترفع عينيك وتطلب من الله المفقود، انزل عينيك واشكره على الموجود. الحمد لله. وهنا نصيحة غالية، أسس قبرك بأجمل الأثاث: الصلاة، الصدقة، القرآن. بادر قبل ما تغادر. رجاء إنك تعمل بالوصايا دي. حياة الإنسان يا أحبابي بتبتدي بورقة. لما بتتولد ما تعرفش مين اللي طلعك من بطن أمك، ولما تموت ما تعرفش مين اللي دخلك قبرك. عجيب عجيب أنت يا بني آدم، والله عجيب. لما اتولدت اتغسلت واتنظفت، لما بتموت بيغسلوك وبينظفوك. عجبا ليك يا ابن آدم، لما بتتولد ما تعرفش مين اللي فرح واستبشر بيك، ولما تموت ما تعرفش مين اللي بكى عليك وحزن. عجبا ليك يا ابن آدم، في بطن أمك كنت في مكان ضيق ومظلم، ولما تموت بتكون في مكان برضو ضيق ومظلم. عجبا ليك يا ابن آدم، لما اتولدت بيغطوك بالقماش عشان يستروك، ولما تموت بيكفنوك بالقماش برضو عشان يستروك. عجبا ليك يا ابن آدم، لما اتولدت وكبرت بيسألوك الناس عن شهادتك وخبراتك، ولما تموت بتسألك الملائكة عن عملك الصالح. يا ترى أعددت إيه لآخرتك؟ جرب إنك تقولها من قلبك: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن معكم ومع من القصص القرآني ومع قصة هود عليه السلام. وصلنا لحد ودعاهم هود إلى الطاعة فوراً حتى لا يتعرضوا للخطر، ولكن هل استجابوا لدعوته؟ كان في قوم عاد أناس تكبروا وفسدوا ورأوا أن ما يدعو إليه هود صعب على أنفسهم، وظنوا أن هودا ما جاء بجديد، وادعوا أن هودا لم يأتي بكلام مقنع، وغلبت عليهم سفاهة وشقاوة الكفار، وكانوا أغلبية بينهم أقلية أو عدد قليل آمن بهود عليه السلام. سفه هود وكذبوه وقالوا له: يا هود، ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إنك يا هود تدعي أنك مرسل من الله، وأن آلهتنا التي تريد أن نتركها وتنهانا عن عبادتها لا تشفع لنا عند الله. وقالوا له: إنك سفيه، لقد أصابك الجنون من غضب آلهتنا عليك، وما كان ليصيبك هذا الجنون لولا نهيك عن عبادتها وعيبك لها وانتقاد عبادتها. نأتي إلى صبر هود عليهم. تحلى هود عليه السلام بالصبر على هؤلاء، وراجعهم قائلا أنه ليس به سفاهة، ولم يكن مجنونا كما يقولون، ولكنه رسول رب العالمين جاء ليبلغهم رسالة ربهم، ولا يرسل الله إلى عباده سفيها أو مجنونا، فإنه عز وجل إن فعل ذلك كما تقولون فإنه يضر رسالته العظيمة، وهو يعلم من يختار ويعلم كل شيء عن رسالته. ولكنهم لم يتراجعوا ولم يتعظوا بما يقوله من حديث طيب مقنع. سمع هود كلامهم هذا، وعرف أشدة عنادهم وكفرهم، فقال لهم: إني أشهد الله على نفسي وأشهدكم لتعرفوا أني بريء من كفركم وعنادكم ومما تشركون، وإني بريء من أصنامكم هذه التي تعبدونها. ثم تحداهم هود هو وآلهتهم أن يضروه وأن يفعلوا شيئا معه، فليس في قدرتهم ولا قدرة أصنامهم أن يفعلوا أي شيء. ثم قال لهم: إني واثق من أن الله وحده هو الذي سينصرني عليكم، لأنه بيده كل شيء. وقال: إنكم إذا لم تستمعوا إلي وإلى نصحي، فإنني أديت رسالتي على أكمل وجه وقمت بواجبي الذي كلفني به ربي، واعلموا أن الله تعالى